0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية طفة الصبحية
1: العشرة واربع وعشرين دقيقة على موجتنا كالعادة قفة الصبحية دوليشتنا في المرشي تكون نهاية الاثنين من سوسة مع زميلتنا شيراز تازركي. نقول لها صباح النور صباح الفل يا شيراز.

0: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. الليلة توحشناك، توحشنا صويتك.
1: والله حضرت توحشتك وتوحشتك كل زاستوس وكل دبارة وكل فيانة وكل جو. وش تحب كل شي راز؟
0: والله الحمد لله لباس. تحياتي ليك ولكل العاملين معاك ولكل مستمعينا على جوهر فيم. وبيسكو احنا توا ان شاء الله ايامات مازالوا على العيد، نقول لكم ان شاء الله الناس الكل عيدكم مبروك.
1: امين
0: وان شاء الله يا ربي كل صبية تسمع فينا العام الجاي تكون عروسة في دويرتها تعيد.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالفرحة وبالهناء وبالحاجات الباهية الكل. سينو شنو الاجواء هكا شيراز وانتي اليوم عملت دوليشة في المرشي؟ جروسو مودو كيف شفت الحركية؟
0: بالنسبة للحركية هيبة، هي في العادة معناتها قبل العيد وكل كما جمعة اللي فات قبلها تكون نهار اثنين معناتها حركية خفيفة برشا. أما اليوم بما أنه معناتها أيامات قبل العيد فما شوية حركية مش برشا الحقيقة، معناتها نسق متوسط المفروض تكون أكثر من هكية. بالنسبة للأسعار هيبة اليوم معناتها لاحظت اللي فما ارتفاع الحقيقة في اللحوم الحمراء.
1: ارتفاع
0: ارتفاعي
1: ومنيتي نسمع انخفاض
0: فما انخفاض ملحوظ في اللحوم البيضاء. الحويتة فما استقرار في بعض الأسعار وفما انخفاض في أسعار أخرى. وفما ارتفاع في أسوام الخضر، ولاحظت زيدا اليوم اللي فما بعض الخضر مش متوفرة كيما القرع الأحمر والأخضر، الفول، الجلبينة، سلق المعدنوس اللي هما توا مهمين ممكن خطر قبل العيد فما إقبال كبير عليهم.
1: دونك ما فماش القارص موجود شيراز؟
0: القارص اي موجود، اما فما ارتفاع في سوم القارص،
1: كان بلفين
0: ملحوظ جدا،
1: كان الفين
0: اي كان بلفين.
1: نبداو
0: بالخضر. البصل الجويد الصغير ب 15 نينية والخشين بلفين فرنك. البطاطا فما صغيرة حجمها ب 15 نينية والكبيرة بلفين وخمسة نينية. الطماطم ب 3700 ود القمرة بين 3500 و 3700 هو الجمعة اللي فاتت ب 2000 فرنك معناتها فما ارتفاع كمان ملحوظ. الباذنجان 3900، الفلفل الحلو ب 3400 والاحمر ب 3700 هو الفلفل الحلو الجمعة اللي فاتت ب 2500. الفلفل الشعباني ما بين 2980 و 3500 الجمعة اللي فاتت كانت 15 نينية. القارص ما بين 3900 و 4300. الخس ب 2500 الكعبة. اللي تشو ب 4800 الكيلو الجمعة اللي فاتت ب 2500 فما تخيس أكثر من 2000 فرنك زيادة. اللوبيا الحمراء ب 7500 الكيلو، السبناخ ب 5 دينارات الكيلو الجمعة اللي فاتت كانت 6 دينارات فما انخفاض صغير. البرودو الحزمة ب 3 دينارات. الفول واللوبيا والحمص المنفخ بدينار ال 100 جرام. بالنسبة للغلة المتوفرة البطيخ ب 4300 الكيلو الجمعة اللي فاتت ب 2400. المشماش ب 4600 كيف كيف كان ب 3 دينارات. والخوخ بوطبقاية ب 3500. اليوم بما انه ايام قبل العيد هي عملنا دورة وشفنا اسوام اللفاحات نتاع العيد. عندنا الثوم الشيح ب 10 دينارات الكيلو، الحمص الشيح ب 9 دينارات الكيلو، التابل الكعب ب 6 دينارات والكروية كعب ب 10 دينارات الكيلو. والتابل والكروية مرحية ب 12 دينار الكيلو، الكمون المرحي ب 18 دينار الكيلو، القرفة مرحية ب 40 دينار الكيلو، الفلفل الشيح ب 30 دينار الكيلو، وثم فلفل كيما هو كيما فلفل بر العبيد جويد هكا وشيح انا اول مره راه الحقيقه من الهند معناتها قالوا لي ب 12 دينار الكيلو، الهريسه عربي ديري ب 18 دينار الكيلو، البرغل ب 5 دينارات الكيلو، الكركم ب 15 دينار الكيلو، الفلفل الاكحل كعب ب 38 دينار الكيلو، والزيت زيتونه ب 12 دينار الليتر. بالنسبه للحوم البيضاء الدجاج الحي ب 4500 فما انخفاض. سكالوب الدجاج هو ب 17500. الكويس الدجاج ديجا معلقين بلاكا بروموسيون ب 10900. الجوانح ب 7500 سامحني. الكبده ب 18 دينار. القانصه ب 5 دينارات. بالنسبه للداند الاسكالوب ب 17600. الكويس ب 11500. الكركاس بدينار. وأخيرا الأرنب موجودة زادة متوفرة ب 14500. وبالنسبة للعظم الحارة بدينار و50 والبلاتو ب 7500.
1: أعطيني اللحوم الحمراء ترى.
0: اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء العلوش ما بين 68 و70 دينار. جمع الفيت كان 65 دينار.
1: هو في نابل وصل للسبعين ديجا.
0: ايه الماعز ما بين 65 و70 دينار كيف كيف. الهبرة البقري ما بين 55 دينار والمفروم ب 55 دينار. كتلة البقري بين 45 و47 دينار. الرقبة بين 45 و47 دينار زيدا. مخلط البقري 35 دينار ل 36 دينار. المرقيز بين 35 و50 دينار، هو كان بين 40 و50 دينار، فما انخفاض صغير. الكبدة والقلب ما بين 60 و65 دينار. الكرش ما بين 5 دينارات و8 دينارات. راس العلوش ب 25 دينار.
1: 25 دينار.
0: نمشي للحويتة.
1: الحويتة
0: الوراتة ب 24 دينار الكيلو، الوراتة المربية. والتاع البحر ما جويدة صغيرة برشا ب 18 دينار. البوغا ب 14 دينار. الشورو ب 14 دينار. الغراب ب 20 دينار. كلب البحر ب 40 دينار الكبير بالكيلو، والصغير ب 27 دينار. وجناح كلب البحر ب 10 دينارات. الحلوف ب 16 دينار. الطن ما بين 12 دينار و 14 دينار. المخلط فما انخفاض به فيه بأربع دينارات. المغزل الجويد بأربعتاشر دينار والكبير بأربع وعشرين دينار. المرجين بعشرة دينارات. التريليا الجويدة اليوم بعشرة دينارات. راس كاس بستاشر دينار. الكروفيت الجغي بعشرين دينار. الشوفريت ب 14 دينار والشوفريت الغوزي ب 18 دينار الكيلو. اللونغوستين صغيره بالكدي معناتها مش ب 46 دينار. اي صغيره بالكل ب 46 دينار الكيلو. السوبيا ب 32 دينار الكيلو. الكراب ب 10 دينارات الكيلو. والدنديق ب 64 دينار الكيلو. هيك كانت اسعارنا لليوم. شو رايك؟
1: والله فما كيما الملاحظه اللي بديتها من الاول، انه فما اسعار ارتفعت، فما اسعار حافظت على استقرار، فما اسعار انخفضت، لكن اجمالا خلينا نقولوا انه لوجيك باش اللحم يغلى. بون نهايرين قبل العيد. الخضرة مش لوجيك انه نلقاو حاجات ما فماش وترتفع اسعارها فجأة. يعني المواطن اليوم ينجم يكون فهم المعادلة ذي وقضى على بكري، وفهم المواطنين اللي كل شيء خليوه قبل بنهار شارين العلوش حتى الخضرة، يقول لك تو تيح الاسعار وتو يتلز الفلاح مثلا انه يبيع باسعار في المتناول. دونك هذيا خلينا نقولوا فلسفة تونسي قبل نهاير بالعيد الكبير. سينو خلينا نحكي على تحذيرات من عرش شيراز، وانت هكا أسبوع كامل بيان سور نعرف متابعات مش فقط للقفيفة حتى للأخبار اللي تكون على موقعنا جارفم.net. كيفاش حسيت الحركية؟ كيفاش حسيت اليوم التونسي؟ فما إقبال اليوم على شراء الأضحية؟ فما عزوف؟ نبض الشارع كيفاش حسيتوا؟
0: والله نبض الشارع الحقيقة فما عزوف. إن مستنسين احنا نقولوا قبل معناتها كان التونسي يتشكى والكل، لكن في الاخر تلقاه يشري العلوش ويشري اللحم. انا حسب حتى عملت معناتها سجلت مع مواطنين وكل الحقيقة الناس كل تتشكى برشا، قال لك انا يا خويا ما عنديش ما نشريش. اللحم غالي معناتها، قال لك هو العيد ماهوش الاضحية معناتها هي سنة ماهيش فرض، واللي ما يقدرش ما يشريش.
1: دونك اليوم التونسي يمكن يتظلط وتمشي أكثر إنه يشري لحم معناها حاضر، دجاج، حويتة. إن شاء الله إن شاء الله الناس الكل تعايد لباس في صحة جيدة، تأدي المناسك متاحة. غدو نورمالمون صايمة شيرازة.
0: ما نعرفش
1: الحقيقة
0: إلا الظروف.
1: نعم شو نقولك شنو باش طيب لنا اليوم باش نقوي وروحنا باش غدوة. ماني نعرفك عندك الدبارة وعندك ليزاستيس نتاعك.
0: ايه اليوم طيب. باش نقول لك دبارتي اليوم بما انه معناتها سوم الحوت فما انخفاض به.
1: ايه
0: باش نعطيكم دباره اليوم اللي هي الكبكابو. وكانوا ناس بكري هيبه يقول لك اللي عز حبيبه يضيفهم على الكبكابو.
1: الله
0: حويته مفوحه، حويته مفوحه ومقليه. نلقاوها في المقله مرميه.
1: دبارة الليمون والشيراز
0: عادي. اي اي اي مالها خليني عاد زمنيه زمنيه. دبارة الليمون والكبار زينتها يساعدها اللي تتعلم وصفتها.
1: ايوه
0: ايوه. الكبكب هيبه هي جيب الحوت الكبير مع القاروس ولا البوري ولا الوراتة. نقصوا احنا الحويتات نقصوهم تريفات هكا متوسطين، نفوحوهم بالملح بالفلفل الاكحل، نقليو الحوت من الاول ونخليوها على جنب. ناخذوا ترونشيت قارس بقشرتهم، نقليو في الطنجره شويه بصل شويه طماطم وهريسه وشويه فلفل احمر، نمرطوها بالماء، ومن بعد هكا ربع ساعه نسقطوا في وسط هكا الحويتات معاهم الكبار والليمون، وبعد 10 دقائق نزيدوها مغير فخل صحه وبالشفاء.
1: الله الله،
0: حاجه بنينه وصحيه،
1: حاجه بنينه وصحيه. كيفاش اللي يحب حبيبه يودهم
0: يضيفهم على الكبكب؟ اي
1: دونك باهي، هذايا باهي برشا. قلت لكم راهي من القاعه الخابيه، قلت لكم راهي جيراتكم حاجات من القاعه الخابيه. يا ليلى نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك، ان شاء الله
0: يعيشك علينا وعليكم الناس الكل.
1: ان شاء الله تحيه ليك، تحيه لعائلتك، للناس اللي تحبها الكل، وديما ان شاء الله متميزه في كل ما تقدموا على موجة جوهرة فيه، من كانت القفيفة ولا المتابعات الإخبارية الأخرى. دونك كالعادة هذه قفيفتنا، هذه دوليشتنا. أنتم معطيونا رأيكم الأسعار اليوم كيف شفتوها، منين تقضيه، ودونك على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيه. وعندي برشا زي يبدأوا حتى على الخاص يبعثولي وينكم، قال وينكم وينكم مش في السمر بادي، وينكم في القفة. دونك أعطيوني أعطيوني الأجواء وقولوا لي كيف شفتوا الأسعار. يلا العشرة واربعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا، الغونديفو متواصل معاكم بما أنه احنا جونا زمني. شنو رأيكم مع لطفي بوشناق نارجو زيدا الموزيكتنا والجونا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.

0: ملا بنا
1: العشرة وتسعين دقيقة لموجتنا البناء التصنيف والدبارة تكون مع شيف رؤوف بالحاج. قولوا صباح النور صباح الفل، كيف حال القيروان يا شيف؟
2: صباح النور يا هبة أنتي وسادة المستمعين الكل، كلهم إن شاء الله نهاركم زين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أكيد القيروان كسائر هكا الولايات والمدن تعيش على وقع الاستعدادات للعيد الكبير، دونك أعطينا هكا الأجواء في القيروان.
2: والله أجواء مع تفهم حركية في القروان بطبيعة بمناسبة العيد، مع الناس الكل قاعدة تحضر العيد. أيه؟ وما تعرف هي في على رأس معناتها التحضيرات هو اختيار الأضحية المطابقة للمواصفات معناتها الدين الإسلامي، معناتها لازم يختاروا أضحية خالية من العيوب معناتها وتكون معناتها طبق المواصفات معناتها تكون ما فيها شي أمراض وما فيها حتى شيء بطبيعة. أيه؟ يحضروا تقول انت يا هبه يحضروا المستلزمات اللي باش يذبحوا بهم معناتها كما نقولوا احنا، يهزوا يحضروا القرضه يحضروا سكاكن، اللي عنده مثلا سكينه مشي ماضي يهز يمضاها يهزها معناتها، لكن اللي ماضي وسكاكن يماضي السكينه نتاعو.
1: عندك شي فكره على الاسعار شيف؟
2: اسعار والله اسعار في القروان معناتها من مليون الفوق معناتها فما
1: ايه مش تاع العلوش، تاع بديت سكاكن اختانا من العلوش العلوش في بالنا اليوم المليون الفوق والسمح بالمليون ونص.
2: والله ما نستحضرش ما نصور ب 3000 طمضي نتاع السكينه
1: عمو، حاجه نوستالجيك ترجعنا للزمن الجميل.
2: اي بطبيعه يحضروا مع تربيه البيوت كما نقولوا، اللي باش يعمل عصبان ينجم يحضر معنا الاذي يشري الخضره ويقصوهم الليل، يحضروا شويه سيترون ماك تعرف ديما الناس الكل تركز على المناضه على خاطر يقولوا اللحم قوي لازم ياخذوا كويس سيترون مناضه يحضرها زاده في الدار. يحضروا كما قلنا نحن الخضره، يحضروا التفاحات نتاعهم، يحضروا الهريسه، ينظفوا الدار معناتها نتواجوا فوق معناتها باش يحب خاطر باش يجيهم الضيوف وكل شيء. فما شكون زاد اللي يحب يشري هكا باش جديد للصغيرات كيما العيد الصغير كيما العيد الكبير، فما شكون يحط زاد يقدم شويه حلو باش كيجي حد يحط شويه حلو.
1: حاب الدار شيف تكثر عاد الشبايب، انت مكتوف لي توندونس تاع اجبايب نفس القماش هو بيدو اللي تلقى منه تابلي وتلقى منه كل محرمه. لازم حاجه تنو انستغرامابل راهو
2: اللبسه التقليديه، وخاصه ماك تعرف نهار العيد فما صلاه العيد في القروان. أغلبية العائلات القيروانية حضروا رواحهم الصباح قبل كل شيء يمشيوا لصلاة العيد، معناتها يصليوا الصلاة في جامع الكبير ومن بعد يروحوا للدار يعيدوا على بعضهم بالطبيعة ويذبحوا الأضحية نتاعهم. ثم زاد عادة من القروان اللي يحضروا هما البخور للعيد. الناس نعطيك الوصفة نتاع البخور معناتها أكيد فما برشا ناس قاعدين يتبعوا فينا ويحبوا على الحاجات الزمنية خاصة. يحضروا ياخذوا شوية ديد، ونقولوا احنا ب 2000 فرانك ديد، ياخذوا ب 2000 جاوي، معنا حبيت نعطيهم الحكار تقريبا ياخذوا 2000 جاوي اكحل و 2000 جاوي احمر، معناتها شويه شويه ياخذوا كعبتين عفس هذوما الكل يهرسوهم مع شويه عود قرنفل معناتها مش برشا، ويذوفوا لهم تقريبا ب 6000 وشق معناتها تقريبا 50 جرام وشق وشويه ملح، يقول لك حطوا فيه معناتها البخور شويه ملح على العين وعلى تطير الوكس، خلطوا هذيك الحكيكه هذيك ويستعملوها نهار العيد. وقت اللي مش يذبحوا كل عليه الشات يحطوا هكا شويه بخور في الكانون، والا وقت اللي يظلوا يحضروا في العصبانه يبخروا. هذه من العادات نتاعنا الزمنيه والكل، وبالطبيعه ما ننساوش شبه اللي مش يحضروا مش يعمل مشوى ولا الكانون، يشريوا شويه بياض يستحفظوا به في الدار باش يستعملوه باش يطيبوا كويس تي نهار العيد. ماك تعرف لازم بعد المشوى والكانون اللي مش يحضروه ولا المشوى اللي مش يشوي عليه.
1: مازالوا العائلات محافظين على نفس العادات والتقاليد في القيروان؟
2: والله العادات هذوما موجودين، يعني الاغلبيه محافظين عليهم، وخاصه نهار العيد الناس الكل معناتها تعمل الفازات هذوما. ممكن الكانون ما يشعلوش في سير الايام، اما الاغلبيه نهار العيد يشعلوا الكانون جوست باش حتى يبخروا وقتك الذبيحه، يقول لك لازم شويه البخور تتحط في الكانون وقت اللي يمشي يسيلوا الدم.
1: باهي محلاه عادتنا وتقاليدنا، دونك احنا حكينا على العادات والتقاليد، انت مشيت للقديد طول وتحضير القديد، نحكيو شويه في الاوف مع نرجس وجيجي، نحكيو على العصبان، فما قال لك اللي نهارتها يتعمل العصبان معناه ويتيب في النهار الاول، وفما شكون يقول لك لا من غدوه. في القيروان اول نهار تنصب الكسكسي ابار المشوى بيان سور اللي باش ترافقنا جمعه كامله صباحي اللي بتيداش. اش عندك عندي مشوى؟
2: والله ما ظهر لي كان باش ترافقنا ترافقهم جمعه كامله على خاطر فما برشا ناس ما شريتش ان شاء الله ربي ينوب على كل حد ويسك الظروف معناتها مش متيسره الناس الكل اما نتصور نهار الاول ونهار الثاني يظهر لي هكا
1: باهي نهار
2: الاول
1: ونهار الثاني القديد باش يرافق
2: بالنسبه للعصبات انا بالنسبه لي وقت الوالد كان حي الله يرحمه يقول لك معناتها نحب هالعصبانه معناتها فليش كان نهار العيد الوالده معناتها ليش احنا نفطر فطور الصباح معناتها مع العشرة كيكا وقلوا احنا نفطر الفطور المشوى ومن بعد نمشي نقايلوا مع الأربعة قد الأربعة مع العصر تكون العصبانة حاضرة ونفطر الكسي بالعصبان يقول لك معكم هذا دي اللي في العصبانة فريشكة في نهارة وفما شكون هذه كذا اللي مرأة حرة

0: او تختلها في نهارها
1: وتنزلها في يفضلها نتذكر نيكي
0: نواس بينا فما شيء يخسلوا ريتهم بعد وقت اليض كل حد والطريقة متاعه فهمت اما الاغلبية نتصور يعملها نهار العيد
1: فهمت دونك شاء الله ربي الحرائر اكيد نعرفوا الحركيه في العيد يعني لازمها برشا مجهودات وصغيرات ان شاء الله لما تقطعها حتى دار
0: هو جو العيد هي بالاغلبيه يمشيوا للدار الدار الكبيره معناتها اللي يمشيوا كما نقولوا الراجل يمشي لدار امه والا ويتلموا الكل مع بعضهم واني ويده ويده تتلم الناس الكل معناتها فهمت خاصه المراه الكبيره اللي في الدار يمكنوها يقولوا لها كيفاش تعاقبوا بين الجده ولا تمشي فيها
1: مسيكنا يا سيدي خلينا نمكنوك انت تو في القديد وتحضير القديد
0: وحبينا قلت لك القديد علاش عطيناه من نهار الاول خاطر الناس كل نهار النهار الاول يلزم معناتها باش يتقاد القديد فهمت خاطر الحمد كي مش يقعد يلزم يظل يفري من نهار الاول ما تنجمش ماذا بيك النهار الاول من بعد الذبيحه تاخذ معناتها طروف الحم اللي باش تستعملهم للقديد نحيهم على جهه من محب خير من اللي تحطه في الفريجيدير وبعد تجبدوا معناتها كل ماذا بيك الحم فري تركه باش تعملوا القديد تعدوا هيك في تحضير القديد ناخذوا الحم اللي باش نعملوا القديد نقصوه معناتها في شكل شرائح جويدين معناتها وكي شريته ويتقاس كيما سلسله معناتها معناها الطريقه ظاهره ومعروفه نحطوا له بزيت مثلا كيما نقولوا باش تاخذ انت زوز كيلو الحم تهرس لهم نقولوا احنا ثلاثه روز ثوم باهين وتحطوا لهم بزيت ملح معناتها حفنه باهيه ملح نقولوا احنا تقريبا كيس كبير ملح فهمت يبات في الملح وفي الكسكس معناتها ثلاث قديب الملح بالباهي يعني تحكحكوا بالملح تخلطوا كل بالملح والثوم هذاك وتحطوا في كسكس وتو كيف تقصوا سخون شويه تحطوا كل كسكس تحته حاجه وتحطوا في الفريجيدير باش الحم يقر الماء نتاعو ينشا وكل يهبط الدم نتاعو كل شيء يسيح بالباهي ومن غدوه تفوحوا بالنسبه للفطيح نتاع القديد باش ناخذوا شويه زيت فلفل احمر كركم تابلو كرويه مهارسين فلفل اكحل وشويه نعناع سايح نخلطوهم الكل بك الحم هذاك نتاع القديد ونشروه لين يسيح بالباهي معناتها ثلاث ايام اربع ايام وقت اللي يسيح القديد بالباهي بالباهي نصب مثلا كي احنا قلنا تقريب زوز كيلو نحط لهم تقريب ايترا ايترا ونص زيت ونخليهم يشكشكوا نقولوا احنا بلغتنا نحن الدارجه نقولوا القديد نجيشوه يتجيش يقعد يجيشوه على الغاز تقريبا مدة نص ساعة كيك يخليه يشكشك في الزيت ومن بعد يخليه لين يبرد ويحفظوه في حك بالنار مع قمين وقت اللي حاجتهم يخرجوا شوية ماكل القديد ولا شوية ماكل يدين بتاع القديد يفرحوا بيه ونقولوا احنا شكشوا كمحمص يخبيه حتى للساء ويقعد العولة نتاع مدة عام كامل ولا يحطوه فك الطاس الفخار زاد كانوا قبل معناتها يحطوه فك الطاس الفخار هذيك القلة الصغيرة يقولوا طاس ويغطيوها ويخبيوها في الدهليز وقت شي بتنمونة ولا في الدهليز كان يعني قبل في القروان عندنا دهليز معناتها لوطة تحط المونة الكل وقت خاطر الطقس موسخون وتحت الأرض معناتها الدهليز يكون بارد باش يحفظ هذوك الحاجات هذوك فوالا
1: باهي القديد
0: هذا بالنسبة للقديد بالنسبة للخبيزة نتاعنا اللي باش نحضروها على نهار العيد اللي نقولوا احنا ما تغيبش على دار قروية بويس معنا الناس الكل الأغلبية في العيد الكبير لازم خبز الدار يتعمل ويكون حاضر ياخذوا 600 جرام 100 أرطب 400 جرام فارينة 100 مليلتر زيت زيتونة 3 ساشيات خميرة بتاع خبز تقريبا 30 جرام خميرة 30 جرام سكر 400 مليلتر ماء تقريبا 18 جرام ملح و4 جرامات كركم شوية أفاح نتاع خبز تقريبا 15 جرام اللي هو متكون من بسلاس وحبة حلاوة وسينوج وجلجلان وتقريبا 100 مليلتر حليب هو الحليب اختياري اللي يحب يحط واللي يحب ما يحطش بالطبيعة مش نخمروا الخميرة نتاعنا بشوية ماء وسكر بالطريقة المعتادة من بعد نلفوا الخبزة نتاعنا بالزيت ومن بعد نعركوها بالماء الدافي معناتها وشوية الملح نعركوها بالباهي ونخليها لين تخبر تقريبا مدة ثلاثة دقيقة ساعة انت ومعناتها تخليها تخمر بالباهي ومن بعد تفطرها في الصينية النحاس وتهزها الكوشة ولا اللي عنده فور في الدار ينجي يطيبها في الفور في الدار وتاكلوا صحة بالشفاء هذه بالنسبة للخبزة نتاع الدار.
1: باهي عن القلاية توي؟
0: وبالنسبة للقلاية هو في القروان يعملوا القلاية، هي القلاية تجيب عدة طرق فما شكون يحب يعملها حمراء فما شكون يعمل قلاية زعرة وفما القلاية احنا زاد فما روسيات من قاع الخابي يسميوها الكباب. كيما القلاية أما فيها إضافة يضيفوا لها مغرفة اثمان في الأخر. هذه تسمى
1: لك المشلوت في نابل. في نابل عندهم المشلوت أو الحمام المشلوت في نابل. أي فما أي في
0: المشلوت عندهم المشلوت أما هم طريقة المشلوت يحطوا فيه الزهر في الأخر.
1: داكور دونك لكبيب تو في القروية.
0: احنا طبعا نعطيهم طريقة القلاية معناتها القروية. بالنسبة للقلاية ناخذ شوية لحم وكبدة وشوية كلوة وقلب وقصوهم جويدين فوحهم شوية ملح وفلفل وكركم ونخليهم يتقليوا شوية في الزيت هكاك مدة تريج من الزمان. من بعد نمرقوهم بالماء ونقولوا احنا نزيدوا هكاك تقريبا نغموهم بالماء ونخليهم يطيبوا القلاية نتاعنا تطيب مدة تقريب ساعة ردوا بالنا من الملح خاطر القلاية تشد الملح ما نحطوش برشا ملح خاطر هي تنشح بعد تقف على زيتها. وقت اللي تقف على زيتها كما قلنا نخليها تطيب تقريب مدة ساعة. وقت اللي تقف على زيتها نقصوا لها شوية معدنوس وشوية أبصل جويدين نحطها في الصحن ونضرب شوية البصل المعدنوس تاكلوا صحة وبالشفاء. بالنسبة للطريقة متاع الأكباب هي نفس الطريقة متاع القلاية العادية أما في الآخر نضيفوا لها مغرفة سمان.
1: داكوغ
0: واللي وإذا مش تعمل وفما شكون يعمل قلاية حمراء يضيف لها شوية فلفل أحمر وشوية تابل هذيك تكون هي قلاية بالحم البقري. أنا أعطيتهم الطرق الكل هما يعملوا الطريقة اللي يحبوها هما. وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
1: يعطيك الصحة شيف رؤوف بالحاج نقول لك إن شاء الله عيدك مبروك سنين دايمة تحية لكل متابعيك للعائلة الكل إن شاء الله ديما متميز متألق وتكون حاضر معنا باش هكا نعيشوا معاك أجواء القيروان الجميلة الدبارة ديما من قاع الخابية معاك شيفنا نبداو معاك الأسبوع وسورتو وقت اللي هكا نحكيو على تحضيرات العيد لأنه يعني القيروان كيما قلنا لكم سائر المدن نتاعنا التونسية ديما فما نكهة خاصة أجواء خاصة. اليوم اللي عجبني نعطانا حتى البخور عطانا بالضبط بالكيل 6000 قلك وشق وعود القرنفل وشوية ملح وجوي الأكحل والعفس وحسيل اللي خلطت كتبته الحقيقة خلطة ممتازة قالك هذية ما تغيب على حتى دار في القيروان هذية من العادات الموجودة إن شاء الله ديما عاداتنا ما تتقطعش إن شاء الله ديما أجواءنا ديما احتفالية مع الناس اللي نحبوهم الناس العزيزة على قلوبنا يكونوا في صحة جيدة يكونوا يحركوا كسوسوا فما أضحية ولا ما فماش دونك كل قديروا قدروا المهم تكونوا هكا مع بعضكم وتكون الأجواء احتفالية بامتياز اي سورتو العبادات وتقرب من الله وأنه ندعيه من القلب دونك وتكون إن شاء الله الأدعية متاعنا هذه توصل يا ربي وتستجيب إن شاء الله بالنية الصافية. يلا احنا أجواء العيد أنا باش نعيشوها معاكم توت سويت مع جيهان أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.
2: يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة هاي حضرة عصبة بالجلجلان مغشوشة فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كتفاح يا مبروكة
3: أنا عم سيدة أنا عم سيدة
2: ازرب ازرب حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب منها فطوري منها عشايا وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم العيد الكبير الله يبقيه ما أظلم صباحه

0: تسعة دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لبلي ما يريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك. Agile Energy t'offre le fil gamme MTH Eni Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: جوهرة FM. Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعزيز الرحلات بمحطة المنصف باي بالعاصمة بحوالي 14 حافلة في إطار برنامج استثنائي لتأمين تنقلات المسافرين خلال فترة العيد وفق ما أفاد به نسرين علوش نائب رئيس المحطة أبو بكر بوشوشة.
6: والله بالنسبة للمسافرين جاءوا كثرة الكثار، صار نهار الجمعة وصار نهار السبت، جيت هنا المراقبة تاع وزارة النقل، جاءوا هنا بحدينا سخرون حافلات، فما حكاية نهار الجمعة فما 14 حافلة، فرقين، القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، صفاقس، قابس، ومسير وقصر هنا ومادية. هذو بالنسبة للحافلات التعزيز عزيتهم وزارة النقل على تاع الشركة الجهوية. بالنسبة لنهار السبت زاد كذلك، صار برشا كثار، جيت معناها فهمتني زاد اليوم صاير رجع الحالة عادية ورجعت سيارات عادية. وبالنسبة عنا السيارات اللي واش تخدم كامل الجمهورية عطيهم من نهار الجمعة 22 حتى نهار 1 جمعة بالمدينة. بالنسبة لسيارات الواج أنا يخدموا كامل الجمهورية مش متقيد بالخرق.
5: الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الإضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال المكلفات تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلقة والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وذلك حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. وزارة الفلاحة تنفي نفيا قاطعا صحة ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة، وما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال أحدى الجلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذه المعطيات لا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. وأهبت الوزارة بكافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحري قبل النشر تجنبا لترويج إشاعات من شأنها إرباك الرأي العام، مشددة التزامها التام بمواصلة دعم منظومة الإنتاج الحيوانية وحماية القطيع الوطني والمحافظة على التوازنات الكبرى لقطاع اللحوم الحمراء بما يخدم المصلحة الوطنية. شأن آخر، غلق محل لبيع المرتبات بكفصة وفتح بحث في الغرض على إثر تسجيل 44 حالة تسمم في صفوف عدد من المواطنين وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكفصة عمر العبدلية.
7: على اثر البلاغ والاشعار اللي جانا من المصالح الامنيه يوم السبت مساء حول شبهه وجود تسمم غذائي جماعي، تم تكليف فريق مختص من الاداره الجهويه للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه وتكليفه بعمليه التقصي الوبائي لحاله التسمم، حيث تنقل الفريق الى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصه وكذلك لاحد المساحات الخاصه بالجهه حول التحري في الموضوع، وتبين انه ثم 12 حالات اللي كان عايد والاقسام المؤسسه الصحية هذه وخذوت العلاج وخرجوا منها محلة فقط كانت أقيمت يوم السبت معناها في المستشفى. وهذوما أغلبية الأعراض هي كانت أعراض هضمية تتمثل في سخانة في أوجاع بالبطن، وكانوا اشتركوا في تناول أكلة

0: الافطار كانت تمثل في مرطبات في ملفاي بالتحديد اللي خذوها نهار الخميس. الاعراض بتتاثر عليها من نهار الجمعه ثم تنقلوا في الليل للمؤسسات الصحيه هذه. كذلك تمت مواصله عمليه التقصي، في ليلتها مشينا المحل كان لقيناه مغلق، وفي اليوم الثاني صارت معاينه المحل وتم القيام بعمليه التفقد ورفع عينات من المواد اللي كانت معناها موجوده معروضه، وتم كاجراء وقائي في انتظار استكمال اجراءات البحث والتقصي الوبائي. وكذلك لرفع الاخلالات تم اتخاذ اجراء الغلق الوقتي للفضاء المعد لصنع وبيع المرطبات في انتظار استكمال اجراءات البحث. الى حد الان تم تسجيل 44 حاله جمليه في المتسم هذا، منهم 12 حاله معناها مقيمين توا في المستشفى وفي الحاله نتاعهم مستقره.
1: صحيفة نيويورك تايمز تقول أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز ما زال غامضا في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهو ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهرا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،

0: عنديش 15 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية مع الأخبار والمتابعات. اليوم 25 ماي نحكيو على مجموعة من الأنشطة التوعوية اللي تنطلق، والحقيقة تكون هكا في نسق إن شاء الله باش يتزامن زادة مع اليوم العالمي الامتناع عن التدخين نهار 31 ماي. دونك نحكيو على نشاطات توعوية وعلمية للتحذير من مخاطر التدخين. اليوم هالظل ذي اللي ضربت المجتمع بتاعنا، العالم الكل دايوغ، مش نحكيو كان على تونس، كبار صغار نساء رجال. اليوم خلينا نحكيو على مخاطر التدخين، نحكيو على مساعدة المدخنين على الإقلاع على التدخين. والدكتور حبيب جعفورة أخصائي أنف وحنجرة اليوم يكون حاضر معنا أون ديبليكس من ستوديو تونس. نقولوا له صباح النور، صباح الفل دكتور.
1: صباح الخير، عسلامة،
0: مرحبا، منورنا في ستوديو.
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: شكرا ليك. دونك نحكي اليوم على التدخين ومساعدة المدخنين على الإقلاع. اليوم خلينا نبدأ بالاختصاص بتاعكم دونك سيادتك دكتور مختص أنف وحنجرة. اليوم الدور المختص دونك في المرافقة، لكن زادة في التقييم وأنه ينجم يعمل الدياغنوستيك، يعني شنو الأعراض خلينا نقوله الأولية المتعلقة بالأنف والأذن يتجاهلوها المرضى؟
1: والله شوف، من باش نعملوا توضيح بسيط للناس باش تفهم اش معناها تأثير التدخين على الإنسان. أول حاجة لازم نفهموا كيفاش التدخين. هو السيجارة العادية لفت الطبق هذاك تصير له عملية احتراق، تشعلوا فيه النار تصير عملية احتراق. عملية الاحتراق هذيك هي اللي تعطينا الفيومي، تعطينا الدخان اللي يدخل في صدر الإنسان. وبالطبيعة لازم يتعدى على خشمه وجراجمه وكل شيء ويعطي الريزيفية اللي حاجته بيهم الإنسان. به عملية الاحتراق هذه شنين مشكلتها؟ أول حاجة حرارة عالية جدا، وثاني حاجة الحرارة هذه تنجر عليها مواد بالعشرات، وخلي قولوا بالمئات، المواد هذه سامة ومسرطنة في أغلبها. فشنو يصير للغشاء المخاطي الأنفي والحلق بتاع الإنسان والحنجرة بتاعه كل شيء؟ يتعرض للحرارة العالية هذه و للمواد السامة هذه. فشنو ينجر عليه؟ ملول بالطبيعة ما نحسوش بالمفعول متاع التدخين، لكن مع الأيام وعلى الأشهر مع السنوات تبدأ الأمور تتبدل بشوي بشوي. مثلا يبدأ الإنسان يحس بالجفاف، معناته يحس جراج مشايحة. أغلب الناس اللي يتكيفوا يقول لك راني صباح كي نصبح صباح نحس جراجمي شايحة، معناها ونحب ما نجمش نبلع ريقي. هذا علاش؟ خاطر فما جفاف في الأغشية المخاطية. داكوردو، مع الوقت الجفاف هذا باش يعمل تقرحات، بالطبيعه باش يعمل تقرحات في الحنجره، في الانف، في اللسان، فهمت؟ فلازم ننتبهوا. مع الوقت شنو يصير؟ الشم نتاع الانسان يولي يضعف، التذوق نتاعه يولي يضعف، الخشم بشويه بشويه يبدا يتسكر، الصوت يبدا يتبدل بشويه بشويه، فهمت؟ فهذا كله على فكره راهو على مر السنوات يصير مفعول تراكمي. خاطر فما ناس يقول لك
0: دكتور سامحني على المقاطعه، دونك احنا نحكيو على تاثير يكون الون تيرم. اليوم زاد يدخل فيه قديش انت درجه ادمانك للتدخين، معناها حتى عدد السيجاره اللي تتكيفها يوميا والسنوات. خاطر فما ناس زاد ساعات يجيهم هكا كل وعي اللي يقول لك سايي باش نوقف تدخين وسي بون، معناها باش يكون عندي كل عزيمه. دونك هذا يرتبط بالعدد السنوات وقديش انت درجه ادمانك
1: هكا ولا؟ بالطبيعة هي درجة الإدمان تختلف من إنسان لإنسان، وعلى فكرة هي مش مرتبطة بعدد بالكمية تم تدخينها، وعند على عكس عندي عدة اعتبارات. يعني فما إنسان يدمن في ظرف سنة، وفي إنسان في خمس سنوات يصبح شوي مدمن.

0: على التراكم كما قلت سيادتك على مر سنوات شنو ينجم يؤدي. نحكيو زاد على امراض سرطانيه عفينا وعافيكم الله، دونك انتوما كمختصين تنجموا تعملوا لها دياغنوستيك هكا ولا؟
1: اي بالطبيعه، هي هو هذاك هو كيما نقول الخوف الكبير نتاع المريض وخوف كبير نتاع الطبيب زاد. معناتها كي يجينا اي مريض مدخن مزمن، اول حاجه بالطبيعه مهما يكون العارض اللي عنده ديما مخنا يمشي للفوليه هذيك، معناتها البارتيه هذيك نتاع الامراض الخايبه هذه. فنحاولوا كان فما حاجه نطلعوها على بكري، لانه كل ما يكون الكشف مبكر كل ما يكون العلاج اسهل في الحالات هذه. فاحنا ثم نقاط معينه نحب ننبه عليها المدخنين. مثلا انسان مدخن عنده بحه في صوته، صوته بح وهو ماهوش مستبرد، مثلا انا مستبرد صوتي بح، فثلاثة اربع ايام تمشي الحكايه. بعد انسان مدخن وعنده بحه في صوته، لوجيك مو شنو باش يقول هو؟ مغلبهم يقول لك والله لا استبردت خذيت هواء به، متفاهمين ناخذ هواء نهارين ثلاثه، اما كي تفوت جمعتين تاكوردو فما تو ويكس رول كما لي زونغلو ساكسون يقولوا في الحالات نتاع المدخنين. انت فوت جمعتين عندك عارض معين، علامه معين، مثلا بحه في الصوت، لا هذا لازم الكشف. اش معناها كشف؟ لازم نمشي لطبيب مختص باش يعمل لنا كشف بالمنظار الحبال الصوتيه، خاطر هما الحبال الصوتيه كيما حكينا باش يصير فيهم ضرر، ينجم يكون التهاب مع المواد السامه هذه، لكن مع الوقت ينجم يولي تليف، وينجم التليف هذاك يتحول الى مرض لا قدر الله خطير. كيف انسان خشمه مسكر مدخن، اذا هو خشم مسكر جمعتين ثلاثه وشيره بركه، وخاصه اذا فما دم يهبط معاه، لا لازم ننتبه، لازم وقتها نمشي لطبيب مختص، والمنظار هذا لا بد منه. علاش؟ باش نتهناو ما فما حد شيء ما الحكايات اللي نحكيو عليهم داكوردو. كيف ضعف الشم، فما اللي شكون يحس مع الوقت يحس الجفاف اللي عنده في جراجمه يتغير له الاحساس بالغصه، يقول لك انا دكتور الله عندي غصه في جراجمي كل ما نبلع نحس ما تعداش مليح. باهي، دونك هذا كيف لازمه كشف مبكر، لازمه منظار، فحص كامل، فحص للرقبه، نعملوا جس للرقبه معناها دقيق نشوفوا فماشي كعبوره فماشي ولسيسه ولا حاجه، يعني هذا كل مهم جدا. ولازم اي انسان، احنا ما نقولوش باش يخوفوا الناس بالطبيعه، لكن لازم نكونوا منتبهين وحذرين عند البوبولاسيون تاع المدخنين.
0: تري بيان، نعرفش دكتور اكيد راكم تعاينوا تشوفوا اليوم نسب تتراوح تتفاوت، اليوم حسيتوا انه لي جون اكثر، العدد ارتفع، نساء رجال، ما نعرفش معناها تقييمكم انتم لعدد المدخنين في تونس يرتفع بين العام والعام هكا ولا؟
1: هو التدخين في تونس وفي العالم كله قاعد يرتفع، مش قاعد ينخفض. فهمت، لكن هو الحين انقسمت للمدخنين، فما دي كاتيجوري. اش معناها؟ فما ولا دخل توسكي فاب، كان تعرف كان ما تعرف الناس كل، فما فاب وتباشوفي، دونك دخل تبع الركبه نتاع التدخين الكلاسيك. لاحظنا لي جون توا ديرنييرمون ولاو اكثر يمشيوا مع توسكي تباشوفي وفاب مؤخرا، اما النسبه ماشيه وتزيد بالطبيعه.
0: النسبه ماشيه وتزيد. شنو اهم اليوم التوصيات اللي تقدمها؟ خليني نقول للي جون سورتو، انت جبت على لي جون، خلينا نوجه رسالتنا اليوم للي جون نتاعنا، شنو نقول لهم دكتور؟
1: شوف بالنسبه للمدخنين، احنا ثم حاجه غالطه برشا يعملوها، وبرشا في الاعلام ولا في المكتوب كله، ديما كي نحكيو مع المدخن نحبوا نحسوه اللي هو غلط، اللي هو مثلا هو كيما نقول عمل جريمه، اللي هو ما فماش امل، راهو عندك الموت والكونسير والامراض الخايبه. لا، هو لاتيتيود صحيحه، نكونوا بوزيتيف. مش معناها؟ معناها انا نعطي امل للانسان يدخن، نقول له انت تو تدخن متفاهمين، عندك قلق معين كيما قلنا جريجم شيحه وغصه شم تعب نفس مقطوع، دونك نعطيه امل، راهو الجسم تاع الانسان سبحان الله، يعني الجسم تاعنا قادر بشي يتجدد، ينظف روحه بروحه بالضبط. فانت كي تبطل الدخان باش تلاحظ وحدك الا هو الشم بدا يتحسن، البلغمه الا كان شايح ويشدك في جراجم كيف بدا يتحسن، النوم تاعك الشخير باش ينقص. الشخير على فكره اول حاجه انسان يشخر، اول حاجه نوصيه هو يبطل الدخان، ما فماش كلام، يعني فما علاقه معناتها مباشره بين التدخين والشخير. دونك في الكاليتي نتاع الانسان نتاع حياته تتبدل، هو واحد يحس بالفرق. دونك ما نحبوش نحسوا له هو غالط وضعيف شخصيه وكذا، لا، هو وصل لحاله نتاع ادمان، نتاع اعتماد على التدخين، مش غلطه، هذاك جسمه تعود على

0: التدخين، تعود على النيكوتين، تعود على الجيست بتاع التدخين، فلا نعطيه أمل في ما بعد التدخين داكوردو. وفما ديز الترناتيف للتدخين العادي، فهمتني؟ هما احنا كأطباء ما نشجعوش جملة على التدخين أي كان النوع متاعو، التكلاسيكي ولا تقليدي ولا حديث. لكن ثم دراسات أثبت إلا فما ديز الترناتيف للتدخين الكلاسيك أحسن. مثلا أنا يجيني مريض يسألني يقول لي بربي دكتور فما توسكيتا باشوفي اللي هو ولا الفاب ولا حكيت خير ولا أحسن، أنا نقول له راو من لون، نقول لك لا أنا ما نشجعك لا هذا لا هذا، تبعد عليهم الكل. لكن علميا الحقيقة علميا أثبتوا إلا مثلا التباشوفي أقل كثير من مضارة متاعه من التدخين العادي. علاش؟ خطر علاش النقطة بديت بها أنا هي عملية الاحتراق متاع لفافة التبغ، هذيك هي اللي تعطينا المواد المسرطنة. فلفات نسخنوها ونعرضوها لأقل حرارة من التدخين العادي كلاسيكي، شنو يصير؟ تولي المواد هذيك النسبة متاعها تخف كثير، وهذا مثبت حتى في الدراسات مثلا متاع الـ FDA يعني فوت اند دراج ادمنستريشن الأمريكية، معناتها هي دقت في الموضوع برشا وعملوا دراسات وقال لك صحيح احنا فسمحوا للشركات هذه تبيع النوع هذا، ويقولوا الا هي المواد المسرطنة وحادي الكربون لازم معناها كما نقولوا اقل بيسر، لكن ما تشجعش ما تقولهمش لا ولا خو شيء، لا راهو هذا اقل، لكن كلهم يندرجوا في نفس الخطوره في الاخير كلها خطيره.
1: باش نسالك سؤال، اللي يقلع عن التدخين بروسكومون يكون يدخن مثلا في زوز باكويت ولا باكو نصف النهار، تو دانكو يقول لك انا باش نقلع عن التدخين وياخذ كل الانيشياتيف وصحيح يعني شدك البريود. بعد فما ناس اللي خلينا نقولوا تضعف وتعاود ترجع مع ضغط الحياه، يقول لك سي بون وستريس وكل شيء، يكون اخطر؟ واحنا قلنا انت كنت اشرت قلت انه البدن ينظف روحه، تكون اخطرك العوده والا معناها كانه البدن مصفر باش يعاود يبدا وعاود نحسبوا من الاول جديد؟ ما نعرفش.
0: لا با دي تو، بالعكس. شفت اي بيريود وحدي اي مده يقص فيها الدخان هذاك راه عنده مفعول ايجابي جدا، حتى في وسط النهار. في وسط النهار لو فاتي بعد سيجارو بينات سيجارو سيجارو عنده تاثير، خاطر هو الجسم وحده يبدا مثلا فما التوسكي يسيل الشعيرات في الاغشيه نتاعنا هي وحده تنظف في روحها وتنظف البلاصه نتاع الخشم ونتاع الجراجم وكل شيء. دونك انت كي تعطيها اكثر وقت هي باش تكون بلوز افيكاس. المشكله شنو هي؟ هي تتاثر، يعني الفونكسيون نتاعها الخدمه نتاعها تولي اخيب مع الوقت. دونك يلزمها اكثر وقت باش تنظف روحها اكثر من الانسان العادي. لكن اكيد شفت حتى انسان يقص شهر شهرين خير بياسر من ما يقصش جمله، يعني بالعكس ديما نعطيو امل راهو حتى كي تقص بريود صغيره خير من ما تقصش جمله. ثم معلومه اخرى غلطه يلزمنا ننتبهوا لها، فما اللي يجيك بعد مده يجيب لك يقول لك والله خشمي بالدم ولا لا قدر الله طلعت له حاجه، يقول لك والله دكتور هذا صار لي من قصيت الدخان. لا مش صحيح، هذا نتيجه السنوات اللي انت تكيفتهم. فقنا به وقتها إيه، أما تقول لي هو سبب تبطيل الدخان لا. أي إنسان تو مع تطور التكنولوجيا ومع الذكاء الصناعي ينجم يدخل ويشوف من أول دقيقة تبطل الدخان فيها شنو يصير في بدنك، راهو تغيرات ما تتخيلش من الساعة الأولى وسبع ساعات تبدأ الرواري تبدأ ترتاح، النيكوتين يبدأ يخرج، المخ يبدأ يرتاح، بعد بضعة أيام كيفاش المخ يولي معناتها النوم ينتظم مش خير ينقص. يعني لا ما نحقروش، أي مدة تبطيل الدخان فيها يصير راهي نافع للإنسان.
1: خي بيان، دونك عندها منافع للإنسان كما نقولوا، كما نقولوا تنظف الخلايا. نصيحة أخرى باش نختموا بها، الناس اللي تقولك ما تكيفتش سيجارو أما مشيت للحلول البديلة، وهاكا ننتلني ما بين سيجارو وما بين ما بينك الفاب ولا تباشوفي، ما نعرفش حل ولا مش حل.
0: هو المشكلة الناس كما حكينا هو الإنسان كما نقولوا يحب يشعر بالذنب فيلوش حاجه شنو يرتح بها ضميره، يرتح بها الاحساس بالذنب هذيك. دونك انا نقول لك نمشي الحاجه اقل ضرر اون اتوندون بطل الدخان. احنا كيما نرجعوا النقطه المهمه جدا والاساسيه، ما نشجعوا على حد اي نوع متاع تدخين سواء شوفي مش شوفي فاب به. جيت تقول لي انا هذا اقل ضرر، نقول لك ايه اقل ضرر ومثبت علميا تاكوردو. فكحل على فكره فما بلدان فما بلدان مثلا في نيوزيلاند تحل حتى السيت بتاع الوزاره نتاعهم بتاع الصحه والمسؤول على الصحه نتاعهم ويشجعوا على الفاب باريكزومبل داكورد، خاطر عندهم دراسات اثبتت له هو احسن بياسر من التدخين. ثم بلدان كانوا قبل بداوا فيها هذه وبعد نحاوها. احنا دونك شنو نقولوا هذم لي زالتيرناتيف اقل ضرر الحمد لله، لكن ما تضمنش راك بديت تستعمل فيهم على الدخان الكلاسيكي راك باش تبطل الدخان، لا راهو الدخان راهو سيتون ديمارش في مخك، انت لازم تكون مقتنع وتبدا خطوه خطوه وتبني الخطه نتاعك مع الطبيب نتاعك اللي هما بالطبيعه برشا بما فيهم لوريال بما فيهم طبيب الرواري بما فيهم طبيب الديكتولوج داكوردو دونك معناتها تعمل خطه وتتبعها وقدرة ربي لاباس.
1: اللي يدخن عنده بيان سور حاجات ينجم يضر بها بدنه، واللي يشم ويستنشق هو ما يتكيفش مسيكن، تلقاه في قهوه وبجنبه ناس كل تتكيف، ولا في الدار عنده مجموعه في العائله يتكيفوا، نفس الضرر اللي يسيب المدخن هو بيدو اللي يسيب الشخص اللي يستنشق المواد السامه.
0: اي بالطبع التدخين السلبي يعني مش هو يتكيف اكيد، معناه لانه المواد السامه اللي انجرت على الاحتراق بتاع السيجاره تاع سيجارو تاع الانسان اللي بجنبه خاصه في بلاصه مسكره باش يدخلوا في خشمه في جراجمه في الحنجره نتاعه باش يعداو الحبال الصوتيه والقصبات الهوائيه، يعني نفس المواد السامه اللي قاعد يتكيفها جارو باش ينجروا عليهم. دونك بالعكس فما ناس يكون يتحسس اكثر، ما هو عنده حساسيه وما يتكيفش، عنده حساسيه مزمنه، ف كيما نقولوا عنده الربو وعنده التهاب مزمن في الخشم، خشمه يجري لحمات، دونك هو ما يتكيفش على خاطر يبعد بيسك متقلق. شي يصير التدخين السلبي كسوا في الدار مع شريك حياته ولا مع ابوه ولا حاج ينجر عليه اللي هو التاثر نتاعه وتزيد الاعراض نتاعه، فلا ننصحوهم ما تبعد كومبليتوم كسوا في قهوه كسوا في دار. التدخين السلبي يا ناس راهو كيما التدخين كيما انت تتكيف كيما غير قاعد بحذاك تضر، فنحاولوا ان نتعاونوا مع بعضنا باش نبعدوا على ضرر لرواحنا والغينا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه دكتور حبيب جعفر اخصائي انف وحنجره، اليوم حكينا على التدخين مضار التدخين، ان شاء الله نكونوا ديما في صحه جيده ونستشيروا ديما الاطباء والمختصين اللي يعاونونا يرافقونا ويكون عندهم دور مهم بعد عمليه الاقلاع، لانه باهي برشا يكون معك مختص هو اللي يجيديك هو اللي يعطيك النصائح المهمه. شكرا على النصائح هذه اللي قدمتها، كما قلنا حملات توعويه وتحسيسيه اليوم على مضار التدخين، ونذكروا أنه 31 ماي من كل عام نحكيه على اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ولكن كما قلنا اليوم 25 ماي تبدأ الحملات التحسيسية ديك على جديفنا كان حاضر بحثنا بيش يذكركم بمضار التدخين. لحتاج 30 دقيقة الغونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنات الصبحية.

0: تسمع وتمتع.
1: لحظة 30 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. الرونديفو تواصل حتى الماضي ساعة. تحياتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. خنقدموا تحية لمدام نورة، دونك ولدها أنيس، يقول ربي فضلك ليا اليوم عيد ميلادها، إن شاء الله بالصحة والعافية مدام نورة، وربي فضلك أنيس والعائلة كلها، وكحب يقدم لك تحية عبر موجات جهرة فين في كابوتشينو بنات الصبحية. وإحنا زيدا نقدموا لكم معلومات قيمة من خلال فقرة الكوتشينك توت سويتا. Coaching. وكي نقولوا كوتشينغ نهار الاثنين، نقولوا الكوتش سميرة صلوحي لليوم تنورنا وباش تحكينا على موضوع مهم جدا في علاقة بالطفولة. اي نعم، جروح الطفولة، جرح الطفولة هو اللي أثر على علاقاتنا وعلى سلوكنا وعلى تصرفاتنا. ذيك علاش نرجع معاك لجروح الطفولة، وهي محضرت لي خريطة قتلي ذهنية جايبتها باش ننظم أمورنا. مدام سميرة صباح النور.
2: صباح الورد، صباح المحبة. يسر اليوم صوتك. نسمع في صوتي
1: هو احسن حاجه انك تسمع صوتك. ولله تسمع في صوتك ترى
2: محلي. سي بون توا، سي بون، معاش نسمع في صوتي.
1: كنت بلبل في استوديو.
2: ان شاء الله نهاركم زين. على ذكر السيد اللي وجه في تحيه للعيد ميلاد امه، راهو ساعات احنا نشوفوا برشا من اطفالنا كي يكبروا نشوفوا العلاقه تبدلت بين الطفل وبين الام. فما امهات واباء يقول لك ولدي كي كبر معناها ما عادش يحبني، ما عادش يتلهى بيا، بون بين ظفرين يولي عاسي، مش عاسي الحلاني.
1: الله على مدام سميرة تنقش اليوم.
2: تعلمت مدامني اني كل جمعة قاعدة بحذا هيبة. دونك مهم برشا التربية في الطفولة. وأحنا هيبة في الحصص اللي تعديوا الكل حكينا على برشا مواضيع، في كل موضوع نربطوه بالطفولة. حكينا على الشخصية النرجسية، حكينا على التعلق المرضي، حكينا على الخوف، برشا حاجات اللي هي المنبع الأساسي هي الطفولة. دونك زاد حاجة أخرى بالنسبة للناس اللي يقولوا يكبروا ينسى ويشدوا صحيح، بيقول لك احنا كبرنا تذربنا وسمعنا الكلمة الخايبة والإهانة وهنا لاباس وهنا عايشين ولاباس. نحب نقولهم اني شكون قال انتم عايشين ولاباس؟ لأنه الإنسان راهو وقتاش يفيق، وقت اللي يحس بالحق بالحالة متاعه، وقت اللي يبدأ يتسائل، وقتها هو باش يعرف روحه اللي هو ماهوش لاباس من خلال تصرفاته. أما إذا كان ديما يقعد رافض وديما يقول لاباس وما عندي حتى شيء، دونك نحب نقول لك عندك برشا تراكمات وبرشا جروح اللي هي هزيتها معاك من الطفولة. جروح الطفولة تأثر سلبا على شخصيتنا بعد كي نكبروا، وهذا اللي حكاوا عليه علماء معناها النفس قبل، وتحطت في برشا كتب وحكاوا عليهم. جروح الطفولة اللي هما 5 جروح حسب ما وقع تصنيفها معناها في العلم النفسي، اللي هما جرح الرفض. علاش قلت لك باش نكتب؟ لانه كانش تصيب في الموضوع هذا مانيش باش نجم نسكت، لاني من المدافعات الشرسات على الطفوله، على التربيه المتوازنه والسالمه. جرح الرفض معناها اذا كان احنا يجي منين يجينا إذا كان فما أم ما كانتش متقبلة الحمل متاعها، كانت رافضة الحمل. برشا أمهات تلقاها تقول لك كان الحمل صدفة، دونك من داخل يكون عندها أحساس ما زالت ماهيش متحضرة الحمل. ما نعرفوش اللي راهو فما، شفت الرابط الوطيد بين الطفل وهو في كرش الأم وبين الأم، كل المشاعر والأحاسيس راهي توصل للطفل، وتبدأ البرمجة عنده من اللي هو في كرش الأم على أنه معناه غير مرغوب فيه. عنا رفض الجنس، يكونوا متحذرين، يحبوا على ولد تجيهم طفلة ويحبوا على طفلة يجيهم ولد، دونك هذاك يأثر برشا، ومن المشاعر كما قلنا تتعدى للطفل. عنا رفض الميولات، مهمة برشا في فترة الطفولة، تلقاها الطفل عنده توجه، مثل يحب يلبس حاجة ميحبش الحاجة هذيك، وتلقاهم الوالدين قاعدين يحبوا يفرضوا عليه ويمشيوه كما هما يحبوا بالضبط. اللي اللي هي بتبيع حاجة أخرى مؤثرة برشا اللي هي النقد الدائم لأولادنا وهما صغار، هذيك راهو بشي سبب عندهم أحساس بالرفض، والأحساس بالرفض هذا بعد بشي يخليه كي يكبر تكون عنده شخصية يلبس قناع الانسحابي. الانسحابي ثبتوا برشا، كل واحد يشوف يغلغ معناها يغوص في شخصيته يشوف اسكو هو من الناس اللي تحب العزلة، من الناس اللي تنسحب من العلاقات، وبمجرد أنه هو يحس روحه اللي هو مرفوض واللي هو ماهوش مرغوب فيه دونك اوتوماتيكمون باش يقرر الانسحاب. الناس هذوما يحسوا اللي هما ديما ماهمش مفهومين، ديما الناس قاعده تشك فيهم، ديما الناس ما تفهمهمش صحيح. هذه هي الشخصيه الانسحابيه اللي عاشت الرفض. الجرح الثاني اللي هو جرح الهجر. كيفاش يكون هو جرح الهجر في الطفولة؟ يجي من الطلاق، فما برش يقول لك لباس هكا احنا مطلقين ولادنا لباس. ماهوش بالضرورة راهو بربي كي نقول الكلام هذا، مش بالضرورة 100% راهو باش يكون صحيح. راهو ينجم يكون هما عايشين معناها في عيلة مطلقين البول أم، لكن هما لباس. هذيك يرجع إلى طريقة الاحتواء وترجع إلى طريقة الفهم وطريقة الكوميونيكاسيون بتاع الكوبل والتواصل مع صغارهم. فما زي ده الفقد، الفقد راهو فقد الأب ولا فقد الأم راهو يخلي جرح كبير كبير كبير إذا كان ما وقعش احتواء صغير، ما وقعش معالجته. وهذا ما يحسوه كان اللي فقدوا أبائهم وفقدوا أمهاتهم في عمر صغير، راهو يخلي جرح عميق حتى بطول الوقت، راهو يقعد موجود ويأثر بعد سلبا. عندنا زادة الهجر العاطفي، وديما نوصي ونقول حبوا أولادكم، حبوهم، بوس وحمل وعنق وقول كلام حب لولدك اللي هو ماهوش متواجد مش موجود. راهو احنا توا بالنسبة ليهم يلبس يشري لي كادو، يقري، يصرف على تيود، يصرف على في القرية في البريفي، وكل هذيك بالنسبة ليه الواجب. لا، انت كلمة محبة لولدك قله، قول عبر، قول نحبك يا ولدي، راني نحبك. هذيك راهو يخلي أثر إيجابي كبير في شخصية الصغير
1: ولا بنته، يطلع يحب
2: راهو إجا يقول لك ويعبر هو المحبة. يقول لك أني لازم، يقول لك أني لازم نقول لك يا أخي هكا مشبع بالحب. راهو عنا فكرة غلطة أنه نعبروا معناه المحبة نشري. ليه عبر، احنا محتاجين. علاش أولادنا وإحنا حتى بعد كي يكبروا متعلقين برشا بالمسلسلات التركية وقبل كانت المصرية، لأنه ناقصين تعبير على الحب. كلمات المحبة يشوفوا فيها كان في المسلسلات. دونك الهجر العاطفي هذيك والأحساس بالأمان والأحساس بالمحبة هذيك اللي فاقدينه في الطفولة راهو يأثر على الشخصية. بعد تولي الشخصية نحكيه على شخصية اعتمادية، شخصية عندها تعلق مرضي لأنها ديما ما حستش بالمحبة. دونك تكون ديما خايفة من الوحدة، معني خايفة أنها تلقى روحها وحدها، ما عندهاش ناس تحبها لأن انها ما عاشتش، ما تشبعتش بالمحبه الكبيره. الشخصيه هذه تكون ديما لاصقه ملتصقه بالناس الاخرى، تكون ديما متواجده حتى كان ما فماش رغبه في تواجدها. احنا نقولوا بالذفرين بالعاميه نقولوا قداش لاصقه الانسان هذايا، ديما ماذا بيه يلقى الناس، ديما ماذا بيه يدخل في وسطهم، ماذا بيه يكون موجود حتى كان هو غير مرغوب فيه، لان انه بالنسبه لي هذيك الطريقه الوحيده باش يحس بتواجده مع ناس، حتى كان يتحمل الاهانه، حتى كان هو كما قلنا مرفوض، حتى كان تواجده مع الناس هذوكم يرجع ليه سلبا اللي حكينا عليه قبل اللي هو التعلق المرضي. الجرح الثالث اللي هو جرح الظلم. جرح الظلم منين يجي في فترة الطفولة، من قسوة، من التعنيف، من الضرب كما قالوا، يكبر وينسى، يكبر ما ينساش، من الكلام الموجع اللي معناها بالحق يخلي أثر سلبي كبير وجرح كبير في نفسية الطفل. يجي زادة من المقارنات بين سواء بين الأخوة أو بين هو صغيرنا والناس الأخرى. يجي من التربية العسكرية راهو فما تعمل هذه، ما عندكش حتى خيار. دونك هذيك يأثر ويحس بالظلم. ساعات احنا أطفالنا وهم صغار نظلمهم ونعنفهم ونحطهم في بيت، وحتى مجرد أنه باش يبكي تقولوا ما تبكيش، حتى التعبير على مشاعره تحرموا منها. شو إلى أي درجة يوصل قمع ولا كلمة مهمة برشا. قام أطفالنا سوف إلى أي درجة يوصل. زيدا فما أولادنا عنا قبل النظرة وإحنا بنتو تبدلت شوية يقول لك أنت الكبير في العيلة. إحنا كنا نلاحظوا أي إنسان كبير في العيلة تحسوا عنده نوعا ما أحساس بالظلم، تحسوا معاش الطفولة كما يلزم، حملوه المسؤولية هو صغير برشا، يتحملوا مسؤولية أخواتهم، يتحملوا مسؤولية مشاكل أمهاتهم وأبائهم، يتحملوا في مسؤولية كبيرة في الدار في عمر الطفولة، معاشوش الطفولة كما يلزم. هذية بالطبيعة شنو بش يأثر، بش يولي بعد شخصية معناها مثالية، مثالية بالمعنى مش معناها مثالية بالمعنى الإيجابي، ديما تلوج على الكمال، ديما بالنسبة لها تحب كل حاجة تعملها كما يلزم، بيرفكسيونيست تكون على الاخر على الاخر. هذية معناها بش يكون شخصية بارد المشاعر، ما يحبش يعبر على مشاعره، وديما يحب يظهر بصورة القوي، صورة الإنسان
0: بالنسبة ليك
2: ولا يعطيك الصحة، صورة الإنسان اللي يحب يرفض أنه يظهر الضعف متاعه، اللي يحب ديما يظهر أنه إنسان يعرف كل شيء، يقوم بكل شيء على أحسن وجه، لأنه بالنسبة لي معناها ما عاشش الطفولة البسيطة، تحمل مسؤولية أكثر من عمره، والإنسان هذايا راهو معناها ما يشكش، معناها ما يشكش ولو حتى معناها حتى
0: لوهلة
2: أنه هو غير قادر، بالعكس قاعد يقوم بهذاك الكل ويظهر في القوة هذيك الكل باش ما يعرضش روحه للظلم، باش ما يخليش حتى إنسان حتى ثغرة باش يقول وإحنا يتعديوا منها باش يوصلوا ويظلموه، لأنه ما يحبش يعاود يتظلم مرة أخرى. الجرح الرابع جرح الخيانة. يقولوا خيانة، قل لك هو صغير من يمشي تجيه الخيانة، مع أنه الخيانة تجي من التفريق في المعاملة بين أولادنا، الكبير نحبوه أكثر وإلا الصغير نحبوه أكثر، وإلا اللي معني ناجح في قرايته نحبوه أكثر، ولا اللي مزيان نحبوه أكثر، وهذا للأسف موجود، أو اللي معناها نقولوا إحنا ينجم يتحمل المسؤولية نحبوه أكثر، هذا يأثر سلبا على شخصية الطفل. حاجة أخرى أنه نكذبوا على أولادنا وهما صغار، مثال حاجة بسيطة، اشري لي الحاجة هذه، شيء إن شاء الله أنجح وعمل كذا كذا، ونوعدك باش نشري لك، نوعدك باش نهزك، نوعدك هذيك، ومن بعد ما نفيوش بالوعود متاعنا، هذيك شو معناها؟ هذيك خيانة للمشاعر الصغير، لرغبات الصغير، هذوكم مثروا عائلات الكل للأسف. حاجة أخرى اللي هي بتبيع عدم الوفاء بالوعود، اللي هي عنا صدمات تجي من ناس نثقوا فيهم، ساعات الصغير مثال يحكي حكاية للأم، ولا يحكي حكاية لبوه، ولا يحكي حكاية حتى للأسرة في إنسان هو عنده فيه ثقة كبيرة، ومن بعد يجي يلقى الحكاية هي راهي حكاية بسيطة، يراها هي موجودة عند الناس الكل، هذيك راهي بتصير له صدمة معناها في ثقته في الإنسان هذيك، وهذيك الخيانة هذيك في فترة الطفولة شنو باش نجر عنها؟ نجر عنها شخصية متحكمة، شخصية تحب، شخصية قوية، شخصية مسيطرة، شخصية ما تعطيش ثقة بسهولة في الناس اللي دايرة بيها، وشخصية تحب تتحكم في أدق التفاصيل، تحب تتحكم في حياة الناس، اللي هي كما نحكيه على النرجسي، ونحكيه الإنسان اللي يحب يتحكم في كل شيء، وهذيك اللي بعد باش تعمل برشا مشاكل في الحياة الزوجية، هذيك باش تعمل برشا مشاكل حتى في فترة المراهقة بين الأم والبو وبين المراهق. الشخصية الجرح الخامس

0: خمس اللي هو جرح الإهانة. ركزوا فيه برشا، راهو جرح خطير خطير ويقعد مع الإنسان، لأنه بالحق يحسس الطفل. وقلوا احنا إحساس بالإهانة والإحساس بالذل من أقوى وأصعب الأحاسيس اللي ممكن يتعرض لها الطفل في فترة الطفولة. الجرح هذاك يجي من التقزيم، تقزيم للطفل. وعنا احنا ساعات ابسط الحاجات حتى بمجرد الكلام الجارح، حتى انت كي يجي يتدخل ويجي يعطي راي وتقول له اسكت اسكت اسكت, اسكت بربي تو انت تفهم منه اسكت انت تي برا بربي تي ابعد ابعد عليا تي بربي برا امشي. هذه مجرد حتى طريقه التعبير، حتى النظره للصغير بتقزيم هذاك راهو ياثر عليه سلبا. التنمر بالطبيعه، التنمر نلقاوه في المدرسه، نلقاوه حتى في العائله، التنمر حتى في العائله، حاجات بسيطه انت باش تفدلك بها، مخيب وجهك، مخيب عينك، مخيب كذا يا كذا، هذاك راهو ياثر سلبا ويحسوا بالاهانه. العقاب علنا بربي، راهو ساعات مشاهد راهوها في الشارع. والله اني قداش من مره نحب نتدخل ومن بعد نقول ليه اذا كان باش نتدخل دونك باش نتعرض اني بيدي نعرف شنو باش نجم يكون رد الفعل نتاع الولي. ساعات تلقى ام تكركر في صغيرها في الشارع قدام العباد في سوق وتضرب بالكف تسب هذاك، معني شو تنتظر منه صغير بعد مش يصير
1: يتربى على العنف، معناها
0: باش يتربى على العنف والإهانة، ما عادش يحترم روحه. إذا كان أنت ما احترمتوش قدام الناس وباش يفقد ثقته في روحه. عنا زادة عدم احترام الخصوصية، رغم أولادنا عندهم خصوصية، راهو ما نعتديوش على خصوصية أولادنا. وش بيك تسكر في الباب ووريني، وهات وريني شم خبي، وهات وريني تليفونك. وحاجة أخرى،
1: فما برشة ذكي من عند الوالدين،
0: نجم يعطيك الصحة، نجم أنت تكون تعرف كل شيء على صغيرك، نجم تتابع صغيرك من غير ما تحسوا اللي أنت اعتديت على الخصوصية متاعه. مثال عادي جدا، راهو صغيرك يوصل فترة مراهقة ويكون عامل هو حتى كود التليفونه، معني مش بالضرورة راهو اني نحسه اللي هو مخبي حاجة ونحب نتجسس عليه. عادي راهو بأسلوب لابق، راهو بذكاء كبير، تنجم انت ولدك ما يعملش معناها متباس التليفونه،
1: هو ما وصل عمل متباس انما
0: الا لانه متخوف، لانك انت ما عندكش ثقة فيه. كي تكون فما تربية متوازنة راهو ولادنا معناها نربحوا ثقتهم فينا بلوتو. هذا يا جرح الإهانة شو باش يخلي شخصية مستسلم. شو معناها مستسلم؟ لأنه هو إنسان معناها عرفت وكأن حياته الكل عاملها لصالح الناس الأخرى، لأنه إنسان باش يكون مبالغ في الطيبة بما يعبر عليه احنا بلغتنا العامية نية. نية ساذج تلقاه، معناها إنسان يحب شخصية المنقذ اللي حكينا عليها قبل. شخصية المنقذ هو إنسان عاش جرح الإهانة في الطفولة متاعه، باش يكون إنسان يجلد في روحه جلد الذات باستمرار، باش يكون إنسان ديما مش عاجبته روحه، ديما إنسان يحاول يقدم اللي يقدر عليه للناس. علاش؟ باش يلاقي معناها بالنسبة لي التقدير. هو ما عندوش تقدير لذاته في طفولته، ما قدروش دونك تقدير الناس يمشي يجيبوا بالعطاء، العطاء المبالغ فيه وبإنقاذ معناها عيش شخصية المنقذ. دونك هذوما هما جروح الطفولة الخمس بالنسبة للناس اللي تابعوا فينا. بربي هو معناها في الآية الكريمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. دونك خليوا بالحق أطفالكم، خليهم بالحق زينة الحياة الدنيا، لأنه اللي تعطيه أنت توا راهو باش يرجع لك بعد. ونبعدوا بربي، نبعدوا على ولدي ما يحبنيش، ولدي ما يسمعش كلامي، ولدي كذا ولدي كذا، لأنه هذاك أنت اللي بنيته وأنت اللي كبرته. دونك نتعديوا الفيسع فيسع للحلول،
1: فيسع
0: فيسع للحلول.
1: أنا حلول خليه الجمعة جاي خاطر توا عنا بيب. أنت كما جبت ورقة، أنا عندي ورقة بيب.
0: في كلمتين انت اولا اعترف بالجروح اللي عندك. الماضي رانا ما نلغيوهوش، لكن الماضي نحاولوا نصلحوه. انت ابني حاول تبني ثقتك بنفسك، وحاول انت تتصالح مع طفولتك وتتصالح مع والديك. هذه حاجه مهمه برشا. وحاجه اخرى، لانه مش معناها فما جرح في الطفوله معناها مش نكونوا نقعدوا عايشين به، لا، ما دامنا احنا معناها كبرنا وصلنا لمرحله معينه رانا قادرين نتحملوا مسؤولية رواحنا وقاعدين نعالجوا رواحنا وتوا هذايا نزيدوا نحكيوا فيه في مرحلة أخرى إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة كوتش سميرة صلوحي، معاك نوصل 11:54 دقيقة على موجتنا، مازال رونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنات الصبحية. جوهرة
2: بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: الحدي.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوا تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة ولكن منا على 39 143 900 اكثر معلومات.
2: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يشري فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبلها.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. بعد رصد اكتظاظ وضع حافلة احتياطية داخل محطة الواج بالعاصمة. وزير الشؤون الدينية يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج. واستياء عدد من الأولياء من تزامن الامتحانات مع عيد الأضحى. وفي تفاصيل أخبارنا وفي إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى وضعت وزارة النقل برنامجا استثنائيا يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول وتم تشريك حوالي 9 شركات وطنية وجهوية لتأمين 350 سفرة إضافية خلال يومي الذروة أي اليوم وغدا وفق ما أكده المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل بوزارة النقل وسيمة قية لافتا خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجورة فام إلى أنه تم تسخير وصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة وجود اكتظاظ.
6: اليوم فما استنفار كلي من الوزارة جاهزية قصوى الأصول خاصة وأن فترة العيد باش تتزامن مع اجتياز الامتحانات. برنامج استثنائي بامتياز يمتد من يوم الجمعة 22 ماي ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان. تم الترخيص فيه للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب مع لدخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال باش يشهد عرض النقل تطور إجمالي حوالي 45% حيث باش تأمن الشركات الوطنية والجهوية حوالي 5300 سفرة منتظمة و 2400 سفرة إضافية على كامل الخطوط. اليوم الحافلات الكل متاع الشركات الجهوية والوطنية تحت تصرف الوزارة. اليوم معناش سقف محدد لحتى معناها وجهة وين الطلب نطور الأسطول إيميدياتمون. جبنا كذلك 7 شركات جهوية للنقل باش يأمنوا خلال كامل فترة الذهاب هذه الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي وإلى غاية يوم الثلاثاء 26 ماي باش يأمنوا خطوط مباشرة انطلاقا من تونس العاصمة في اتجاه ولايات القروان قفصة القصرين سليانة جندوبة والكاف وفي هذا الإطار باش يأمنوا هما وحدهم 300 سفرة إضافية انطلاقا من تونس العاصمة. حوالي 9 شركات ما بين وطنية وجهوية باش يأمنوا نهارين هذوما 350 سفرة في اتجاهات مختلفة من الجمهورية التونسية.
5: كذلك أفاد المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل بوزارة النقل وسيمة قية بأنه تم وضع حافلات احتياطية داخل محطات الواج لاستغلالها في حال رصد اكتظاظ كبير نحو وجهات معينة وتم بالفعل استخدام 12 حافلة احتياطية بمحطة المنصف باي خلال يومي السبت والأحد المنقضيين لعدد من الوجهات بعد تسجيل اكتظاظ كبير داخل المحطة.
6: كذلك زاد في إطار تعزيز عرض النقل بمحطات اللواج بتونس العاصمة حطينا معنا حافلات احتياطية تابعة للشركة الوطنية للنقل ببنزرت والشركة الجهوية للنقل بنابل لاستعمالها في صورة وجود اكتظاظ على بعض الوجهات. نحن وفرنا من نهار الجمعة وتم استعمال 12 حافلة احتياطية يومي السبت والأحد في اتجاه ساقز قابز قفصة سيدي بوزيد القصرين والمهدية وذلك انطلاق محطة اللواج بمنصف باي. نحن الأولوية لسيارات اللواج بالتنسيق مع أهل هنا رئيس المحطة في صورة معناها ما فماش وجود سيارات متاع اللواج وفما بعض الاكتظاظ على بعض الوجهات المراقبين متاعنا موجودين غاديك باش يستعملوا الحافلات الاحتياطية ذي في الاتجاهات اللي تم ذكرها. صار شوية اكتظاظ يومي السبت والأحد على مستوى محطة اللواج وفرنا 12 حافلة احتياطية. نحن عنا أكثر من 20 حافلة احتياطية ما تم استعمال 12. اليوم إن شاء الله فما ذروة زادة فما استنفار قصوى زادة على مستوى منصف باي.
5: الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهيلي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالسعودية. موضحا الوزير أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين، مشيدا الوزير بما بذله أعضاء مكتب حجاج تونس من جهود صادقة أثمرت هذا النجاح، وذلك بشهادات الحجيج الذين عبروا عن رضاهم وفق بلاغ نشرته اليوم وزارة الشؤون الدينية. بعد انتهاء الأسبوع المغلق لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، تنطلق اليوم امتحانات الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث لتلاميذ الابتدائي التي تتزامن مع عيد الأضحى، وهو ما أثار امتعاض واستياء عدد من الأولياء مؤكدين أن ذلك أدى إلى ضغط نفسي على التلاميذ وصعوبة في تحقيق التوازن بين متطلبات مراجعة الدروس وبين الاستمتاع بأجواء العيد، وفق ما نقلته مراسلتنا في نابل روض العلاقي في التسجيل التالي.
0: أنا عندي زوج صغيرات في الابتدائي، واحدة سنة رابعة واحدة سنة أولى، وعندي أختهم الكبيرة سنة ثامنة أساسي، أختهم كملت نهار السبت، والبنات قاعدوا يحضروا باش يعديوا الامتحانات، ما همش فرحانين جملة خاطر أختهم الكبيرة كملت ديجا مشيت بدات تعمل في الفاكونس بتاعها، والبنات ابتدائي حضروا يعني بصعوبة ما همش مركزين. عندي الصغيرة تقرأ السنة الأولى، قالت لي ماما وقتاش نولي حرة طليقة؟ ديما تقول لي ماما دمرتوا لي طفولتي، أنا مانيش قاعدة نلعب نهار كامل وإحنا نقراو نقراو نقراو. حق الأجواء في المنزل مش لطيفة حتى طرف، أنا بيرسونيل مون تيتا صغار مش حاسة بالعيد ومش مفكرة فيه أصلا، يعني بالنسبة لي أنا الشابيتر في مخي هو الامتحانات مش العيد. يعني
7: أنا عندي بنتي ست يماني كملت، ولدي سنة الرابعة ابتدائي، الحق قالي قلقت ماما علاش أختي هي مرتاحة وأنا مازلت نقرأ، كل القصات هذوك متاع ترتاح النهار وترجع وكذا ديجا هما يتعبوا الصغير. أجواك في الدار ماهيش هي، صدقني بالسيف بالسيف ما هكا نرجع له بشوي بشوي نقولوا عايش ولدك مش تكمل هكذا، صراحة يلزمهم يشوفوا حل في العطل في الصغيرات، يعني كيفاش الصغيرات مازلوا والكبار كملوا، ديجا صراحة ستريس والله صدقني ستريس. العيد بالحق بالنسبة احنا ما فماش كل أجواء متاع العيد، كل فرحة كل الصغير يبدأ روحه مرتاح كذا، ما فماش صدقني ما هيش موجودة الحكاية ذيك، ما هيش موجودة. فما حتى عبد تسكن البرة تسكن بعدهم تبطوا ما همش مش يمشي على أساس الامتحانات والكل.
8: الإشكال كارهم كملوا تحسهم ما همشين بالعيد، أول حاجة العطلة شوية قلوا أدخل حضر يقول لك لا نحب نلعب بالعلوش، أنا البارح صار لي هكا وعلى تروى سومين معناتها تحسها طويلت معناتها كارهم سومين واحدة كما كل مرة تكفي، فما برشة أولياء غدا قال لك ما احناش نجيبوا صغارنا عشان نتنقلوا من ولاية إلى أخرى، معناتها يلزمنا وقت، والعطلة ما عمرها ما صارت عطلة بتعيد اتحب يومين برك زادة.
9: هو ستريس الكوليكا على الوالي وعلى التلميذ، تو تقسم لنا انت امتحانات على ثلاثة جمعات اللي هي نورمالمون كانت جمعة واحدة، السبت الناس كل تكمل وتروح ويوفى كل شيء، ولينا على ثلاثة جمعات مع ستريس العيد وغليل مع عيشة ومع العلوش ومع كل شيء، وليت الأولياء نوعا ما سلمت وما عادش كيما العادة اللي هي بصغار على خاطر ماك تعرف ثلاثة جمعات راهو جمعة الإنسان تطلع روح فخليك انت ثلاثة جمعات.
10: حرب بيان سور شنو واحد راقد واحد يمشي يقرا الصباح، بالحق كارثه على اتم معنى المقاييس كوسوسوا التوخيره نتاع الامتحانات وقسمينها بعد العيد وقبل العيد، اللي صغير شي يلقى روحه اوتوماتيكمون غولا شي ماش عنده طاقه باش يكمل، موتيفاسيون ما عادش ما فماش زيرو موتيفاسيون، دونك شنو تلقى روحك انت في حرب متواصله في الدار، اقرا ريد خلي خوك راقد واقرا معناها ولا خلي اختك راقده واقرا، اللي هي كارثه بالحق كارثه. قرار غلط يظلم الصغار والأولياء، أنا فيش اللي حتى المعلمين مظلومين في هالحكاية راه.
11: نحن كأولياء مش نتعبوا معناها نروحوا ونرجعوا نجاروا ونمشي نروحوا القروين، وليه ما عملوش حساب انه الكيس باش يتعبى وما خمموش انه والله اللي قدر تصير حوادث، يعني الناس كلها مش رجعوا مع بعضها صغارهم يقروا، يعني ما خلونيش حتى نتبنوه العيد، وفتره العيد لما مش تلقاه ليه هي فك الحوسه وفك لا مش نجم تقري صغيرها، يعني صغير مش يرجع ناسي مش فيهم شيء.
5: دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وقللت واشنطن وطهران من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر. فقد قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام، لكن لا يمكن لأحد أن يقول أن الولايات المتحدة وإيران توشكان على التوصل إلى اتفاق. ختام أن حزب الله يعلن عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمسيرات في موقع مستحدث في محيط بلدة العديسة جنوب لبنان، فيما أفادت وسائل أعلام عبرية بإصابة مبنى في المطلة إثر سقوط مسيرة مفخخة دون وقوع إصابات.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
12: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
13: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
12: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
13: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
12: اس ام اس على 85 990.
13: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. عجيل انرجي قدملكم انفو سبور.
14: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
15: مستمر و12 دقيقة، مرحبا بكم في انفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني، المكتب الجامعي حدد موعد السفر نتاع ليكيب ناسيونال اللي باش يكون نهار 30 ماي للعاصمة النمساوية فيينا. السفر باش يكون في طيارة خاصة من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة فيينا لخوض المقابلة الودية الأولى قبل المونديال باش تكون ضد النمسا في فيينا نهار 1 جوان، ثم التوجه إلى بلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان في بروكسل. حكينا على المنتخب الوطني اللي واصل طربسه في مدينة تبرقة لعرف التحاق المدافع المحوري عمر الرقيق، هكا 20 لاعبي موجودين على ذمة الناخب الوطني صبري الموشي اللي هم مهيب الشامخ بن حسن دحمان بن حميدة شواد حاج محمود هيكل الشيخاوي اسماعيل الغربي ديلان برون خليل العيار إيان فاليري مرتضى بن والناس آدم عروس إلياس العشوري راني خليرة منتصر الطلبي أنيس بن سليمان إلياس سعد إلياس الصخيري واللاعب عمر الرقيق آخر الوافدين. 6 ملاعبية مازالوا ما وصلوش للمنتخب ومازالوا على ذمة فرقهم اللي هما علي العبدي حازم المستوري معتز النفاتي سيباستيان تونكتي حنبع المجبري وريان اللومي. منتظر وصولهم يكون ما بين اليوم وغدوة لاكتمال النصاب قبل شد الرحال إلى فيينا لخوض المقابلة الودية الأولى ضد المنتخب النمساوي. نحكيه على البراج في الرابطة الثانية، اليوم برشا تشويق في الدور نصف النهائي، العنوان الكبير هو التواجد في النهائي من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى وللالتحاق بكل من حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. دونك اليوم في البروغرام انطلاقا من الأربعة متاع العشية في استاد حمام لنف يست باش تكون تليفزيون أولى، وفعالية في متفرج الملعب الجيب سفر النضال باش يكون أمير العيادي، والمقابلة باش تكون تليفزية على الوطنية إشارة إلى ركلات الترجيح لتحديد الأهل إلى نهائي البراج. ونذكر أيضا ما دام حكينا عن الرابطة الثانية المقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير رسميا تتلعب نهار الجمعة 29 ماي في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير انطلاقا من الأربعة متاع العشية. رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري السيد مسلم النادي مهامه إلى حين إن خارق العادة انتخابي. على النادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسية في البال بعد الهزيمة في المواجهة الأولى في الدور الربع النهائي في كيغالي ضد أهلي بنغازي الليبي بفارق نقطة واحدة.

0: 88 مقابل 87. النادي الافريقي يلعب اليوم انطلاقا من مطلثة الجيم 2 ضد نفس الفريق اللي هو اهلي بنغازي، وفرضية التأهل للمربع الذهبي. الافريقي مطالب بالفوز بزوز نقاط فارق على الاقل للتواجد في الدور نصف النهائي. مدرب المنتخب الإسباني دي لا فوانتي أعلن منذ لحظات عن القائمة اللي باش تخوض المونديال. أبرز المفاجآت غياب كل ملاعبية الريال، ما فما حتى لاعب من ريال مدريد، في المقابل فما 8 ملاعبية من نادي برشلونة. كانت هذه أنفو سبور، قدم لكم نيس اللاذوادي، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جارة فيم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جارة فيم. شاهي طيبة عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطات المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
1: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: نص نهار 30 دقيقة على وجهة الدنيا وفيها رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو بنت الصبحية بفقرات بريتم متاعنا. بعد شوية نمشيو إلى قفصة مع مراسلنا عبد القادر جلالة. ما خلينا مع الدكتور رياض مرابط نرجعوا لأصل الأشياء وفقرة أصل وفصل اللي من خلالها نحكيو على ألقاب العائلات. دونك لقب قرد باش يحكي لنا عليه بأكثر معطيات وتفاصيل الدكتور توت سويت.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط أو في أجعل فان في كل مكان. مرحبا بكم مجددا في أصل وفصل. عائلة كبيرة شهيرة موجودة في الوطن قبلي خاصة في جهة نابل والحمامات وعائلة قرط. مش معناها قرط وماذا يعني هذا الاسم وشنو أصل العائلة هذه؟ ساعة قرط بالقاع مش بالجاء مش بالجيم المعجمة. وقرط ما عندهش علاقة بالقرط متاع النساء معناها البلوطة تقول انت والخرص خاطر الخراس السماء وأقراط أيضا. إنما هذه العائلة التي تمتلك هنشير معروف وانت ماشي نابل ما بين بلي ونابل قبل ما تدخل نابل يعطيك موقع كبير جدا اسمه هنشير قرط وكان في الأصل على ملكية هذه العائلة عائلة قرط. هذه العائلة هي في الحقيقة عائلة تركية الأصل جاءت مع الغزو الهلالي وأكيد أنها تتبع للطغمة العسكرية التركية ويعني أخذت بشكل أو بآخر هذه الأراضي اللي هي بطبيعة الحال في أصلها من ملكية الدولة واللي سيطر عليها عناصر من الجيش العثماني. وعبارة قرط مازالت موجودة في اللغة التركية الحالية والقديمة كورت بمعنى الذئب. وإذا كما نقول وحنا دار الذئب بكل بساطة هذاك هو المعنى الأصلي لعائلة قرط وهذاك هو أصلها التاريخي وهذاك أصل تسمية هنشير قرط. الهنشير دائما في العادة هو أرض زراعية كبيرة وكانت من ملكية الدولة أو منطقة فيها آثار قديمة جدا. إلى اللقاء.

0: BFM TV. اسمع واتمتع
1: مستمع 35 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. نمشيو إلى قفصة توت سويت مع زميلنا ومراسلنا عبد القادر جلال. نحكيو على تسجيل حالات تسمم في قفصة. تفاصيل عندك عبد القادر. صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك هبه، ومرحبا بكل الساده المشاهدين والمتابعين. ان شاء الله نهاركم زين. مرحبا بك لحظه بلحظه في الاخبار في كل مكان مع كابوتشينو. اهلا وسهلا، مرحبتين.
1: ان شاء الله ديما هكا تكون الاخبار حاضره عبر موجاتنا، لكن يبدو انه الخبر معناها حالات تسمم. ساعطمنا على الحالات، اكدنا وين بالضبط وشنو اللي صاير. يبدو انه السبب هو مرتبات. دونك المعلومات كل عندك عبد القادر.
2: كما حكيت هيبة، هو قدر الله ما شاء فعل. يعني استقبل المستشفى الحسين بوزيان في قفصة 44 حالة، 44 حالة معناتها في آخر تحيين اللي يعني منذ قليل كنت موجود في مقر الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وخذينا الخبر من المصدر من عند الـ يعني الـ سي عمر العبدلي اللي هو المسؤول على الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية. في آخر تحيين كذلك زدت تحولت المستشفى الجهوي لحسين بوزيان باش ناخذوا المعلومات، باش نعطوا المعلومة بالضبط. كما قلت هو راهو في البداية قدر الله ما شاء فعل. الذي حاجة كاتبة يعني كما في الصيف تنجم تتعرض المواد اللي نجموا ناكلوها معناتها لحالات من التسمم، المواد الأساسية لصنع المرطبات. كما قلت مستشفى قفصة استقبل 44 حالة كما قلت يعني جراء تسمم تناول مرطبات يعني فما جاتو ميلفاي. الحقيقة الموضوع بدأ من نهار الجمعة، يعني من ما هو كي ناكلوا حاجة سبت ولحد هو بعد نهار ونهارين بستير معناتها كتفاعل وتير معناتها حالة التسمم. المستشفى الجهوي كما قلت استقبل 44 حالة، تم إيواء 12 حالة منهم في المستشفى، البقية معناتها المناعة متاعهم يعني باهية وغادروا المستشفى. معناتها الجديد وأنه صار غلق الوقتي للمحل في انتظار يعني
1: خلينا نفهم قدور يعني هاي. كيفاش تم رصد كل هالحالات يعني 44 حالة يعني كل واحد مشي خذ
2: 44 يمشي للاستعجالي يسألوه ما فما غادي الأطباء والفرام اللي يقولوا شنو كليت بالضبط، يعني مش يسألوه شنو تناولت في الفطور، شنو تناولت في الغداء، شنو كليت في العشاء. معناتها تم حصر يعني الموضوع في انه يعني العباد اكثر شيء جاتو ميلفاي مثلا شو ميلفاي الحاجات هذيك يعني مبدئيا معناتها حصر الحاجة هذيك. والإطار الطبي تدخل معناتها تدخل كما قلت تم إيواء معناتها 12 حالة وما توا حاليا 7 حالات بقية يعني خرجوا. الأعراض كما تعرف معناتها سخانة فشلة حالات تقيؤ حشاكم معناتها ردان الكل. هذا هو تقريبا يعني معناتها شنو اللي صار في ولاية قفصة في هال 24 ساعة.
1: إن شاء الله ربي يحفظهم يقوموا سلامات. دونك حابين ديما ناخذوا آخر تحينات الأخبار، وكما قلنا مع مراسلين نقدموا لهم تحية. شكرا ليك عبد القادر جلال. دونك على مدنا بمعلومات ترجو تلقاوها وتقراوها ديما على موقعنا johrfm.net. مازلنا موصلين معكم الغونديفو ديما، نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. قدر الله ما شاء فعل. ديما ماكلت نشجعوا على ماكلت الدار مش ماكلت الشارع، لكن فما اماكن اللي تتقيد بالسلامه الصحيه دونك ويكون فما لو كونترول. وكيف كيف زاده كيما باش يوكل غيره يعتبر روحه هو باش ياكل الماكله ديكا. دونك مع ارتفاع درجات الحراره ديما ردوا بالنا منين نشريو ومنين ناخذوا وتكون ان شاء الله الامور سلامات. يلا احنا مازلنا موصلين معكم الغدا حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت الصبحيه.

نص نهار و 57 دقيقة هاكا وصلنا معكم الآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات الصبحية بتاريخ الاثنين 25 ماي 2026 موافق ل 8 ذو الحجة 1447 هجري. شكرا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى لقيت ذي فقراتنا متابعتنا للأخبار ترجو تلقاوا ديما على موقعنا جوهر اف ام دوت نت على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر اف ام على لي سوبور نتاعنا الكل على تيك توك على انستغرام خليكم ديما كونكتي في المتابعة لكل المستجدات. احنا ليكيب الكل تسلم عليكم جي جي جهر حومة في الأخرى شكرا ليك تحياتنا زدة النرجوس النرجس قليلة في الديجيتال شكرا ليك جمال بقديدة في التنسيق العام وكنت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهر فهم. خليكم مع جو الحضرة في انتظار بسمة سعيدة يتقدم لكم آخر التحيينات. إن شاء الله نقولكم أدو ماردو بلكم على رويحكم تشاو باي.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام،
2: جوهرة اف ام.
0: بوبليسيتي على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم. لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدت شركة الجهوية للنقل بنابل بمناسبة حلول عيد الأضحى برنامجا خاصا لسفرات يومي الأول والثاني من العيد، حيث أعلن مدير الاستغلال في الشركة عن تجنيد كافة الإطارات والأعوان ليكونوا على ذمة المسافرين بهدف ضمان قضاء العطلة في أفضل ظروف، وفق تصريح ناجح جلاصي مدير الاستغلال بالشركة لمراسلتنا روض العلكي.
6: نعطيكم بسطة اليوم على تحذيرات الشركة بخصوص استعدادات خاصة بعيد الأضحى المبارك. وقع برمجة سفرات بدأت التحذيرات من 22 لتتواصل حتى بعد العيد حتى 1 جوان. الشركة وضعت على ذمة الإدارة العامة النقل البري 5 حافلات للضرورة استعمالها في محطات الواجهة بمصر باي وباب سعدول في خطوط طويلة. في نفس السياق قامت الشركة بتوفير عدد معدل 30 حافلة يوميا ابتداء من عام 22 إلى يوم 25 لتأمين خط تونس سليان أبو عرادة اللي خذته من مشمولات الشركة الوطنية. لكن الشركة الجهوية تدخل معنا في معارضة مجهودات الشركة الوطنية للنقل المدن. كيف بالنسبة للشركة قامت بتوفير خطوط عادية تاعها، كذلك فما خطوط تدعيم الخطوط العادية بمعدل يوميا على خطوط بمعدل 164 سفرة يوميا داخل المعتمديات، وساق تدعيم هذه السفرات عند الضرورة بالطبيعة بمعدل 15-17 احنا والضرورة. كيف قام الشركة بتعيين فرق جنسيانة كل من

0: منطقة شمالية مستقيمة قريب يعني الهوارية، كيف عندنا في المنطقة الوسطى هنا عندنا فرق اللي هي فرشة الرمبيرس، دور رئيس الوقوف على جاهزية حافلات فروع منزل بوزلفة بن خلاد برومبيريا، كيف كيف المنطقة الجنوبية هنا بالحرامات بعليوة عندنا فرق فنية للموضوع عندنا هذية.
1: وقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مؤخرا اتفاقيتي تعاون وشراكة مع كل من المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي وشبكة مبادرة تونس، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الوطني للطاقة المنعقد في طار الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس الوكالة. تندرج الاتفاقية الأولى المبرمة مع المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي في إطار دعم التعاون في مجالات النجاعة الطاقية وتثمين النفايات وتعبئة التمويلات الدولية للمناخ وبناء قدرات الفاعلين في هذا القطاع، وفق ما ورد بصفحة الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتأتي الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع شبكة مبادرة تونس ضمن مشروع جرين ستيبس المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 8 ولايات داخلية لاعتماد ممارسات مستدامة في مجالي الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة. أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالة الأسفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهتنا وضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل. وتهدف هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن الجامعة إلى إرساء آلية دعم ومساندة للترويج وتسويق السياحة البديلة بما يساهم في تعزيز الإشعاع الدولي للوجهة التونسية وتكثيف التبادل واللقاءات بين وكالات الأسفار التونسية ومتعهدي الرحلات الأوروبيين وأيضا ممثلي وسائل الإعلام المتخصصة. دوليا، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني التقى اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران. فرنسا من جهتها تعد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز يمكن طرحه إذا كانت الظروف مواتية. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات لطرح نص أيضا للتصويت قد تعده روسيا والصين ينحاز ضد طهران. على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمسيرات في موقع مستحدث في محيط بلدة العديسة جنوبي لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Where did Uncle John the Tiger show up? مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: زين بداية للجميع، أهلا وسهلا، اختار الالتحاق بنا في جوهرة اف ام المحقق بلوس الاثنين 25 مايو جمعة العيد. من توا نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين، إن شاء الله عيد مبارك سعيد عليكم، على حبابكم، على صحة والأمة العربية والإسلامية الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تجديد هذا اللقاء معاكم، حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. المحقق بلوس نلتقي اليوم وغدوة إن شاء الله ثلاثة، وبعد نفسح المجال للعيد وأفراحه لنعاود اللقاء بكم إن شاء الله بعد العيد. اليوم شنو نقترح عليكم؟ زوز من القضايا اللي باش يهزونا شنو ينجم يصير ساعات في دروج سانسور دوزيام تروزيام كاتريام إتاج برشا.

0: حاجات تنجم تصير. سر الطابق الرابع، أول القضايا اللي نقترح عليكم في هذه الحلقة. قبل ما بعد شوية قلكم شنو يسناكم في الجزء الثاني وشنية القضية اللي باش نمشي ونحكيه تفاصيلها. المحق بلوس تو بدينا سر الطابق الرابع، أول القضايا اللي نقترحها لكم اليوم. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس محقق.

نيوز مع حمزة البلومي. قصتنا لليوم اجتهزنا للشقيقة مصر وتحديداً قرية صغيرة اسمها قرية دهشور تابعة لمحافظة الجيزة. ترجع بنا أحداث القضية لنهار 23 جويلية 2023. الوقت كان تقريباً 11 متاع الليل. الناس شدة ديارها بالطبيعة وقيت نوم. الهدوء مالي أرجاء القرية، لكن في ثواني هذا الهدوء يتحول إلى عاصفة متاع صياح. صوت وعياط كان جاي من واحدة من الشقق في إحدى العمارات، استغاثة وصياح. الناس قامت مفجوعة على الصوت، خرجوا من ديارهم مربوثين، شفما إن شاء الله لباس. والصوت ماشي ويقوى، صوت امرأة باين، امرأة تبكي وتطلب في النجدة. سكان العمارة ساعة تبعوا فيسع فيسع مصدر الصوت، وإذا بيهم في الطابق الرابع وتحديدا قدام شقة ولد عمهم محمد عبد النبي. يا لطيف، إن شاء الله خير، إيش فما في هذا؟ مش صوت دينا مرته؟ شبيه تعيط، زعما تعاركت هي ومحمد، محمد يعنف في مرته. تلاقي يعرفوه بالباهي، الرجل مش متاع هالنوع من المشاكل. الوضع ظهر فيه خطير. قرروا الجيران بعد ما دقوا دقوا ما فما شكون حللهم، خلعوا الباب ودخلوا يشوفوا ش فما. أول ما دخلوا إذا بيهم يتفاجئوا بحالة الصالة متاع الدار، كل شيء مرمي في القاعة، عفاف مقلوب. وشنو هذا؟ هاي بقايا دم زادة، وهما سرحين يشوفوا في المشهد اللي قدامهم. ما زالوا يسمعوا في صوت دينا تعيط، أما صوتها جاي من واحدة من الغرف. توجهوا سريعا يلقوا باب الغرفة مسكر من البر، تم شكون مسكروا بالمفتاح من البر. حلوه بك المفتاح ودخلوا. المرأة يلقاوها منهارة من البكاء، هي وولدها في البيت، وجهها ساعة هي أصفر وشعرها مشبشب. إيش بيك يا دينا لباس؟ دينا مش باش تجاوبهم، أول محل وكل باب باش تخرج من البيت وتمشي البيت نومها تجري، وهي تردد في كلمة واحدة: محمد محمد محمد. أول ما دخلت البيت النوم باش تزيد تعيط على طول صوتها، وغادي الجيران اللي مشاو يجري وراها تصدموا باللي شافوه. محمد فوق الفرش وكله دم، الدم في البلايس الكل، في القاعة، في الحيوط، حتى في الباب. مشهد صدم الجميع. سيتم إعلام أعوان الأمن والإسعاف اللي سريعا جاءوا على عين المكان. المسعفين ساعة بمجرد وصولهم بيعلنوا أنه محمد مات. نقلت جثته للمستشفى وأحيل على الطب الشرعي. في المقابل انطلقت الأبحاث الأمنية، والبداية كانت بسماع دينا. دينا مش تقول للمحقين أنها كانت راقدة هي ورجلها في بيت النوم بصفة عادية، لكنها بش تفيق فجأة على صوت. حلت عينيها لقات شخص قدامها ملثم ما يبان من وجهه حتى شيء، قاعدة تشوف كان في السكينة اللي هززها في ديه، ويعمل لها إشارة ويقول لها: قوم معايا وانت ساكتة. قالت من الخوف ما عرفتش شنية نعمل. جد بش تدور تفيق رجلها، لكن حط لها السكينة في رقبتها وحط يديها على فمها وشد قومها. قالت: وانا نحاول اني نفك روحي منه لكني ما نجمتش. وصلني هكاكة للبيت الاخرى، البيت اللي فيها ولدها راقد، وقال لها: لو كان تعمل حس نرجع نقتلك انت وولدك. من بعد سكر عليها الباب بالمفتاح ورجع البيت النوم اللي فيها رجلها. ثواني قالت وسمعت صوت راجلي عيط يقول له: شكونك انت وشنو تحب؟ ومرتي ويني وولدي وين وشنو عملت لهم؟ لكن من بعد قالت: فقدت صوت راجلي جملة. ووقتها بديت نعيط ونطلب في النجدة ونضرب في الباب، ما كنتش نعرف اللي هو قتل لي راجلي. المحققين قاموا طبعا برفع البصمات لي في الدار،
في المقابل المحاقين مش لقاو آثار تكسير في شباك الكوجينة، ربما يكون المجرم ادخل من غادي. بخلاف ندينا باش تأكد أنه فما برشا حاجات ثمينة في الدار تسرقوا، المحاقين افترضوا إذن أنه ربما الجاني هذا قام بالجريمة بدافع السرقة. لكن الحقيقة إذا كان هو دخل باش يسرق، علاش يقتل فيه محمد وعمل هالسيناريو هذا الكل؟ إلا إذا كانت السرقة دموية وفما دافع آخر وراء الجريمة. عموما كان لازم على الأمنيين أنهم يحلوا الكتاب على محمد باش ينجموا يحلوا لغز هذه القضية. محمد عبد النبي عمره 33 عام، عاش في أسرة وضعها المادي متوسط، لكن عائلة محمد الحقيقة كانت عائلة مترابطة ومتفاهمة بينات بعضها. محمد من صغرته كان إنسان مسؤول، الساعة هو يحب يخدم ويحب ينطر الفرنك ويصرف على روحه ملي هو صغير، وهذا اللي خلاه يوصل للمرحلة الإعدادية وبعدها يقرر أنه يخرج من القراية ويلتحق بسوق الشغل. في البداية خدم مثلا كمساعد في بعض المتاجر اللي في المنطقة، وكيكا بدأ يكسب في شوية خبرة وبدأ يتعلم في شوية أمور تجارة بيع وشراء، حتى جاته فرصة أنه يخدم في واحد من معامل الخياطة، وكان هو المسؤول على مراقبة السلعة الكونترول كاليتي، السلعة اللي تخرج تتوزع على المحلات. والحقيقة محمد بين قديش هو راجل خدام وتعلم الخدمة في وقت قصير برشا، بل حتى أنه تعلم الخياطة، ومن خدمته هذه صور الخير والبركة. فلوس مكنته أنه يشري دار دويرة صغيرة، فكالعمارة اللي يسكنوا فيها عمام بوه والعائلة الموسعة، ومع الدار مديدة أخرى وشراء كريه بصغيرة. وكان كل مرة يدخر شوية فلوس باش يحقق حلمه ويحل مشروعه الخاص، خاطر هو حلمه أنه يعمل معمل حوايج متاعه. وفعلا في غضون سنوات قليلة محمد باش يحقق حلمته ويحل مشروعه. والحقيقة أنه الحرفاء كانوا يجيوه بالذمة، خاصة وأنه اكتسب اسم وشهرة باهين في فترة خدمته في المعمل اللي بدأ فيه. كانت حياته ماشية كما هو يحب وأكثر، وكل شيء متوفر والحمد لله، الدار والكرهبة والخدمة والفلوس وعملناها، شنو بقى؟ صحيح، بقى كان أنه يخمم في العرس. هذاك علاش أمه وأخوته البنات هما اللي تكفلوا يختاروا له بنية على كيفهم، وباش يجي اختيارهم على شابة صغيرة وبنت عائلة

شوية، هي عمرها 17 وهو وقتها في أواخر العشرين. لكن رغم هذا إجمالاً كانوا متفاهمين باش يرزقهم ربي بمولود زين. بعد ولادة زين بفترة بسيطة، دينا بدأت تحكي لمحمد على رغبتها في أنها تحب تخت. محمد رغم لي حالته المادية مززي معنتها ويفضل، وبالتالي ما تفرضش أنه مرته تخدم باش تعاونوا على المصروف، إلا أنه مش باش يرفض مادام هي تحب تخدم، باش يكري لها محل في المنطقة قريب من الدار ويعمله لها حانوت بوتيك تحويش. أو كبطبيعته هو يخيط، ولات عندهم توا نقطة بيع. عموما تستقر حياة الكوبل على هذا النحو للنهار اللي يتلقى فيه محمد مقتول في داره. بالبحث في حياة محمد وعائلته كما شفتوا ما لقاوش المحققين حتى خيط ينجم يوصلهم لتحديد هوية الجين. بالتالي كان لازمهم يشوفوا ثنية أخرى للبحث على شخص غريب ربما في هذا المكان. في المرحلة هذه المحققين التجؤوا لسماع الجيران، والحقيقة أغلبهم شأكدوا أنهم ما شافوا شيء غريب ولا يدعو للريبة، إلا جار واحد برك. جار اعتال المحققين معلومة كانت بمثابة خيط رفيع في هذه القضية. السيد هذا هو عبد المنعم، جار الضحية محمد، سكن في العمارة اللي مقابل العمارة اللي يسكن فيها محمد، وعنده حانوت عطرية في نفس العمارة اللي يسكن فيها. عبد المنعم قال للمحققين أنه لاحظ حاجة غريبة توا عنده شهرة سيد المحقق. أشنية هالحكاية هذه سي عبد المنعم؟ سيد المحقق ما يخفكش أنا عندي العطرية متاعي في العمارة، كل يوم نحط كريسي قدام باب المحل ونبقى قصر في الوقت ونتفرج على الماشي والجاي ونقيد شوية حوية. عاد من الحاجات اللي لاحظتهم أنه بعد ما المرحوم محمد كان يخرج للخدمة، مش مرة مش اثنين مش عشرة، مرته دينا تطل من شباك دارها ما هما دارهم في الكاتريام ايتاج. في نفس الوقت اللي هي تبدأ تطل فيه من الشباك، لاحظ ديما أنه فما شاب يبدأ يدور في المنطقة وراسه ديما الفوق، كأنه سيد المحققة كأنه يخزر للكاتريام ايتاج. ومن بعد فجأة يختفي عن الأنظار. شنو تحب تقول؟ تقصد أنه كان يطلع لدار المرحوم في غيابه؟ لا لا سيد المحقق، أنا ما نقصد شيء، أنا ما شفتوش يطلع من باب العمارة، ما نكذبش، لكنه يختفي فجأة. وفي نفس الوقت دينا مرت المرحوم تسكر الشباك. حقيقة سيد المحقق أنا شكيت أنه دينا تنجم تكون ربما تخون في المرحوم، لكن مش متأكد. شهادة عبد المنعم أعطت الحقيقة للمحققين طريق جديد في البحث. سريعاً باش يقوم المحقق الساعة بأخذ إذن لحجز تليفون دينا. قالوا لها إجراءات روتينية باش يعملوا فحص صغير عليه ويرجعوه لها. هز التليفون، بعثوا للشرطة الفنية اللي بدورها قامت باستخراج سجل التليفونات والرسائل متاع دينا في الفترة الأخيرة. وهنا بدأت الاكتشافات. من خلال فحص تليفون دينا توصلوا المحققين لمعلومة مهمة. من حوالي توا عام ونص دينا قاعدة تتواصل مع رقم بشكل شبه يومي، بل أكثر من مرة في النهار صباح وليل، تليفونات وأسماسات رسائل. شخص هذا كان معروف بالنسبة للأمن، بل بالنسبة لعائلة الضحية محمد زيد. الرقم اللي لقاوه يرجع لمحمد واحد آخر، أما هذا محمد عادل، احنا تنسميوها عادل بشكاكة نقص ونزاع. هشكون وسي عادل هذا؟ هو ولد عم راجلها، يعيش في نفس المنطقة مش في نفس العمارة السكنية اللي يعيش فيها محمد. الرسائل السمسات اللي لقاوهم المحققين في تليفون دينا كانت رسائل مريبة، رسائل تأكد أنه

0: تم علاقة محرمة بيناتهم الاثنين. بل المريب أكثر أنه من خلال التدقيق في سجل تليفونات دينا اكتشفوا المحققين أنها كانت على تواصل مع عادل ليلة الجريمة. بالنسبة للمحققين إذن أصابع الاتهام الكل ستتوجه لدينا والعاشق السري عادل. شكوكهم باش تزيد تتأكد مع تقرير الطب الشرعي اللي صدر في الأثناء واللي يقول أن الضحية قبل ما يتم إنهاء حياته بالضربات اللي كلاهم على راسه تعرض للتسميم. يقول تقرير الطب الشرعي أن الضحية تناول كمية كبيرة من سم الفئران. لطف عليكم. استنادا إذن للمعطيات الجديدة لوصولها المحققين باش يتم سريعا إلقاء القبض على دينا وعلى محمد عادل وتمت إحالتهم الزوز للتحقيق معهم. في غرفة التحقيق كان دينا قاعدة إيديها بين ساقيها، بدنها يرعش وعينيها ضايعين. قعد قدامها المحقق واسألها: مدام دينا، شنية علاقتك بولد عم راجلك محمد عادل؟ وإذا بعلامات الصدمة ترتسم على وجه دينا اللي بدأت توكوك بالكلام. محمد عادل عادي سيد المحقق، صحاب بالباهي، هو ولد عم راجلي هك قلتها. شنو تحب تكون علاقتي بيه؟ معناها سيد المحقق، ما مرة أنا في حانوتي جاوني مجموعة من الشباب قلقوني، هو الحقيقة بكل شهامة دافع عليا وقتها بالأمارة، زاد أعطاني رقمه قال لي كي تستحقني كلمني. ذيك هي معناتها الحكاية سيد المحقق، ما ما ما ما ما فماش حاجة أخرى. باهي مدام دينا، كيفاش تفسر لنا المساجات هذوما اللي بينك أنت وولد عم راجلك الشهم؟ وقرأ لها شوية مساجات. وقتها التزم دينا الصمت وكانت تبلع في ريقها بالصيف. باهي خلينا من المساجات والتليفونات مدام دينا، قل لي ترى كيفاش نجم تفسر لنا التصاور هذه اللي لقيناها في مساجاتك انت وعادل؟ وهنا دينا في صمت دموعها بدات تنهمر، زادت سكتت شوية وبعد قالت للمحقق: أنا مستعدة نعترف بكل شيء سيد المحقق. وبدأت في رواية تفاصيل مرعبة على شنو يصير داخل المنازل اللي تبدو من بعيد آمنة. دينا باش تقول أنها كانت تعرف عادل ملي عرست برجلها، ما معرفتها بيه كانت سطحية جدا، لكن من حوالي عام ونص تطورت العلاقة. ما نعرفش كيفاش قالت هو عاوني واعطاني رقمه وقال لي اي حاجه تستحقها كلمني وانا نجيك. ومن وقتها العلاقه بدات تاخو منعطف جديد. رجلها كان ديما غايب على الدار وهي كانت يوميا وحدها، ومحمد عادل كان هو اللي مالي عليها الفراغ الكبير اللي خلاه رجلها. كان يكلمها يوميا، يبعث لها مساجات بشكل مستمر، تدريجيا ولا يتغزل بها ولعب على النقاط الحساسة اللي فيها، أعطاها الاهتمام اللي هي فقدته من رجلها. وبشوية بشوية وليت تحس في إحساس غريب معها، إحساس فقدته توا من فترة مع محمد رجلها. قالت: بدأت علاقتنا تتطور من تليفونات، ولينا نتقابلوا. أول ما يخرج راجلي يخدم الصباح كنت نكلمه وقلوا لي هو خرج يجي عادل، أما ما يدخلش حدا من باب العمارة وإحنا في حي شعبي، يراقب الشارع بالباهي، من بعد يطلع على المواسير يقولوا المسارة الجعب ويدخل من شباك الكوجينة.
1: وبقات حياتهم على هذا المنوال تقريبا عام كامل، يتقابلوا بشكل شبه يومي ما عدا نهار الجمعة. لا لا لا، مش على صلاة الجمعة، لا، نهار الجمعة خاطر محمد رجلها يروح نهار الجمعة يرتاح في الدار. قالت حياتي مع راجلي وليت روتينية جدا، وليت نتهرب منه، ما نحمل منه حتى كلمة، ونرقد مع ولدنا في بيته، إلى أن اكتشفت من حوالي 3 شهور اللي هي حبلة. يا فضيحتك، كيفاش باش تعمل؟ قالت خفت برشا، شنو باش نعمل في المصيبة اللي جات على راسي؟ تو أنا عندي مدة السيد ما لا يمسني ولا يدور بيا، كيفاش باش نقوله اللي احنا جبنا صغير عن بعد ولا بالذكاء الاصطناعي؟ وقتها صارحت عادل بالوضعية، وهو اقترح عليها، قالها سهلة برشا، نقتلوه. في البداية قالت دينا تفهمنا أن نقتلوه بالتسميم، نسمموه، شريناله سم الفيران وأعطيته دوزة ودوزة ودوزة في الماكلة، لكنه ما حبش يموت، ما ينفعش معاه، يحس بشوية وجاعة في معدته، والغدوة يقوم كيل عفريت سيد المحقق. قررت في المرحلة هذه أني نحط له دوزة مع أكبر. ليلة الجريمة تعشينا مع بعضنا، ومن بعد قمت عملت له كويس تاي، كويس تاي قوي مش ما يحسش بمطعم الدوزة اللي مع أقوى. قايق وبديت نشوف فيه بدا يعرق. قلت له شبيك يا محمد لاباس؟ قال لي نحس في وجاعة، وجاعة كبيرة في معدتي، مانيش عارف شبيني. بي قلت له اسمع عيجة تمد في بيت النوم ارتاح شوية، وهزيته من يده لبيت النوم وحطيته على الفرش، والعرق بدا يلب فيه، غطيته شوية وجيت خارج، شدني من يدي وقال لي انت عملتها، سممتني. قلت له فيش تحكي يا راجل، سم شنو اللي تحكي عليه؟ وهو جاوبني بكلام متقطع، قال لي انا في بالي كل شيء. نطرت يدي من يده وخرجت نزرب من البيت، سكرت عليه الباب، وكلمت محمد عادل، حكيت له اللي صار، وقلت له اسمع توا يلزمك تجي اليوم، يلزم نقتلوه، راهو في باله، في باله بكل شيء، كان يعيش الغدوة باش يفضحنا. ومحمد فورا، محمد عادل فورا جاء وجاب معاه فاس، حل باب بيت النوم ودخل، ومن غير أي مقدمات بدا يعطي فيه على راسه. قالت أنا كنت واقفة نراقب في المشهد، بعد ما كمل ضربه بدا يجبد في الحوايج من الخزانة ويرمي فيهم لوطة. قال لي توا يلزم تظهر الحكاية سرقة باش حد ما يشك فينا، وذهبك وين؟ بدين ترعش قالت مديت له الذهب والفلوس. كملنا قلبنا لثاث، فرتنا الحوايج، واخر حاجة عملها عادل في سيناريو السرقة هزها من يدها لبيت ولدها، حطها غادي، سكر عليها الباب من برا وخلى المفتاح، قال لها هكا حد ما يشك لي انت عندك يد في الجريمة، زيد درج وابدا صيح واطلب النجدة. وكان ذلك كذلك. كانت إذن هذه اعترافات دينا اللي كانت منهارة وهي تحكي. في البيت اللي بحذاها كان قاعد عادل اللي هو زاد انهار بعد ما عرف انه شريكته في الجريمة اعترفت بكل شيء، وبش يحكي تقريبا نفس التفاصيل. طبعا اعترافاتهم الزوز مثلت صدمة كبيرة بالنسبة للعائلة ولمتساكنية المنطقة. تم إحالة المتهمين الاثنين على المحاكمة تاريخ 17 ديسمبر 2023، ورغم أنه دينا قالت محمد هو المحمد عادل هو اللي قتل، وسي محمد عادل هذا قال دينا هي اللي قتلت، مش يعتبروا الزوز مشاركين بنفس الدرجة في جريمة القتل، وتحكم عليهم الاثنين بالإعدام.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد. إذن كما كنتوا تسمعوا منذ لحظات الجزء الأول في حلقتنا لليوم مشينا لمصر وحكينا على سر الطابق الرابع. هذا القصة والقضية اللي تنجموا تعاودوا تسمعوها وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. نفس الشيء بالنسبة لقضيتنا الثانية اللي بشتزنا المرة هذه الدروج من الطابق الرابع للدروج ومن سر الطابق الرابع السر تيحة في الدروج. زعمة تيحة في الدروج شنو تنجم تخبي؟ الجواب في كريستين وسر السقوط في هالدروج اللي نحكيه عليه. قضية تسمعوها حالا في المحق بلوس على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم اجتزنا إذن للولايات المتحدة الأمريكية تحديداً لمدينة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا. غادي تعيش كريستين فيتسهيو ورجلها كين. الزوز تقابلوا في عمر صغير وبخلاف الحب جمعهم زادة غرام الموسيقى. بعد فترة من علاقتهم قرروا الزوز يعرسوا وثمار هالزواج كانت زوز صغار. كريستين عمرها وقت أحداث القضية 53 سنة كانت أستاذة موسيقى. أما كين كان يخدم كمستشار عقاري فكل كما ليزاجونس اللي تمشي لهم تكري دار ولا بتشري دار ولا ومغروم برشا هو زيادة قلنا بالموسيقى. مهم حياة الكوبل كانت ماشية بشكل طبيعي حتى ماي 2000 تحديداً 5 ماي 2000 وقت اللي يوصل اتصال الكين من مدرسة أو مدرسة كريستين يسألوا فيه على سبب تغيب مرته شبيها ما جاتش المدرسة. كريستين من المفروض عندها حصة تاع موسيقى ماضي ساعة لكنها ما جاتش وما نجموش يتحصلوا عليها. حاجة غريبة بالنسبة للناس اللي يعرفوها مرام منضبطة في مواعيدها دقيقة مستحيل تغيب من غير ما تعلم. حاول رجلها يكلمها أكثر من مرة لكنها ما جاوبتش على التليفون. أذك علاش من الخدمة توجه مباشرة مع زوز زملائه متاعه روح لداره باش يطمن على مرته. أول ما وصل للدار لاحظ أنه كرهبتها في الباركينج. أبط من الكرهبة دخل للدار واحدة من زميلاته اللي تعتبر مقربة من مرته هبطت معاه باش تطمن عليها. كين وزميلته دخلوا للدار وبداوا يعيطوا لكريستين كريستين شيء ما تجاوبش. لكن أول ما كين جاء باش يهبط للكاف عندهم كاف في الدار شاف مشهد عمره ما باش ينساه. مرته طايحة في الدروج والدنيا كلها دم وكين بدا يصيح ويعيط وهبط يجري باش يتفقد مرته. أما زميلته بالوقت كلمت 911 وعلمتهم باللي صار وطلبت النجدة على الفور. 911, بعد الاتصال بدقائق الأسعاف كانوا على عين المكان. أول ما المسعفين عاينوا حالة كريستين باش يتم الإعلان على وفاتها. من المعاينات الأولية للشرطة كان يظهر أنه كريستين وهي هابتة في الدروج هابت في الدبش ما بتتو بشي تغسل عندها الغسالة اللوطة. يظهر لي هي تحت في الدروج وضربت راسها على عندهم اللوتة في اخر الدروج جرس متاع الكنيسة عرفتوه عندهم جرس كبير مهما جابينه من بطو كان مخبينه في القبو اللوتة في الكاف حسيلو. كين باش يأكد الافراد الشرطة انه السابو والشلكة اللي تلبس فيها مرته راهي ديما تزلقها اما هي ما تخليتش عليها. قديش من مرة تعثرت به في الدروج وشي باقي لبسته. أفراد الشرطة هما يسمعوا في كين كانوا مركزين مع المشهد اللي يشوفوا فيه فعلا حكاية السابو هم يشوفوا فيه قدامهم السابو. أما لاحظوا حاجة مريبة وضعيتها هالشلكة هذه اللي كانت لبستها كريستين. فردة السابو اليمين كانت موجودة على الجهة اليسار من الدرجة السادسة تقريبا. علاش غريبة الحكاية؟ كريستين كانت في وضعية نزول كي تحت، يعني من المفروض الفردة اليمين تكون موجودة من جهة اليمين، والعكس كيف تكون في وضعية صعود من الدروش. يعني المنطقي أن الفردة اليمين تكون في الجهة اليمين مش اليسار، ولا لا؟ يحب يقول ينجم يكون السابو تحط حطان في الوضعية ذيك. أيوة، ومن هنا عاد ما عادش نحكيه على حادث. بعد المعاينات الأولية تبعثت جثة كريستين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. تقرير الطب الشرعي سجل ملاحظات وأدلة سعة لا تتوافق هي زادة مع فرضية السقوط. كريستين كانت تعاني من 7 جروح في رأسها من تالي في أكثر من زاوية، ومن خلال عدد الضربات وبلايصهم الطبيب في التقرير أكد أنه مستحيل النوع هذا من الجروح يكون نتيجة اصطدام. بشنو اصطدم رأس كريستين معناها في الدروج في 7 بلايص بش يعمل لها 7 إصابات. بخلاف الإصابات في رأسها، الطب الشرعي بش يأكد أنه كريستين عندها آثار خنق باليد. إذن فنحن أصبحنا رسميا في شبهة أو جريمة قتل. هنا طوق مسرح الجريمة وانطلقت المعاينات بشكل رسمي. في مسرح الجريمة تم العثور على روسيوتيكية متاع قهوة قريبة من الدار. اتأكد أنه كريستين مشيت شريت قهوة مع نص نهار واربعة. اتصال الطوارئ صار مع ماضي 1:40، يعني تم حصر وقت الوفاة، يعني وقت الجريمة، بين نص النهار واربعة وماضي 1:40. فرضية الأولى بالنسبة للمحققين أن الجريمة صارت بدافع السرقة. علاش؟ خاطر 6 أشهر قبل جريمة قتل كريستين صارت 6 عمليات سطو مسلح في نفس الحومة اللي فيها دار الكوبل، والكلهم صاروا في النهار. يعني تنجم تكون كريستين ضحية سارق دخل الدار في النهار على أساس باش يسرق، لكنه تفاجأ كي هي دخلت من القهوة وهي جايبة القهوة متاحة وقتلها. لكن خلال معاينة مسرح الجريمة ما كان فما أي علامة من علامات الدخول القصر، ما فما حتى حاجة تسرقت من دار العائلة. الأغرب من هذا الكل، خلال معاينة مسرح الجريمة المحققين ما لقاو حتى نقطة دم لا في الدروج ولا على حيط الدروج. بقعة الدم الوحيدة الموجودة هي الدم اللي كان تحت الجثة بعد ما نزفت كريستين. في الواقع إذا جات كريستين ضربت على رأسها غادي في الدروج، كان من المفروض نلقاو بقايا دم متناثرة يا أما في الدروج يا أما في الحيط اللي بحض الدروج. هذا يؤكد بالنسبة للمحققين أنه كريستين ما تضربتش في الكاف في القبو، وإنما قتلت أو ضربت في مكان آخر في الدار وتحطت حطان تحت الدروج. والجين يعمل سيناريو كامل باش يظهر انه طاحت من الدروج وحط السابو متاعها في الدروج وحط الدبش الممسخ في القاعة على اساس هي طيحته وقت اللي طاحت في الدار. في الطابق العلوي تحديدا في الكوجينة تم العثور على بقايا دم صغيرة على ساق كرسي طاولة الفطور. هنا تم استعمال مادة اللومينول في الكوجينة وتحديدا على الطاولة والكراسي اللي محيطين بها، واللي شافوه المحققين كان صادم. كمية الدم كانت تدل على وحشية اللي صار لكريستين. الكرسي كان تقريبا مغطي بالدم، حيط الكوجينة كان كله دم، أما القاعة بين الكوجينة والقبو كان تظهر كأنه كريستين بقات مدة في القاع وهي تنزف، وبجنب رقعة الدم الكبيرة كان فما آثار طبعة متاع صبات بالدم. عرفت آثار صبات كيبدأ يمشي في الدم. أما الآثار اللي كانت موجودة في الدروج فكانت الظاهر وأنه كريستين اتكركرت من فوق الدروج اللوط، وأنه الجاني خذا وقته مليح بعد الجريمة باش ينظف الدروج مليح تنظيف عميق. أما ماك تعرف الليمينول تنظف بلي تحب ديما يقعد يظهر الدم. بعد ما تم استبعاد فرضية السرقة، مسرح الجريمة الدموي أكد أنه اللي عمل هكا في كريستين كان شخص ناقم وحاقد عليها. أول شخص بطبيعة الحال بشي يتم استجوابه هو بقى صحيح رجلها كين مال شكون. بشي أكد كين للمحاقين أنه علاقته ومرته على أحسن ما يرام، ما عندهمش مشاكل وهو ما عنده حتى دخل في الجريمة، وتأكيدا على كلامه عنده حجة غياب أولا كان يخدم وقت الجريمة. كين قال اللي هو مشى باش يعاين قطعة أرض تبعد على داره قرابة 40 دقيقة، قال لي هو خرج من الدار مع 11:30. حسب المحيطين بالعائلة كريستين وكين يعتبروا كوبل مثالي، معناها أمورهم العاطفية لباس، أمورهم المادية في أحسن حالاتها. تيكين ما عندوش برشا ملي يورث مبلغ مالي معتبر قرابة 2 مليون دولار. عمرهم ما كانت عندهم مشاكل مادية تسبب لهم خلافات في هالكوبل، هذا اللي يعرفوه الناس المحيطين بهم. لكن من خلال البحث محققين اكتشفوا أنه الكوبل عانى من مشاكل مادية في الفترة الأخيرة، مشاكل ناتجة عن مشاريع تجارية ساعة دخلوا فيها وفشلت، بخلاف الإسراف في المصروف ونوع من البذخ في مصروف زايد. اشراوا ديار، اشراوا كراهب، اشراوا لبسة، بل على ما يبدو العائلة كانت على حافة الإفلاس. خلال استجواب صاحبة كريستين المقربة أكدت للمحاقين أن صاحبتها كانت ناوية تنفصل على كين وتاخذ حقها في شطر الدار وتطلق، خطر عندهم نظام الاشتراك في الملكية تقول أنت. وراها الصورة المثالية إذن اللي تقدمها للناس، يبدو أن العائلة كانت تخبي أكثر من اللي تقول. خلال معاينة مسرح الجريمة، واحد من المحققين وهو يعمل في دورة في الدار لاحظ حاجة غريبة وقت يشوف تصويرة العائلة. لاحظ أنه واحد من أولاد الكوبل الحقيقة ما يشبهش برشا الخوه ولا البوه. زيدك لحظة استجواب كين بعد الجريمة، كانوا المحققين يسألوا فيه في أسئلة تخص حياة كريستين، وهو يحكي قال ولدها الكبير، وإذا بالمحقق ركز مع الجملة هذه وقال له كيفاش ولدها هو ولدها هي؟ قال وأنا قلت ولدها؟ لا لا يا سيد المحقق، ما يمكن سلت لسان، معناتها ما قصدتش ولدنا بالطبيعة. نقاط الاستفهام هذه خلت المحققين يغوصوا أكثر في تاريخ الكوبل ويحلوا عليهم الكتاب. اتضح أنه بعد عرسهم فترة قصيرة عام 1966 دخل لحياة كين صديق جديد اسمه بوب براون، كان صاحبه في الخدمة في شركة سان دييغو للمقاولات. علاقة كين وبوب تطورت من زمالة لصديقة قوية برشا، وكين باش يعرفوا على مرته ولا ديما يخرجوا مع بعضهم ولا هو حتى يجيب حذاهم للدار. لكن علاقة بوب وكريستين مرت صاحبه يسع ما تجاوزت حدود الصداقة لعلاقة عشق وغرام، والعلاقة السرية هذه ستستمر لسنوات، وكين المسكين ما عنده حتى فكرة. المحققين تواصلوا مع روبرت ولا بوب براون هذا، وهو الحقيقة أكد أنه جاستين ولده، وحتى بعد إجراء فحص الحمض النووي فعلاً اتضح أنه ولده. بالتالي اتضح أنه كريستين كي كبر ولدها كانت ناوية تعلن الخبر هذا للجميع، وكانت ناوية تستدعى بوب في حفلة التخرج متاع جاستين وتقول للناس الكل أنه بوب هو بو ولدها البيولوجي. كي واجهوا المحققين كين بالمعلومات هذه أكد لهم أنه ما كان عنده حتى علم بالموضوع، لكن بنسبة كبيرة المحققين كانوا متأكدين أنه يكذب وأنه كان في علمه بالموضوع. بالنسبة ليهم كين هو المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة بما أنه عنده أكثر من دافع للتخلص من كريستين، لكن لحد اللحظة ما عندهم حتى دليل مادي ضده. هذاك علاش المحققين خذوا إذن بتفتيش كرهبة كين، وفي الكرهبة تحديداً تحت كرسي السائق تم العثور على سبادري فيه بقايا الدم وسورية عليها هي زادة تراس تاع دم. الدم اللي بعد التحاليل اتضح انه يرجع لكريستين، لكن كين كان عنده تفسير للدم اللي في سبادري وفي سوريته. تيما وسيد المحقق قبل بيامات كنت انا وكريستين ننظفوا في الجنينة متاع الدار، وكريستين ضربت ايدها بالفيس وتجرحت، وانا نعاون فيها على الجرح متاعها تمسخت بالدم. في الوقت هذا جثة كريستين كانت في المشرحة، أذك عليش المحقق اتصل بالطبيب الشرعي وطلب منه يفحص لها يديها الاثنين بالله ويقول له فيهم شي جرح بفاس. والطب الشرعي أكد أنه ما فما حتى جروح في دين كريستين. السبادري تلقاه في كرهبة كين كان يتطابق تماما مع آثار العفسة اللي تلقات في مسرح الجريمة وظهرت بمادة اللومينور. مع هذا ظهرت زادة نتائج الفحوصات على تليفون كين وأكدت أنه حجة الغياب اللي قدمها ذكرتها اللي كان في أرض بعيدة 40 كيلومتر على داره كانت كاذبة. تليفون أثبت أنه ما مشاش لها قطعة الأرض اللي حكي عليها أصلا. على هذا الأساس جمعتين تقريباً بعد الجريمة تم توجيه تهمة القتل الكين وألقي القبض عليه. اللي صار نهار الجريمة حسب إعادة التجسيد اللي عملتها النيابة العمومية هو الآتي. بعد ما كين خرج من الدار توجه لخدمته، ومن بعد خرج من الخدمة على أساس ماشي عاين قطعة الأرض، لكنه في الواقع رجع للدار. وقف كرهبته بعيد على الدار، أول ما دخل للدار وشاف كريستين على طاولة الفطور تفطر قبل ما تخرج للخدمة، من غير مقدمات هاجمها طيحها في القاعة وبدأ يضرب فيها على راسها على ساق الطاولة مرة اثنين ثلاثة. من بعد حط ايده على رقبتها وبدأ يخنق فيها حتى فقدت الوعي. قام غلغل عليها وفي حالة من الهستيريا، كيفاش ناوية تفضحه وتقول اللي لوليد مش ولده وناوية تطلق وتقسم معاه شطر داره وداره اللي شراها بفلوسه وفلوس الورث اللي جاه. عزلها راسها مرة أخرى وبدأ يضرب ويعاود حتى تناثر دمها في كل مكان في الكوجين. من بعد كركر جثتها، حل باب الكاف، كركر الجثة في الدروج حتى هبطت لوطة. من بعد حطها وكأنها في وضعية بتاع واحد طاح، حط الشلاكة ولا الصابون تاعها في الدروج، ارماد بش المسخ اللوطة على أساس طاح من يديها وقت اللي تكربست في الدروج، وزيف مسرح الجريمة على أساس حادث سقوط، وطلع الفوق نظف الكوجينة والدروج مليح تنظيف عميق جدا. من بعد دخل بدل حويجاته، هز معاه السبادري والسورية حطهم في كرهبته، انسى باش يتصرف فيهم، حطهم تحت الكرسي ورجع للخدمة. وكي جاء التليفون من المكتب على أساس يفركسوا على مرته، هز معاه زوز من زميلاته اللي يعرفوا مرته مش على أساس عنده شهود أنه لحظتها هو اكتشف الجريمة. تخطيط جهنمي. عام من بعد الجريمة تمت إدانة كيم فيتسهيو بجريمة القتل، وعلى هذا الأساس حكم عليه بالسجن المؤبد.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة FM.
2: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.
2: جوهرة FM. Publicité. العيد متسمي على اللمة، عالضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
3: Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
4: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك باغ إس إم إس، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
5: أريدو طور عالمك.
3: جوهر سبور
6: ماضي ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني وصل طرابلس في مدينة تبرقة استعدادا للمشاركة في مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. طرابلس اللي عرف التحاق المدافع المحوري عمر الرقيق اليوم في الفجر، وهكا 20 ملاعبي على ذمة الناخب الوطني صبري الموشي اللي هما مهيب الشامخ، صبري بن حسن، نيمان نحمان، محمد أمين بن حميدة، فراس رواد، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، اسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العياري، يان فاليري، مرتضى بن ونس، آدم عروس، إلياس العشوري، راني خذيرة، منتصر الطالبي، أنيس بن سليمان، إلياس سعد، إلياس الصخيري، وأيضا عمر الرقيق اللي كما قلت آخر الوافدين على تربص المنتخب الوطني. ستة ملعبية مازالوا ما وصلوش، مازالوا على ذمة فرقهم، منتظر وصولهم يكون ما بين اليوم وغدوة لاكتمال النصاب اللي هما علي العبدي، حازم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنبال المجبري، وريان اللومي. نذكر زوز مقابلات ودية قبل المونديال، الأولى باش تكون نهار 1 جوان ضد المنتخب النمساوي في فيينا، والمقابلة الودية الثانية باش تكون نهار 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل. مادام حكينا على المنتخب الوطني، المكتب الجامعي حدد موعد السفر للنمسا لخوض المقابلة الودية ضد المنتخب النمساوي في فيينا. السفر باش يكون نهار 30 ماي في اتجاه فيينا، باش يكون مباشرة في طيارة خاصة من مطار تبرقة في اتجاه العاصمة فيينا. نلعب ضد المنتخب النمساوي كما قلت 1 جوان، بعد نعملوا ديبلاسمون لبلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان في بروكسل قبل بداية الجديات في المونديال. من المنتخب الأول إلى منتخب أقل من 23 سنة لوصل تحذيراته بقيادة المدرب أنيس بوجلبان، ورسميا تم الإعلان على القائمة المدعوة إلى دورة تولون اللي باش تلعب في فرنسا، اللي هما أنس الخرديني، معتز الحنزولي، ريان بسباس، المدافعين محمد أمين علالة، كيليان يحيى، إلياس جرولر، جوزيف طيب، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، محمد عياذ الرياحي، ياسين بن عبد الله، سليم الخضراوي، وسط الميدان أمان الله المحرزي، زيون شتاي، ذرار بريك، محمد صادق محمود، لؤي الطراعي، وأنس الحاج محمد، وفي الأتاك وليد ذويب، نسيم الدنداني، زين الدين كادا، عمر بن علي، وفارس بوسنين. نذكر بالموعد متاع 4 مقابلات في فرنسا في دورة تولان. 31 ماي نلعب ضد الكونغو الديمقراطية، 5 جوان نلعب ضد المنتخب السعودي، 7 جوان نلعب ضد المنتخب الصين، و10 جوان نواجه المنتخب الكولومبي. نحكيه على مقابلتي نصف نهائي براج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. اليوم برشا تشويق انطلاقا من الأربعة متاع العشية في استاد حمام لمف بحضور 2400 متفرج. نادي حمام لمف يستضيف مستقبل القاسرين، مقابلة لزفرها أمير لوسيف، محمد علي قروية باش يكون في الفار، والمقابلة تلفزيونية على القناة الوطنية الأولى. والماتش الثاني باش يكون في استاد جابس، الملعب الجابسي يستقبل اتحاد تطاوين بحضور 4000 متفرج. نضال بالطيف باش يكون حكم المقابلة، وفي الفار أمير العيادي، والمقابلة تلفزيونية على الوطنية الثانية. نذكر في المقابلات متاع البراج في صورة التعادل في الوقت القانوني مباشرة نمشيو إلى ركلات الترجيح مع تواجد كما قلت النقل التلفزي والفار. إن شاء الله الفرجة تكون حاضرة في المقابلات. هذا منذكر الفينال متاع البراج بشي تلعب نهار 30 ماي الجاري في الملعب الأولمبي بسوسة. دائما نحكيه على البراج، وحكينا على البراج خاصة مش يصعد منه فريق وحيد من بين الأربعة فرق، هذا مش يلتحق بكل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير اللي مش يلعبوا مقابلة لتحديد بطل الرابطة الثانية. دونك المقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير رسميا مش تلعب نهار الجمعة 29 ماي انطلاقا من الأربعة تاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير. بعد الاجتماع اللي صار في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم وبحضور ممثلي زوز فرق اللي ترشحوا لي فينال الكوب اللي هما ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. رسميا ترجي جرجيس باش يكون هو الفريق المضيف في نهائي الكأس ضد ترجي الرياضي التونسي مقابلة اللي باش تلعب نهار 31 ماي الجاري في ملعب حمادي العقربي بيرنس. نحكي هو باسكيت مقابلة حاسمة للنادي الإفريقي بعد هزيمته في المواجهة الأولى ضد أهلي بنغازي الليبي في الدور الربع النهائي متاع البال اللي تتلعب في العاصمة الرواندية كيغالي. اليوم مواجهة ثانية تتلعب انطلاقا من مطلثة متاع العشية. الإفريقي مطالب بالفوز بزوز نقاط فارق على الأقل للتأهل للمربع الذهبي بما أنه خسر الجيم وان بفارق نقطة واحدة 88 مقابل 87. دونك مطالب اليوم أنه يربح بفارق زوز نقاط على الأقل تواجد كما قلت في الدور نصف النهائي مقابلة النادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي. تنجموا تتابعوها على قناة نسمة جديدة. مفاجآت بالجملة في قائمة المنتخب الإسباني المدعوة للمونديال واللي أعلن عليها المدرب لويس دي لافوينتي. القائمة فيها المفاجآت خاصة لأول مرة في التاريخ غياب جميع لاعبي ريال مدريد عن القائمة المدعوة بالنسبة للمنتخب الإسباني في المونديال. في المقابلة 8 ملاعبية من برشلونة واستدعى بعض الوجوه الجديدة منها بارك بوبيل لاعب أتلتيكو مدريد، إيريك غارسيا لاعب برشلونة، أيضا بينو لاعب كريستال بالاس وبش يقود الهجوم تاع المنتخب الإسباني كل من لامين يامال ونيكو ويليامز. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذوادي. نشرة ذي وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنسوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقية ليكيب في بلانيت سبور. شاي طيبة في لامين.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. أفيك ليكيب سبور.

تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: الساعتي نو 9 دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم الاثنين 25 ماي 2026. كالعادة رافقكم مدة ساعتين من زمان، نحكيو برشا تكنولوجيا، برشا أخبار، برشا مستجدات في علاقة زادة بعالم الشباب والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. إن شاء الله الرحلة تكون ممتعة، وإن شاء الله الإفادة تحصل للناس الكل اللي عندهم برشا فضول باش يفهموا هالعالم هذايا المتحرك والمتغير بنسق تصاعدي كبير وكبير جدا. كل يوم فما جديد، كل يوم الأسواق قاعدة تتحل على فرص جديدة، وكل التفاصيل تلقاها معنا إن شاء الله طيلة اللابو 2.0. ليكيب الكل سلم عليكم، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، أهلا وسهلا سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا يا سمية، وسنة مهني ترجع لكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. نرجع لكم اليوم بعد غياب لفترة قصيرة، كل الشكر موصول لزميلي أمين ميلادي على تأمينه للابو 2.0 طيلة الأسبوع الفارط. إن شاء الله تكون الرفقة قاعدة ديما متميزة مع مختلف الأخبار والمتابعات اللي نقدمه لكم. وخليونا نبدأ الغونديفو بالموسيقى باختياراتنا في هالقيلولة، في هالعشوية، مثالش في هالحصة المسائية هذية، نبدأوها مع بعضنا شوية شوية، نحافظوا على نسق متاعنا، نحافظوا على الانتاجية، نحافظوا على الشغف متاعنا زادة، باش نتعلموا ديما جديد ونتعرفوا على فما شنو اللي فما جديد بيان سور. دونك البداية شكون مع زياد غرسة، بعد شوية نوردو وأصالة، ونرجع لكم مع أولى متابعاتنا في اللابو 2.0 لابوراتوار دي توندونس على جوهرة FM.
0: لابو 2.0

0: فيسبوك. نهار 3/8/9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
5: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni iSynth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: جوهرة FM.
4: Publicité.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ساعتين وسبعة وعشرين دقيقة في اللابو 2.0، رجعنا لكم بآخر الأخبار، أخبار الأربعة وعشرين ساعة اللي صارت مع عالم التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي. خليني نقول هي أخبار سخونة الحقيقة، دونك في علاقة بالأكتواليتي. والبداية مع الأخبار الأول، وين البرلمان الأوروبي أصدر قانون جديد اسمه حقك في أنك تتنسى 2.0، اللي هي إكستنسيون لقانون قديم. دونك تمت تجديد فيه، تمت إعادة النظر متاع القانون، إعادة النظر في القانون هذا، وتمت المصادقة عليه مؤخرا، اللي هو يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى كيما جوجل، كيما ميتا، وكيما تيك توك، انهم ينحيوا كل بيانات المستخدمين خلال 30 يوم من الطلب نتاعهم. يعني وقت اللي باش يدخل حيز التنفيذ تاو القانون هذا، ممكن لمستعملي الخدمات نتاع الشركات هذوما كيما جوجل وميتا وتيك توك، انك تبعث لهم طلب رسمي انهم يفسخوا لك كل بياناتك الشخصيه ومحادثاتك، مش ينحيوا لك الهيستوريك نتاعك، مش ينحيوا لك لاكسي للبلاتفورم نتاعهم، اما ينحيوا لك كل المعطيات الشخصيه اللي انت حطتها على روحك ولا استعملتها ولا بعثتها لاي شخص كان خلال 30 يوم، بما في ذلك البيانات اللي تستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. خاطر يقول القايل، شنو اللي يخلي ادوات الذكاء الاصطناعي متقدمه جدا في الاستجابه لاي طلب ينجم يطلبوا منها المستخدم؟ فما جزء كبير برشا من البيرفورمانس راهو جاي من قاعده البيانات نتاع المستعملين هما بيدهم، يعني يعملوا طله كيما نقولوا على تاريخ المستخدمين الخدمات اللي تقدمها الشركات هذه، ويشوفوهم شنو هي الحاجات الاكثر طلب، شنو مالي ريشيرش الاكثر، على شنو قاعدين يصيروا، كيفاش يصير الطلب نتاع انهم يتوسعوا في بعض المعلومات. دونك البيانات هذيك الكل راهي تتلم عند شركات الذكاء الاصطناعي، ومنها هي يعملوا الاستيماسيون نتاع الادوات نتاعهم على شنو تنجم تجاوب وشنو ما تنجمش تجاوب. دونك بالطريقه هذه الشركات اللي تتعامل مع مواطنين اوروبيين حتى ولو كان المقر نتاعها في امريكا والا في الصين، مطالبه انها تلتزم بالقانون هذا اللي هو كما قلت اكستنسيون لقانون قديم تحت عنوان حقك في انك تنسى 2.0. الاخبار الثانيه في علاقه بتسريب ضخم وضخم جدا لبيانات مستخدمين عرب من العالم العربي من منصه شهيره، والاشكال انه رغم اللي تعداو 48 ساعة على الخبر هذية، مازالوا ما يعرفوش البيانات من أي شركة تم تسريبها، يا هل ترى جوجل، يا هل ترى تيك توك، يا هل ترى ميتا. دونك الحقيقة فما تكتم كبير برشا على هوية الشركة هذية، تسربت بيانات 5 ملايين مستخدم بما فيها أرقام الهواتف الخاصة نتاعهم، عناوينهم الخاصة، رسائلهم الخاصة. التحقيقات الأولية تتحدث على ثغرة في نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة هذية، ويقولوا ما عنا حتى دخل، وأكيد فما تحقيق في الموضوع هذية. الخبر ثالث في علاقة بواتساب، واتساب اللي عنده ميزة جوغ جديدة الحقيقة فيها أكثر أمن، أكثر سيكوريتي بالنسبة للمستخدمين، اللي هي المراسلة لمرة واحدة. دونك ما هيش الميساج إفمير تعرفوها أنتم، راهي هذه ميزة أخرى ولات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. دونك كما نقولوا ميتيساج تلاقح بين واتساب وأدوات الذكاء الاصطناعي، أنه يقترح تلقائيا على المستخدم أنه الرسالة اللي بعثها تكون قابلة للاختفاء إذا احتوت على معلومات حساسة كما أرقام البطاقات أو كلمات المرور. وبالطريقة هذه احنا لميساج إفمير نعرفها هي أوبسيون تكتيفيها أنت إفمير 24 ساعة، وإلا يظهر لي فما 3 شهور، وفما فما هكي حصير مدة زمنية قصيرة أنت تختارها. هذه راهو الميساج دوبة ما يديتكتيوب أدوات الذكاء الاصطناعي أنه فيه سلسلة من الأرقام ولا فيه حاجة تشبه مود باس، راهو قبل ما تبعثه باش يقترح عليك أنه الميساج هذا يكون إفمير، يعني دوبا ما يوصل ودوبا ما يتقرا يتفسخ كومبليتمون من قاعده البيانات نتاع واتساب. برشا مستخدمين عطاو رايهم في التطبيق هذا ولا في الميزا جوغ هذا نتاع لابليكاسيون واتساب، وقالوا الحقيقه حاجه افونسي تعطي اكثر امن واكثر سيكوريتي لكل مستخدمي واتساب، خصوصا انه مثال كيف يطلب منك شخص انك تبعث له مود باس ولا تبعث له ما نعرفش نيميرو نتاع كارت بونكير، وسا غيف والناس الكل صار لها هذايا انه في ظرف من الظروف باش تبعث انت الكارت بونكير مع شكون، اما المود باس تو تبعثه له بعديك. دونك ديما نخيروا احنا نبعثوا عن طريق الواتساب، كوم سي ماهوش ما فيش ثغرات كيما ميسنجر، ما فيش ثغرات كيما كيما كيما انستغرام والكل. دونك نختاروا الواتساب. الواتساب اليوم يزيد ميزه الخصوصيه على الخصوصيه هذيك، ويعطيك لا بوسيبيليتي انك تفسخ الميساج اذا فاقوا فيه مود باس والا حاجه تنجم تكون خصوصيه جدا جدا. الاوبسيون هذه ما زالت تحت التجربه، دونك في انتظار انها تتعمم لكل المستخدمين. اكيد باش تولي ميزه تعطي حاجه مضافه، تعطي قيمه مضافه الواتساب في قيمه الخدمات اللي قاعد يقدم فيها للمستخدمين نتاعهم. كانت هذه اخبار 48 ساعة بالنسبة للديجيتال والتطبيقات. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، بعد شوية نرجع لكم مع فقرة أخرى ومعطيات أخرى تلقاها معنا ديما في اللابو 2.0.

0: الخميس من الماضي ساعتين للأربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. رجعنا لكم من جديد في اللابو 2.0. 10 دقائق بالضبط قبل ما نخليو المجال لزملائنا من قسم الاخبار باش يقدموا لنا موجز لاخر المستجدات في تونس والعالم اللي هو موجز ما ثلاثه. حبينا نوضحوا بعض النقاط بعض الاساسيات. خليني نقول اللي تسمعوه الكلام هذايا برشا وساعات ما نفهموش شنو المقصود منه. برشا خبراء يفهموا اكثر مني اكيد هما ومختصين اكثر مني ومنكم زيدا مستمعينا يحكيوا برشا على البيانات الشخصية على المواقع التواصل الاجتماعي وعلى البلاتفورم الكل ومن خلال استعمال الانترنت. وديما نعرفوها نصيحة دي يقولك استحفظ على بياناتك رد بالك على بياناتك. يجي ونفركوها الرمانة ونفهم اختي واختي وشو معناها البيانات. ساعة فما فرق وفما برشا أنواع متاع بيانات وهذا اللي شخصيا اكتشفته من خلال البحث والدراسة اللي عملتها في الموضوع هذا. فما البيانات الأساسية. شو معناها البيانات الأساسية؟ هو ما تكتبه أنت بصويبعاتك. معناه يقول لك أعطيني اسمك تكتب اسمك. يقول لك أعطيني لقبك تعطي لقبك. وقتش مولود تحط وقتش مولود. أعطيني نمرو تليفونك تحط نمرو تليفونك. هذيك تتسمى بيانات أساسية. فما البيانات السلوكية. شو معناها البيانات السلوكية؟ هي سيادتك فاش قاعد تعمل على الانترنت، على شنو قاعد تتفرج، على شنو قاعد تلوش، قديش تقعد وقت على البلاتفورم هذية وقديش تقعد وقت على السيت هذية، شنو تنزل، اسكو تنزل كوموندي ولا اونليني ولا اشوتي ولا فيريفي، شنو تعمل بالضبط. دونك سلوكك على الانترنت كيف نوع وشنو هي الحاجات اللي تعجبك تنزل كما نقولوا عليها جيم وإلا لا. هذيك كلها تدخل في خانة البيانات السلوكية. النوع الثالث من البيانات هي البيانات الحيوية. شو معناها البيانات الحيوية؟ اللي هي موجودة في بعض التطبيقات ومهيش موجودة في تطبيقات أخرى، اللي هما صوتك اللي قاعد تبعث فيه في اللي فوكو وانت عاجبتك الحكاية وديما هكا تبعث في صوتك وترجع تسمع روحك زي كان يلزم. بطبيعة لومبرانت متاع صبعك اللي انت باش تحل أبليكاسيون مش في بالك تعمل في أكثر سيكوريتي لمعطياتك الشخصية. دونك زعما تليفوني لا قدر الله كنت تسرق وإلا ضاع مني اللي سرقه ما ينجم يعمل بيه حتى شيء هكا كل شيء باللومبرانت. وهي اللومبرانت هذيك تسجل وتمشي لبرشة حاجات أخرى. راهو بعيد كل البعد وقت اللي خلقوا حكاية البصمة، بعيد كل البعد على أنهم يخافوا عليك وقت اللي تليفونك يتسرق. خاطر وقت اللي تليفونك يتسرق تنجم تتصرف ولا يضيع منك تنجم تتصرف تصرفات أخرى بخلاف أنك تخلي تخسابيليتي ديجيتال للبصمة متاعك اللي هي وحيدة وخاصة بك أنت. هذه تدخل في البيانات الحيوية. النوع الرابع من البيانات اللي هي البيانات الجغرافية. وين تمشي؟ وين تجي؟ مع شكون تقعد؟ شنية أكثر بلاصة تقعد فيها؟ ونعرف فما برشا فيكم مستمعينا يستخدموا في السمارتفون الله غالب استعمالهم منجم يكون ميديوم ما هوش متطور جدا في علاقة بحماية المعطيات الشخصية. وعندهم أكل لوكاليزاسيون هذيك ديما أكتيفي على خاطر قال شنو هو ديما يستعمل جوجل مابس. دونك اللوكاليزاسيون ديما أكتيفي. ردوا بالكم هذيك 24/24 تسجلك في بياناتك الجغرافية. قديش من ساعة في القهوة؟ قديش من ساعة في الترانسبور؟ قديش من ساعة زادة تقعد في دارك ويعرفوا عنوان دارك البلاصة اللي ترقد فيها خليني نقول وتعدي فيها الليل. البيانات توا المستنتجة اللي هي النوع الخامس. دونك هي ممكن أكبر خطر يكون فيها هي اللي تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي يحلل كل المعطيات السابقة وكل البيانات اللي حكينا عليها الأربعة السابقة الكل باش يستنتج حاجات باش يستعملهم البيانات هذيك الجغرافية والحيوية والسلوكية والأساسية ويستنتج حاجات. ولهنا قوة الذكاء الاصطناعي اللي هو ينجم حتى يستنتج حاجات عليك انت ممكن ياسر ما تعرفهاش على روحك، حالتك النفسية، ميولاتك السياسية، حالتك المادية، مشاكلك العائلية. والحقيقة هذه أقوى نقطة في قاعدة البيانات اللي نجم يوظفها الذكاء الاصطناعي اللي هي البيانات المستنتجة. دونك نجمو نستنجو احنا من خلال هالتنظيم هذايا لأنواع البيانات على الانترنت انه تحليل البيانات راهو الحقيقة بعيد كل البعد على المعطيات البدائية اللي انت تعطيها للفيسبوك ولا تعطيها لأي أبليكاسيون باش تسجل فيها. يلزمكم تكونوا متأكدين انه الانترنت راهي شريككم في الحياة وشريكتكم بدقة توصل ل 75%. وذلك علاش قلت لكم في بعض الأحيان البيانات المولدة بالذكاء الاصطناعي تطلع عليك حاجات انت بيدك مهما كان عمرك ما تعرفهاش في روحك. هذاك علاش ردوا بالكم منشوراتكم، اعجاباتكم، شنو اللي يعجبك شنو ما يعجبكش، على شنو تقعد اكثر تستعمل في الانترنت، يعني شنو تتفرج في الافلام، تتفرج في دي ريلز، شنو هي تاثيراتك، شنو هي ميولاتك، ردوا بالكم منهم. راهو هذاك كله قاعد يخزن في قواعد بيانات كبرى جدا توظف في الاف اذا مش باش نقول ملايين المهندسين اللي مختصين في تحليل البيانات اللي هما داتا اناليست، اللي بيان سور هي خدمه ياسر مطلوبه اليوم في سوق شغل واختصاص بالحق يخلصوا بالكده بالكده في العالم أجمع في علاقة بتحليل البيانات وتجميع البيانات هذية، وراه علم كبير وكبير برشا. وفقط حاولوا أنكم تكونوا حذرين قدر المستطاع، يعني خليوا استعمالكم أموا يكون مهني لكل ما هو تكنولوجيا حديثة، أفضل بكثير من أنه يكون شخصي. وهذه نصيحة اللي حبيت نختم بها اليوم في اللابو 2.0 بالنسبة لساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية ترجع لكم إن شاء الله مباشرة بعد موجز لآخر الأخبار، خليكم معنا. 2.0

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثالثة. عبر اليوم عدد من متسكني مدينة سليمان ونشطاء المجتمع المدني عن قلقهم إثر تغير لون مياه البحر ووجود عدد من الخرفان

0: الناشط بالمجتمع المدني ورئيس جمعية واجب بسليمان وليد الزديني قال في تصريح لمراسلتنا بالجهة إن المجتمع المدني يتحرك قضائيا لمواجهة هذا التلوث المتكرر عبر تقديم شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجرومباليا، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل فرقة مختصة تتابع الموضوع بدقة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا التغير في لون مياه البحر. قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان عدد الأضاحي بالولاية لعيد هذا العام بأكثر من 90,000 رأس، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري. وفرت شركة ديوان الأراضي الدولية في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري بداية من هذا اليوم كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار استراتيجية تعديل أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة وفق الإطار بالديوان محمد جلاسي في تصريحه لوكالة إفريقيا للأنباء. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن المحامية سونيا دهماني لمدة عامين، يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح بسبب تصريحات إعلامية سابقة أدلت بها حول وضعية السجون في تونس. دوريا، وفي ظل ترقب إعلان اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تبديدا مؤقتا لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز وترتيبات مرتبطة بصادرات النفط والموانئ الإيرانية، أظهرت بيانات تراجعا ملحوظا في عدد رحلات الشحن العسكرية الأمريكية المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط. نقلت وكالة رويترز والصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في العاصمة القطرية الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: مرحبا و 18 دقيقة في اللابو 2.0، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. رجعنا بالحديث اللي باش يكون على قصة نتاع شاب عمره قديش 32 سنة ماكسيموم، دونك توا 32 سنة وقت اللي صارت الحادثة، عمره 28 سنة. نفهموا بالحق قديش احنا مستسهلين عالم الانترنت، قديش محليها التكنولوجيا، قديش تقرب العباد، قديش تخلي المعلومة هكاية سهلة للناس الكل. أما فما جانب آخر الحقيقة ما احناش مركزين معاه، احنا ركزنا معاه اليوم في اللابو 2.0، هو حماية المعطيات الشخصية والبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي وباستخدام الانترنت بصفة عامة. فما احساس مش باش يعيشوه الناس الكل، اما اللي يعيشوا ولا اللي عاشوا يقول اللي هو احساس خايب جدا. تعرفوا شو معناها بياناتك الشخصية تولي على مرأة وعلى مسمع وعلى محمل الناس الكل المختصة في المجال هذية. اكل احساسك اللي انت في دارك وعندك هكا في التركينة، شكون قاعد يتفرج فيك، شنو قاعد تعمل، يتبع لك في تحركاتك، يعيش معاك تقريبا، اما انت ماكش فايق بيه. الاحساس هذايا عاشو كريم ونعرفوا القصه كامله توت سويت في الفينومين 2.0.
0: فينومين 2.0، فينومين 2.0.
1: قصه اليوم مختلفه الحقيقه في الفينومين 2.0. نحكي على قصه الشاب العربي اللي اكتشف بالصدفه انه حياته مرصوده رقميا وكاد انه بالحق يخسر كل شيء في خدمته في بيروت. نحكي لكم في لبنان تحديدا. كريم الحاج عمره 28 سنة وقت اللي صارت معاه الحادثة هذية، مهندس برمجيات يخدم في شركة أمن سيبراني، راجل عادي برشا، ما هوش مشهور الحقيقة وما هوش غني وما هوش فقير زيدا، فقط هو مهتم بنقطة الخصوصية على الديجيتال وعلى الانترنت. في نهار من نهارات في عام 2025 الحادثة ما عندهش برشا من اللي صارت، بينما كان يتصفح في منتدى هو مهتم به، المنتدى هذية تقنيا القى ملف غريب جدا اللي هو اكسيسيبل للناس الكل وتيلي شارجابل. تعرفوها كلي من بين الخانات اللي تدخل عليهم على الليكران، تلقى هكا ايكون ولا روبريك سهل انك تدخل لها وتلقى فيها هكا برشا ملفات PDF وتنجم تيلي شارجيهم. الحقيقة فضوله زاد كيفاش منتدى رقمي يعنى بالانترنت والذكاء الاصطناعي والكل، نلقاو فيه روبريك فيها دي فيشي PDF واكسيسيبل وتنجم تيلي شارجيهم. تيلي شارج الدوكيومون الاول، تيلي شارج PDF الثاني، الثالث، في الرابع، لين اكتشف بالصدفة انه اسمه موجود. اي نعم اسمه موجود وملف كامل شخصي عليه، هو فيه اسمه، عنوان داره، رقم التليفون متاعه، علاقاته العائلية، يعني اللي هو ديكلار عليهم كما نقولوا احنا سعاد. فما ناس تبدا فرحانة باش تكتب على فيسبوك وتقول مغيي الفلان الفلاني وخويا فلان الفلاني واختي فلانة الفلانية، ايبا هو عنده هكا قاعدة بيانات وتابلو خاص به هو. ونزيدكم زيادة حتى تصويرته موجودة من حساباته الخاصة من الانستغرام ومن الفيسبوك، وقائمة مشترياته من الانترنت، شنو كمندا وشنو شري وشنو كلي من الانترنت، وانا هي البيتزاريا اللي استعملها ولا تعامل معها. ان توكا كل المعطيات الشخصية. والأسوأ في هذية اللي صدم كريم اللي هي محادثاته الشخصية مع خطيبته على تطبيق هو رفض انه يقول شنو. بون ما نعرفش، كي قريت لي كومونتير نتاع الحكايه هذيه، فما اللي يقولوا واتساب، فما اللي يقولوا ميسنجر، لكن ما نجمش نقول لكم الحقيقه مستمعينا معلومة.

غيره احنا نحلوا المعطيات الشخصيه باش نحسنوا في الخدمات نتاعنا. راهو القاعده هذه موجوده عن جل التطبيقات اللي احنا نستعملوهم كلهم يقول لك احنا كي نستعملوا معطياتكم الشخصيه ولا نتبعوكم شنو تشري وشنو تكماندي وشنو تكليكي وشنو تجمجمو وشنو ما تجمجموش، راهو هذا في اطار تحسين الخدمه. لكن الحقيقه هو اكتشفني هذه ثغره كبيره برشا تهدد الاف المستخدمين العرب المعرضين للخطر. فاخذ قرار شجاع. شنو القرار الشجاع؟ قال لك يا خويا نعطيهم مهله، وبلغ على الثغره هذه للتطبيق بشكل سري وقال لهم نعطيكم مهله نتاع 90 يوم باش تصلحوها. بالطبيعه باش يستغل الموقف هذايا ويستغل كيما نقولوا البوزيسيون دو فورس اللي عنده، بلغ مجموعه من الاعلاميين في لبنان والصحفيين من غير ما ذكر اسمه زيدا. والصدفه الغريبه والعجيبه انه تلمون الثغره كانت كبيره، الشركه نتاع التطبيق هذه تواصلت معاه في ظرف اليوم 85، معناها مازالوا 5 ايام ويوفد ديدلاين، لدرجه انه الشركه خذت منها برشا وقت الحكايه انهم يوصلوا يحلوا الثغره هذه ويصلحوها ويلقاو كيما نقولوا فورمول هكايا باش يدخلوا له بها، خاطر هما كي تواصلوا معاه في النهار 85 قالوا له اللي هما باش يحفظوا كل السريه نتاع المعطيات اللي موجوده هذيا، واللي هو ماهوش باش ياثر على مستقبله المهني، بالعكس باش يتحصل على مكافاه ماليه من عند التطبيق مقابل الابلاغ. الابلاغ بطبيعه على الثغره هذيا، وبطبيعه قعد يحكي لزملائه كيفاش هو كان فطن كيما نقولوا للثغره هذيا، وكيفاش مش سهل انك تلقى دي دوكيومون تيلي شارجابل بي دي اف، يلزمك ديما تطلع عليهم وتشوفهم لي دوكيومون هذوما وتحللهم، وهو بطبيعه توصل للشيء هذايا بفضل الكفاءه المهنيه نتاعو. يعني اني وانتوما مستمعينا بوتيتر كمستعملين عاديين للانترنت ما يجيش البالنا احنا باش نحلوا دي دوكيومون بي دي اف فيهم معطيات شخصيه. دونك كريم شنو قال؟ قال واحد اخر في بلاستيك اللي نجم يبيع المعلومات هذيا للقراصنه ويبيعها لاكبر شركات المعطيات، وممكن كنت نتحصل على الاف الدولارات مقابل البيع نتاع الباز دو دوني هذيا، مش نكتفي بمئات الدولارات اللي كانت بسيطه جدا اعطتها له الشركه هذيا مقابل انه يقص الموضوع، يعني يتستر على الموضوع هذيا. ما هو قال الحقيقه اني قررت اني نحمي الناس، وموضوع الخصوصيه والمعطيات الشخصيه يهمني برشا على الانترنت، على خاطر قال الخصوصيه ليست ترفا بل هي حق اساسي كيما الماء وكيما الهواء. شنو نصيحته للناس اللي تستعمل في الانترنت اليوم كريم؟ يقول ما توثقوش باي تطبيق بشكل اعمى، اقراوا شروط الخدمه ولو مره واحده، ريتوهم شروط الخدمه كالطويل هذوك ما اللي احنا ديما مزروبين ونعملوا جاكسيب accept les conditions. ردوا بالكم راهم فيهم بعض الثغرات وبعض التفاصيل راهي مهمة جدا، وتنجم تكون التطبيقات هذه مفتوحة المصدر لمن شاء بطبيعة أنه يتوصل لها. وإنك زادة في الأهم في هذه الكل أنك ما تشاركش كل تفاصيل حياتك على الانترنت، ليست كل لحظة جميلة تستحق النشر. يعني عجبتني الجملة هذه، ليست كل لحظة جميلة تستحق النشر. واكتشفت بحكم الحقيقة ما كنتش مركزة برشا معاها الموضوع هذه، أما الفضل يرجع البرنامج لابودو بوانزيغو، اكتشفت أنك قد ما تكون مهني مع الانترنت واستعمالك للانترنت قد ما تخلي روحك في منأى عن المشاكل هذية، انه معطياتك الشخصية يتم توظيفها في عدة مجالات أخرى. في بالكم راهو المجالات اللي تنم توظيفها شنية؟ مش ساعات فما بعض المستخدمين يستهتروا بالموضوع ذا، يقول لك إيه محسوب، شكوني أني من تونس عرفني أني نخدم في البلاصة الفلانية، ولا عندي خطيبتي فلانة الفلانية نحكي معها، وإلا عنده نمرو بطاقة التعريف نتاعي. وردوا بالكم راهي معطيات شخصية هذية في بعض الأحيان يتم توظيفها مش طبيا مش حربيا، يتم توظيفها حتى سياسيا. احنا قدمنا لكم نصيحة، والعقل لكم انتوما والرأي لكم انتوما كيفاش تحبوا تتعاملوا مع الانترنت.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: دينا في اللابو 2.0 على جوهرة اف ام. نركزوا برشا في حديثنا على الشباب, على المراهقين, على الطلبة, على التلامذة. دونك ما ننساكم مشرا, ولازم لازم تلقاو مداخلة مخصصة ليكم انتوما بصفة مباشرة. والمرة هذه باش نتوجه بالحديث الحقيقة لتلامذة الاعدادي والثانوي اللي نورمالمون كملوا الامتحانات باستثناء الاقسام النهائية اللي يستناو في المناظرات نتاعهم اللي باش يعديوا. سينون كيفاش باش يتعدى الوقت توا باش نصلعوا جوان وجويليا أوت وشتر سبتمبر, معناه 3 شهور ونص, وإحنا في زحمة مع التكنولوجيا, في زحمة مع أدوات الذكاء الاصطناعي. شنو نجمو نعملو الحقيقة باش نشجعكم إنكم تجمعوا بين التكنولوجيا, الذكاء الاصطناعي وهواياتكم المفضلة. وبرشا شباب وبرشا تلامذة نسمعوهم يقتصروا على إنه الهواية نتاعي تياكو نسكرولي انستغرام فيسبوك, نشوف شوية الجيمينج, عندي لعبة زوز مغروم بيهم تليشارجيهم في تليفوني ونلعبهم. ردوا بالكم راهي الحكاية أكبر من هكا وأهم من هكا, وصدقوني مهما كان عمرك, خليني نقول من 15 حتى ل 17 سنة سورتو الشريحة العمرية هذية, راهم عندهم فرصة انهم يدخلوا الفلوس عن طريق الانترنت. ومانيش قاعدة نبيع في الوهم كجماعة اللي يقولوا لك اذا تريدوا دخلا كبيرا على الانترنت اعمل كذا وكذا. ليه باش نحكي حاجات بسيطة على الاخر, اما تخليك تستغل الهوايات نتاعك. شكون فينا ما عندوش تليفون وهكا مرة من المرات اباغ انو نصوروا رواحنا ولا نوثقوا لحظات جميلة مع الناس اللي نحبوهم مع عائلتنا, ما صورش هكا بيزاج مزيان نتاع بحر نتاع اسماء نتاع لقطه هكا مزيانه نتاع ما نعرفش يعني حيوان اليف. اكيد اكيد في تليفوناتكم راهو موجوده تصويره من النوع هذايا. في بالكم تصاور هذوك ما يتباعوا بالفلوس؟ اي نعم. دونك تصاور اللي انت خديتهم بيدك وبتليفونك مهما كانت نوعيه التليفون, ما تحكيوليش على الجام الكبيره وقال شنو كاليتي خير نتاع تصاور الكل. نقول لكم اللي انتم تنجموا تستعملوا مجموعة من الابليكيشن اللي موجودة على الانترنت كيما توباز اي اي, كيما زيدا ادوب ستوك, اللي هما تصب فيهم تصاورك انت الشخصية اللي مصورهم انت سواء كانت مناظر طبيعية ولا غيرها, وتحسنهم. دونك تحسن في النوعية متاعهم, دونك ماهيش مربوطة الحكاية بالتليفون, وتبيعهم على الانترنت على البلاتفورم هذية كيما ادوب ستوك, انه يسجل ولا يخزن كل التصاور اللي تتحسن عن طريقه هو, وتنجم تبيع التصويرة ب$2. نعم احنا تونس عادة مليانة بالمناظر الجميلة والخلابة, وبكلنا عنا مقاطع مسجلة في تليفوناتنا متاع لقطة مزيانة متاع سماء متاع نجوم متاع بحر متاع شارع متاع أشجار موجودين. هذوك ما راهو تنجم تبيعهم والتصويرة توصل $2 للناس هذية المغرومة بالتصوير. للناس المغرومة بالكتيبة, اما تحب هكا تكتب وساعات ما تغريهاش كل فكرة تقليدية انها تكتب بالورقة وستيلو, تي يقول لك ما زلنا احنا توا باش نكتبوا بربي بالورقة وستيلو والكل, قصص شعر خواطر. الناس هذوما ينجموا يستعملوا الشات جي بي تي. نعم الشات جي بي تي ينجم يعطيك 20 فكرة, وانت بطبيعة تولد الفكرة النهائية وقيمتك في توليد الفكرة النهائية. تنجم تنشر القصص متاعك على وات بود اللي عنده شهرة كبيرة برشا, ويحول القصص الناجحة اللي تقرأت أكثر من 10 مرات إلى كتب إلكترونية على أمازون كديبي. على أمازون الكتاب راهو ولا الرواية ولا الأقصوصة أو الخاطرة اللي تنجم تكتبها أنت وتتقرأ أكثر من 10 مرات وتتحول إلى على أمازون كديبي, راهو تنجم تتباع $1,000. تصوروا أنتم $1,000, وهذا حاجة ياسر مزيانة في علاقة بالروايات الرقمية. إذا أنت مغروم بالموسيقى وتحب العزف على الموسيقى, وكنت في وقت من الأوقات ممكن تعزف على آلة من الآلات, عندك باند لاب استخدامه مجاني 100%, تنجم تسجل فيه وتحرر فيه الموسيقى متاعك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. والجميل في القصة أنك تبيع المقاطع الموسيقية متاعك كخلفية على الباوند 5. باوند 5 تتكتب P-O-N-D 5, وإلا على أوديو جانجل, والمقطوعة الموسيقية تتباع ما بين 10 و$50. تصوروا انتوما هكايا كما نقولوا معزوفة قصيرة جدا على البيانو, إذا أنت تتقن البيانو تنجم تبيعها $50, وفما مقاطع توصل حتى الأكثر في السوم. إذا أنت مغروم بالألعاب الإلكترونية تنجم تسجل المقاطع متاع لعبتك المفضلة باستخدام ديسكريبت اللي هي نسخة مجانية, وتحررها بالذكاء الاصطناعي وبعديك تنشرها على اليوتيوب وإلى تيك توك. ريتو وقت اللي احنا نبدأ نلعبه في أي لعبة على تليفوننا, تنجم أنت مثال عندك كومبا قاعد تلعب فيه وربحتها السكسيون هذيك, تنجم الكومبا هذيك تسجله باستخدام التطبيق هذية وتنشره بعديك على اليوتيوب, يكون متاح لغيرك انه يتليشارجيه ويخدم عليه فيديوهات اخرى على اليوتيوب. دونك الحقيقه ياسر مزيانه الحكايه هذه انك تنشرهم على تيك توك والا على يوتيوب كيفاش تربح الكومبا مثال وتنشرها على التيك توك وتنجم من خلالها تدخل فلوس وتدخل بيان سور اعلانات. القاعده الذهبيه انه الهوايه نتاعك تنجم تكون خدمه او منتج يتم استخدامه في الذكاء الاصطناعي لتسريع الانتاج وخفض التكاليف. على خاطر اليوم الحكمه فين باستعمال ادوات الذكاء الاصطناعي اللي احنا ننجو اكثر بتكاليف اقل. وبطريقه هذه انت تنجم تدخل الفلوس من خلال الهوايات نتاعك. اذا تعرفوا واحد مغروم وعنده هوايه من الهوايات اللي حكيت عليهم تنجموا تبعثوا له الفيديو انبوكس على خاطر اكيد باش يفهموني على شنو نحكي وباش يسمعوا الفيديو كيما نقولوا بشويه ويكابتي وكل الادوات اللي قدمتها لكم توت سويت من خلال حسن استغلال الوقت نتاعنا في العطله الصيفيه ونربطوه سورتو بالهوايات نتاعنا.

رجعنا لكم في ختام الغونديفو اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على الاهتمام والتفاعل مع مختلف أخبارنا ومعلوماتنا بالنسبة لليوم. الموعد يتجدد بحول الله غدوة كالعادة من ساعتين حتى للأربعة. تحية توصلكم عند ليكيب الكل. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، شكرا لك. حسام الجيد في الإخراج التقني، يعطيك الصحة. سناء مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. بعد شوية يكون الموعد مع بسمة سعيدة يال باش تقدم لنا موجز لآخر الأخبار، وبعدها يتجدد لقاء كالعادة مع إيكيب سبور على جوهرة فام في بلانيت سبور. متابعة طيبة لكل برامجنا. باي باي.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: إلى موجز أخبار الرابعة، مثلت مشاركة الاتحاد الوطني للمكفوفين في المؤتمر الإقليمي الذي ستنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين 8 و10 من جوان القادم بتونس بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية حول موضوع التطوع في المجال الانتخابي. مثلت محور اللقاء الذي جمع اليوم رئيس الهيئة فاروق أبو عسكر برئيس الاتحاد توفيق الدبوسي في مقر الهيئة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر. رئيس هيئة الانتخابات أطلع في مستهل هذا اللقاء رئيس اتحاد المكفوفين على مختلف محاور وأهداف هذا المؤتمر الإقليمي، موجها له بالمناسبة الدعوة لحضور مراسم الافتتاح والمشاركة في جلسات الحوار المخصصة للمجتمع المدني بالدول المشاركة من أجل إعداد دليل للتطوع في المجال الانتخابي. في إطار المقاربة الشاركية يعتمدها مركز كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان ببلادنا ورشة استشارية بمشاركة صحفيات وصحفيين من ولايات قفصة وتوزر وقبلي لإعداد وثيقة توجيهية حول صحافة البيانات وعلاقتها بمجالات اشتغال مركز كوثر والصندوق وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الصندوق. وتهدف الوثيقة إلى توفير مرجع عملي يشجع الصحفيات والصحفيين على إنتاج مضامين صحفية وإعلامية قائمة على البيانات من خلال توظيفها بشكل مهني ومسؤول عند تناول القضايا المرتبطة بالسكان والشباب والمرأة، وأيضا قضية المساواة والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما يعزز جودة المحتويات الإعلامية. دوليا، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم أن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث الأرقام تشير إلى عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بتفشي فيروس إيبولا بلغ 220 حالة وفاة. نفذ المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا حملة مراسلات واسعة استهدفت نوابا في البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين الذي يصادف 25 من مايو من كل سنة، لإطلاعهم على قضية الأطفال المفقودين في قطاع غزة وإرفاق وثائق تفصيلية توضح أعدادهم والظروف التي اختفوا فيها. جاز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار. للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للخمسة. تحية لكل السادة المستمعين وكذلك السادة المشاهدين يتابعوا فينا عبر جوهرة تي في. طبعا نعيش آخر الموسم الرياضي، خاصة وأنه البطولة وفات. عرفنا زاد الزوز فرق اللي باش يلعبوا نهائي كاس تونس، وهما الترجيين، الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. كذلك مازال يعني الأنظار تتجه إلى البراج، وبالتحديد إلى الفريق اللي باش يرافق أمل حمصوصة إلى الرابطة، أمل حمصوصة وسقيت الدير إلى الرابطة الأولى. تنطلق اليوم مباراة البراج، طبعا شوي ناخذ التفاصيل. إلى جانب هذا الكل طبعا آخر أخبار المنتخبات الوطنية، وخاصة المنتخب الأول اللي طبعا يستعد في تبرقة للمشاركة في كأس العالم. كذلك آخر أخبار النوادي، وطبعا سان داونز البارح يفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي. فريق ممتاز وممتاز جدا سان داونز، تقريبا يعني الفريق هذا لو كان يقعد يكور بالطريقة هذه صعيب أنه فريق باش يفوز عليه ولا باش ينحيله اللقب هذا. صفيق زابو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير أنيس، الحضور كل استوديو. مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: طبعا استوفيق الصيف 100% كلها نتاع صيف، شوفوا في الشابو لكمش على الشورت اللي جاي استوفيق زاد
2: انطلقت الرحلة
1: الله غالب بعد نصوروا من فوق بركة مرة استوفيق لا صيف ناخذ راحته استوفيق
2: عملنا الله غالب سبحان الله عملنا ما استمتعناش سنة على الأقل واحد إن شاء الله لاباس وبعد البروفيت
1: أما مو تخلقنا احنا ريت استوفيق كي جينتي كي ما انت احنا نتقلقوا شويه لانه احنا
2: لا شويه بتحكي على نتاع الحر
1: ايه معناتها توا احنا ما انت تحسسنا اللي انت توا ما انت عايش السيف كما يلزم
2: مازال ما بديش هو يا فتاح
1: رزق مازال كيف الشورت وشابو وانا تعرف احنا في العمل ما نجبوش نجيو الشورت ويت
2: لا عندي زوز شباب توا المره الجايه توا نجيب جب
1: نشوف ودي رشاد بيك مساء الخير.
3: مرحبا يا جمال، مرحبا بسي توفيق وكل اللي تابعوا فينا على جوهرة في ام تي في.
1: اذا البراجة خمسة دقائق انطلقوا المقابلات، حطنا في الاطار
3: اليوم البراج. اليوم باش نعرفوا الزوز فرق اللي باش يكونوا في نهائي البراج. نذكر في حمام لمف بحضور 2400 متفرج خمسة دقائق تعادل 0-0 بين حمام لمف ومستقبل القصرين، ماتش اللي زفر امير لوسيف والفار محمد علي قروي. الحاجه الباهي انه الزوز مقابلات فيهم فار ومنقولين تلفازيين. الماتش الثاني في جابس بحضور 4000 متفرج من جماهير الصيدا، الملعب الجابسي يستقبل اتحاد تطاوين، مقابله اللي زفرها نضال بلطيف، في الفار امير العيادي. دونك المقابلات إذا كانوا في الوقت القانوني في المقابلات هذو فإنه ديريكت موني مشيوا إلى ركلات الترجيح، لأنك ما فماش حصص إضافية. اللي يترشح من كل مقابلة يمشي للنهائي. النهائي باش يتلعب بنهار 30 ماي الجاري في الملعب الأولمبي بسوسة، واللي باش يربح النهائي باش يلتحق بحمام سوسة تقدم سقيت الدير في الرابطة المحترفة الأولى.
1: إذا هذا دور نصف نهائي في شكل براج دكتور نتابعه. إلى حد الآن عندنا 6 دقائق هكا ولا؟
3: 9 دقائق في جابس والتعادل 0-0، بينما 6 دقائق في استاد حمام لمف والتعادل 0-0. هو المنطق يقول انه المقابلات ينطلقوا مع بعضهم في نفس التوقيت.
1: لا هو فماش مشكله،
3: ما فماش مشكله لما كان
1: يترشح ما هوش مربوطين ببعضهم. اللي باش يترشح مرحبا
3: بيه، باش يمشي للفينال،
1: باش يمشي للفينال. صفيق ملحهم لهم ممكن ما عندناش برشا شو ما يعني ما شفناش الحضور هذا باخذ لو ماكسيموم مجيب حر من الجماهير.
2: لا عندي ما شفتش حمل في الملعب تاعها بشكل ملعب جميل جدا ارضيه.
1: اما مانيش عارف علاش الجرادان الوسطاني فارق،
2: مو خاطر ديما خايفين
1: والله غريبه ولا يلعب حطوهم في الاطرف منا في الاطرف
2: التونيل هذاك ما يدخل الملعبيه. دونك بور ايفيتي المشاكل ما يضربوهمش بالباب، الكل يقول لك بعدهم على اليمين وعلى اليسار وخليهم هاك الصوره هذيك اللي على الاقل
1: مش باهي.
2: في عملوا مثلا جو سي با عملوا بندرول كبيره حطوها حاجه مش على الاقل ما يشوف يعمل الملعب صراحه ممتلئ ودي حاجه باهيه.
1: عكس جابس، عكس
2: جابس بون الشير هذه كلها معبيه
3: بال لا معبيه حضور جماهيري، اما التيران هو اللي خايب شويه في
2: التيران الارضيه كي تقارن تو الارضيه نتاع من الارضيه جميله جدا وحلو معنا المكان مزيان، وهذاك الارضيه نتاع نادي حمل الف من سنوات يلعب في ملعبه هذاك القديم اللي كان تربتوتا ولا غازون، والغازون بصراحه لاهين به، وتشوف في الكاليتي وتشوف الاجواء اللي في حمام الف.
1: من ترشح استوفيق؟ هل فما فوارق ولا لا حسب رايك؟
2: فوارق ليه؟ ما شفناش فوارق بصراحه. على الملعب الكيبسي
1: على الورق نحكي
2: على الورق الملعب الكيبسي وحمل الف على الورق في الباركور نتاعهم السنه هذه والنتائج اللي عملوهم تلت الموسم الرياضي ككل مستقبل القصرين ديو ديبا كان منافس وبعد بعد خسر دي ماتش بالريزيرف زاد بعد عاود رجع التطاوين زاد كانت منافس قوي الحمام سوسة وكان متصدر
1: صحيح.
2: قبل كان
1: هو مرشح
2: مش يصعد لانه نزل مازال فريشك معناها عملناه في الدرجه
1: برشا نقاط
2: في الممتاز السنه هذه نزل لدرجه المحترفه الثانيه وكنا ننتظر اللي مش يرجع بسرعه ولكن تاخر بصراحه في التحضيرات مدرب جاء متاخر الهيئه المديره ما كانتش حاضره الاخر معناها الجوال معناها قبل بدايه البطوله باسبوع مش تلموا الناس الكل وشفنا دونك اللي حضر بالكدا اكيد مش يكون الموسم ناجح واللي في اخر لحظه وكل واحد ظروفه هو جمال
1: فقط خلينا نفسروا علاش المباراه تتلعب في حمام لنف وعلاش المباراه تتلعب في جيبس هنيس
2: كلاسمون
3: لافونتاج نتاع الكلاسمون في البول بما انه الثاني نتاع المجموعه الاولى يستقبل الثالثه نتاع المجموعه الثانيه والعكس الثاني نتاع المجموعه الثانيه يستقبل الثالثه نتاع المجموعه الاولى دونك الكلاسمون هو اللي يخلي لافونتاج انه حمام لنف تستقبل وايضا الملعب الجيبسي يستقبل انهم هما الثانيين على عكس تطاوين ومستقبل القصرين اللي هما الثالثين في كل مجموعه.
1: واضح. هاي سيدي مال الصفر مقابل صفر لحد الان في المقابلات البراج.
3: وفقط نذكروا في الباسكيت فما مقابله حاسمه للنادي الافريقي الشوط الاول وفاء ضد فريق اهلي بنغازي الليبي في كيغالي الرواندي 55 مقابل 44 للفريق الليبي وصل 13 نقطه فارق بالنسبه للفريق الليبي. البدايه كانت ماهيش موافقه كومي الفو بالنسبه للنادي الافريقي اللي مطالب بالتدارك خاصه خسر 88 مقابل 87 في الجيم 1 دونك على الاقل لازم يربح فارق نقطتين باش يكون في النصف النهائي.
2: الفريق الليبي فريق ممتاز جدا شفت
1: امكانيات كبيره
2: ومعناها
3: مدربه كان في اليوروبا ليج
2: حطوا الباكو وصرفوا برشا على الفريق نتاع الباسكت الاهلي طرابلس مارغريكو البارح بالمناسبه الفريق السويحلي هو اللي ترشح على حساب اهلي طرابلس اول مره مش يلعب بالدور النهائي ف على الاقل السنه هذه بالنسبه للباسكيت ماشيين في سكه صحيحه وشراوا برشا ملاعبيه في دو نيفو
3: هو اهلي بنغازي فقط
2: وي
3: اهلي
2: بنغازي
3: طرابلس
1: ونرجع طبعا في الحصه ونحكي بزاد على اخر القائمات نتاع المنتخبات الاوروبيه والمنتخبات اللي بتشارك في كاس العالم اسبانيا اللي القائمه استفيق ما فيها حتى لاعب من ريال مدريد 8 لاعبين من برشلونه واللاعب التاسع فيرمينو لوبيز لو كان ما تضربش كان مش عايق المدرب لانه مقتنع باللاعب هذا دونك 8 لاعبين كاملين من برشلونة ولا لاعب من ريال مدريد وطبعا هذا يطرح اكثر من سؤال علاش لانه اليوم ظهر بالكشف اللي يعني الفرق الاوروبيه الكبيره اللي تعتمد الاموال قاعده تخسر في نقاط لحساب الفرق اللي تكون او الفرق اللي تخرج في اللاعبين فما دول فاقت بالشيء هذا مثلا لانجلتير تقريبا القائمه نتاعها 99% يلعبوا في لانجلتير همش يلعبوا
2: ابار هاري كين في البايرن
1: اي فوالا اكاو تقريبا ذولي جوار هذاك فقط اليوم طبعا وقت المنتخب الايطالي تراجع ليش تراجعت الكره في ايطاليا لانه في وقت ما الفرق الكبرى تعتمد على اللاعبين من خارج ايطاليا ما فيهمش لاعبين ايطاليين
2: الانتر بطل ايطاليا ولا ايطالي
1: وهذاك علاش هذا في بر في اسبانيا لقاو الحل
2: انه في لاكسيال
1: لقاو الحل انه في بقيه الفرق يعني اللي تزخر بالمواهب كما برشلونه كما رايو فاليكانو كما اتلتيكو بلباو كما اتلتيكو مدريد عندهم اللاعبين ومازالت عندهم التقاليد في التكوين دونك لو بعد شويه نحكيوا على
2: حتى المنتخب البرتغالي جمال اغلبيه اللاعبين البرتغاليين مش كلهم ولكن اغلبيه زاد ينشطوا برا معناها في الدوري الانجليزي مطلوبين برشا وفي التكوين ممتازين جدا وقاعدين في الدوري الانجليزي في الدوري الاسباني موجودين البرتغالي بارتو من في المانيا
1: لا ما تسال تقول كيفاش فريق كيما ريال مدريد يعني ما فيش حتى لاعب
2: عطيني شكون انت لي جون تاع برشلونه تاع ريال مدريد كما جاش اربيولا معناها لعبهم كلكو ماتش في الاخر ما تشوفهمش انا ديما النجوم يجيب لك النجوم حاضرين جاهزين ويلعب على البطولة.
1: وزاد جاهم مورينو مش يزيد يجيب كالعادة فايلة.
2: كالعادة. هاكم شال البايرن مش يفاوض.
1: اختار.
2: يفاوض ولكن لقى رفض تام في بالنسبة لإدارة البايرن ولا مش تفرط فيه ولا لا. حتى أريكان اللي برشلونة زاد طالب مطلوب معناها بقوة مش يعوض ليفاندوفسكي زاد نلقى معناها انه صعب برشا مش يسلموا فيه.
1: هاي نمشي موزيكا ومن بعد نرجعوا. دونك صفر مقابل صفر بين اتحاد بين ملعب الجيبسي اتحاد تطاوين وكذلك بين نادي حملام ومستقبل القصرين.

0: حياتي.
1: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: الأربعة وواحد وعشرين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على المنتخبات الوطنية. مقبلها نذكر صفر مقابل صفر بين نادي حملون فهو مستقبل القصرين، وكذلك صفر مقابل صفر بين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين في إطار البراج، براج الصعود إلى الرابطة الأولى. الفريق اللي طبعا في البطولة المصغرة هذه باش يربح هو اللي باش يخلط على كل من نادي حملون وساقيت الدائر في الرابطة الأولى
3: حمام سوسة
2: وحمام سوسة حمام سوسة في الرابطة الأولى. دونك نمشيو نحكيو على المنتخبات الوطنية وطبعا منتخب الأكابر. شنو آخر الأخبار اللي
3: نبدأ بالمنتخب الأكابر اللي وصل التحضيرات في طرابلس في تبرقة. دونك 20 ملاعبي موجودين في اللحظات هذه على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي، نعود نذكروا بهم الشامخ بن حسن دحمان بن حميدة شواط حاج محمود هيكل الشيخاوي إسماعيل الغربي ديلان برون خليل العياري يان فاليري مرتضى بن وناس آدم عروس إلياس العشوري راني خذيرة منتصر الطالبي بن سليمان إلياس سعد الصخيري وآخر ملتحقين اليوم في الفجر اللي هو عمر الرقيق. ستة ملاعبية مازالوا ما وصلوش اللي هم علي العبدي حازم المستوري معتز

0: في الليست فينال والا لا. وبرشا اسامي زاد تحدث عن امكانيه التحاق عصام الجبالي، لكن حتى توا التوضيح مازال ما صارش من الجامعه التونسيه لكره القدم.
1: سي توفيق، اذا هل التحذيرات حسب رايك حسب الاصدقاء قال تمر في ظروف طبيعيه ويعني في جديه تامه، والا كالعاده المنتخب القاعد يعاني من الغيابات ومع التقطع هذا، لاعب يجي ولاعب ما يجيش والاخر مضروب؟
2: هو شوف المنتخبات الكل نفس الوضعية، فما برشا ملاعبين مازالوا ما التحقوش بمنتخباتهم نظرا لانه عندهم مشاركات سواء في البطولات نتاعهم، وشفنا اخر جوله نتاع البريمير ليغ صارت ولامس وامس
0: البارح
2: على بعض زاد مباركولو اللي اختيره احسن،
1: لكن فريق نزل
2: نزل مش من اليوم مش من البارح، عندهم تبقى على الاقل شفنا منتخب باك احسن لاعب في المباراه نتاع البارح مباركولو على الاداء نتاعو، ف دونك هذاك مش يجي غدو يمكن ولا اليوم. الباقي كلهم كل حد مازال ينشط، نيس زاد كيف كيف مشكل تاع العاب
1: علي العابدي
2: فريقه زاد مش يلعب ماتش براج، دونك صبار يسيبوه ما يسيبوش. المستوري هاو جا مصاب دونك زاد كيف كيف عنده مشكل مش يشوف مع الاداره الفنيه الاداره الطبيه ما مدى خطوره الاصابه نتاعو، فالتقطعات هذه اكيد ما تريحش المدرب. تبقى بون الموجود سواء اللي لاعبين كم عدد من المباريات عندهم من ترافاي سبيسيفيك خاص بهم، وهك علاش هو زاد عزز الاطار الفني، معناها مدرب لياقه هو ولكن في نفس الوقت عنده المدرب اداء او معناها اخصائي في التقييم الفرق المنافسه، فكل معناها
1: ولده
2: لا لا مش لا على ولده
1: اي ولده شو مهمته؟
2: لا لا ولده جاي يحوس مع ابوه مش على انا جاي عند رام بو خلص له الطيارة بو خلص له
1: الوكيل المعلومات
2: مؤكده
0: على نفقته الخاصه حسب المعلومات اللي خرجت على
2: في الفيدراسيون ما دفعت حتى فرانك لا في الطياره لا في الاوتيل لا في
1: إيه ما حاضر مع ابوه
2: حاضر جاي يشجع في ابوه شنو باش نعملوا الواحد يجي يشجع ابوه يقول له لا في التيران هذاك موضوع
0: لبس كيبمون تاع ليك الناس
2: لا هذاك هذاك نقطه معناها سلبيه من المفروض ولدك ومرحبا وكل شيء ماهوش موجود في الستاف يطلع لفوق ما انا مفهميش كان انا خدمت مع فيليب تروسي فيليب تروسي الامير مستنسين يقعد في البيست يقعدوا في الكراسي والكل ما فهميش جا قال لي كلمتين قال لي نحب حتى واحد في البيست الناس الكل فوق يا ودي قلت له راه شيخ البلاد يا ودي كيفاش يا ودي قال لي ما نفهم شيء سبلنا وعملنا فيلم على اساس انه عندنا كورس باش نشريوه في التيران لبرا مش عام مش مأمل مش مختار كيفاش تتخاطب مع الناس مش حاولناه وطلع لفوق في الجردان وحضر على التمرين تاع المنتخب دونك هنا لا ميم شوز فاعتقد اللي التمارين كلهم على كارت في انتظار انه تكمل المجموعه لانه تو دخل في المعمعة ودخلوا في الامور الجديه مش تبقى جمال على البدايه ما تبقى شيء دونك المباريات الاثنين الوديه مش يكونوا هذاك التيست معناها نلعبوا مع فرق دو نيفو احنا زاد كيف كيف مش نواجهوا فرق دو نيفو في كاس العالم عندك هولندا واليابان وعندك السويد على الاقل نشوفوا روحنا تو مع بلجيكا نشوفوا روحنا مع المنتخب النمساوي ونعرفوا ان مش نقيموا الاداء نتاع الملاعبين الخطه التكتيكيه اللي باش يحط المدرب الجاهزيه نتاع اللاعبين اللي ان سون با كومبيتيتيف في الفتره الاخيره اسكو مش يدخلهم من الاول مش يعطيهم طون دو جو الغربي كومباني دونك نتصور اللي استاج في المكان اللي هو فيه احسن ممتاز. مكان ممتاز جدا الاجواء المحيطه بالفريق سيلونس توتال وعاملين بلاك اوت على المجموعه في انتظار رجوع معنا وجود اللاعبين الكل توا وقت اللي يكتمل النصاب ويجي الملاعبين الكل وقتها الواحد يعمل اللي
1: تدري على مستوى حارس المرمى شكون الحارس الاساسي؟
2: هاكا عنده ثلاثه
1: اي شكون حسب رايك باش يكون
2: هو اني مش نقول لك شكون
1: لا
2: هو
1: نحكي حسب رايك
2: نحكي هو عنده دحمان وعنده صبري وعنده تو حارس النادي الافريقي الشيخ دونك عنده سي سور في مخه لي زيشيونس شكون اللي مش كل مباراه ويمكن احنا من الذكرى جماعه شكون رشحنا كل عام 78 عطوكا ولا؟ اي
1: لكن لعب
2: النايلين علاش؟ لانه عطوكا كان هو اللي فابوري وكان هو اللي ماشي معناها مش يكون اساسي في الارجنتين ولكن المباريات الوديه اللي تلعبت
1: اظهرت
2: ضد هولندا اربعه بلاش اربعه بواحد خليت معناها سي مجيد ربي يطول في عمره غير رايه دونك تنجم انت المباريات الوديه هذوما زوز ما تعرفش شكون يتالق فيهم اذا كان يعطيهم معناها ميتان ولا ماتش ولا كيفاش مش يلعبهم تو تشوف معناها الاداء بتاع اذا كان فما واحد باش يتالق سي سور باش يكون هو اساسي ما فماش

0: فما ثقه في النفس
1: لا اكيد مقابله الودية الزوز هذوما باش يلعب في التشكيله الاساسيه نتاعو
0: حاسمين
1: حسب رايي واش تاع التجربه باش يلعب التشكيله الاساسيه
0: لا مش يحط لوساتور نتاع ليكيب
1: اللي باش يلعب
0: بلوز موا ان ودو جوار توكي من الكارت تاع المستوري اذا كان بليسي وما نجمش يمشي
1: دونك فما سيسور فما امكانيه عصام فما امكانيه عصام
0: دونك الاخرين لازمهم يكونوا
1: فما امكانيه عصام الجبالي
0: اه سافوار يا عصام ما عندوش ناتور افونسون في مخه بالكش الاولاد نتاع السي اس اس بار اكزومبل
2: عمر بن علي ماشي مع المنتخب الاولمبي
0: ماشي مع الاولمبي
1: ينجم
0: حتى المنتخب الاولمبي فيه اشكاليه ابارمون
1: اللي هو انيس
0: انيس بوجبان قالوا البارح مشى للجزائر
1: لا مشى صح مع ملاعبي مشى يتفاوض مع ملاعبي
0: مشى يتفاوض مع ملاعبي في الجزائر مشي من بارادو مشي
1: قاعد يخدم يروحوا الرجل
2: اما في التصاور يريني في التصاور في الفيدراسيون قاعد يريني
0: مالك كيفاش مشى للجزائر اخويا ثبتونا في المعلومه هذه وعلاش رفض المكتب الجامعي استقاله انيس بوجبان
1: ما نيش عارف ان الراجل توا ما تنجمش تلومه طالما هو طلب الاستقاله
0: طلب الاستقاله
1: مش باش تلومه هو طلب الاستقاله وعبر على رغبته في انه يغادر المنتخب
0: وديجا اون
1: كونتاكت وقتاش نلوموه احنا نلوموه وقت اللي هو مثلا
0: يهرب
1: يعني يهرب ولا وقت اللي هو يقعد معناتها يحب المنتخب وفي نفس الوقت يقوم مهمه اخرى الراجل جاء قال لهم راني نحب نمشي
0: ماشي على روح
1: ما حبوش يسيبوه
0: قال لا مش حبوش قالوا له كمل لنا تورنا دو تولون
1: اي لكن في نفس الوقت زاد عنده
0: التزامات اخرى النادي الاهلي حضر في روحه مش يجيب مدرب مش يجيب لاعبين واسمه سي معناه الراجل معناه ماشي على شك فكروا في مستقبل ما بعد انيس بوجلبان لما مش تقعدوا هكا
1: عندكم من المدربين الموجودين طلع واحد من
0: عندك عندك تبارك الله عندنا
1: طبعا نبيل كرابلسي مثلا على
0: يا ودي عندنا
1: عنده كل الامكانيات
0: عندنا شي 50 مدرب واخذين الكاف برو ماكس هذه دونك موجودين حاضرين يا خويا اختار واحد
2: كاف برو هكا توفيق من غير برو ماكس
0: سي سامحني زدت ماكس
1: ماكس ما فهمتش منين جبت هذه
2: مش ايفون
1: منين جبت هذه
0: كيف خاطر عندنا معناها تو يتشكاو يتبكاو سيدي مدربين ما عندناش هاو عندنا اش بيهم ما فماش كفاءات اعطيوها المدرب يا خويا اللي عنده قابليه وتراو فيه للسيد هذايا معناها ينجم
1: قادر
0: قادر مش يوصل المنتخب الاولمبي للالعاب الاولمبيه وساندوا ووقفوا معاه ووفروا له كل الظروف وخطوا يخدم على روحه وينجح دائما انتم كل مره مدرب وكل شهرين مدرب ويغير وكل مش معقول
1: بقيت المنتخب ايش عندنا فاهم
0: شهرين خلص شهرين اللي من الاندمنيتي نتاعو
1: يمشي على روحه
0: يمشي على روحه
1: يخلصهم له الاهلي زاد مش حتى
0: انت يعني تقداش يا خمس
2: هو ست تصور تقريبا ست سوايع على التالي تصور نتاع بوجلبان موجود مع المنتخب الاولمبي قاعد يدرب ممكن هما تصور نتاع البارح بالنسبه للبرنامج نتاع المنتخبات الوطنيه الكل كما قلنا تونس النمسا باش يكون 1 جوان هذا منتخب الكبر 6 جوان تونس بلجيكيا منتخب السيدات عنده زوز مقابلات باش يكونوا في مصر 5 و 8 جوان في القاهره منتخبنا الوطني اللي اقل من 23 سنه بقياده بوجلبان عنده 4 مقابلات في دوره تولون تونس الكونغو الديمقراطيه 31 ماي ثم من بعد باش نلعبوا ضد السعوديه 5 جوان 7 جوان نلعبوا ضد الصين و10 جوان نلعبوا ضد كولومبيا المنتخب الوطني اللي اقل من 20 سنه بقياده نبيل الترابلسي عنده 3 مقابلات وديه الاولى باش تكون ضد المانيا نهار 26 ماي في ملعب حمادي العقربي برادس وزوز مقابلات وديه ضد الجزائر نهار 5 و8 جوان في الملعب الاولمبي بسوسه ثم منتخب الوطني اقل من 16 سنه يلعب زوز مقابلات وديه ضد روسيا نهار 6 و9 جوان في استاد حمام لنف ومنتخب الوطني اقل من 15 سنه عنده زوز مقابلات وديه كيف كيف ضد روسيا نهار 5 و8 جوان باش يكونوا في استاد الزهره.
1: باهي هاي سيدنا
0: نرجع. برنامج ثري يا
1: جماعه.
0: ايه. شوف على الاقل ما كناش قبل لك.
1: لا لا باهي مقابل
0: في الفترة هذه معناها يبعدوا شوية عن امتحانات معناها نتاع الصغيرات والناس
1: الكل. كثروهم
0: كثروا المباريات الودية لأنه هذاك هو مش يكسب معناها المدرب يزيد يعرف فريقه والصغيرات هذوما يعرفوا.
1: سي المنظر سي المنظر الكبير قاعد يخدم على روحه.
0: موجود مازال هو
1: موجود طبعا ما شكون
0: مش قالوا مشى بعد ليبيا
1: لا لا موجود
0: هو بيدو قال راني مانيش قادر باش نواصل
1: لا لا
0: مالك هو مسكوا به مال
1: هاي
0: سيدي لا مسؤولين تبارك الله متمسكين
1: بجماعة مقابل صفر دائما بين الملعب الكبسي تحت تطاوين وكذلك بين نادي حملانف ومستقبل القصرين

0: قهوتي.
1: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة، ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بالنار، ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء، 100% قهوة، أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة، برافا.
0: جوهرة أفهم. بوبليسيتي.
2: الأربعة وأربعين دقيقة عودة في بلانيت سبور. قبل ما نكمل نحب نوجه تحية لصديقنا الكابتن عبد الرزاق الشابي اللي اسمع فينا التوفيق، وعطاك عمل لك تحية باهية، هو مساج ممتاز. توم ما كان تحب تعرف المحتوى بتاعه بعد نسمع
3: بعد الحصة ما تسألش حتى مشكل تسلموا عليه صح؟
2: خاصنا على برو ماكس توفيق
3: فما برشا مدربين
2: لا جبت لنا المشاكل البديه
3: لا علاش المشاكل برشا مدربين
2: ممكن تسمع الميساج وتفهم انت
3: ترى اسمه بعد
2: أقول لك تحية لغال ما خلتناش نعديوها خاطر التقنين اسمه فيه مونتاج وفي برشا
3: مش مشكل مش مشكل
2: باهي هاي نتجاوزو مش مشكلة. برو ماكس ما عادش تقول هاي ستوفيق تعمل لي مشاكل
3: ما عادش نقولوها يتغشوا منها المدربين اللي خذوا البرو ما عادش نعاود ما عادش نقولوها البرو ماكس
2: نطقت عبد الرزاق الشابي نطقت وراه
3: ما فهمتنيش شفت فما درجة متاع البرو والماكس معناها تسمى مدربين من ما شاء الله دونك اخويا ان شاء الله المنتخب
2: لا خليك تسمع
3: يقولوا مدرب من المدربين اللي عاطين على العمل اللي قاعدين توا يعديوا في البرو
2: خليك تسمع تحية عبد الرزاق الشابي
3: عاديها لي بعد ما نكملوا الحصة
2: باهي نكملوا هاني سماش النجم
4: باهي نحكيوا على مقابلات البراج نذكروا مازال 0-0 بين الملعب الجيبسي حتى توين 40 دقيقة الملعب الجيبسي سجل هدف تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفار و 0-0 في 37 دقيقة بين حمام لنف واستقبل القسرين نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي نذكروا اليوم 6 متاع العشية هو آخر أجل لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي ما فما حتى قائمة مترشحة ونذكر أنه الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية مبرمجة نهار السبت 30 مايو الجاري 5 متاع العشية في نزل الإتوال طريق القلعة الصغيرة بسوسة
2: استفيق فما حتى ردود فعل فما حتى شيء برشا حديث في الكواليس ولكن احنا ناخذ الحاجة الرسمية لأنه اللحظة هذه احنا الاربعة الخمسة غير بعض او الخمسة غير بعض فما حد شيء في انتظار الله وعلم في الساعة هذه ربما يتقدم حد ولا ما نعرفش بالضبط
3: يا من الصعب الامور ما الامور بصراحة توصفية قديش احنا اللي خرجت الهيئة هذه التسيرية المنتخبة قدموا استقالاتهم وتعيين اخر اجل يوم 25 اللي هو اليوم فماش حد من اللي حبه متاع النجم الرياضي الساحلي الغيورين على النجم الساحلي رجال الأعمال شكون يحب يتقدم ما تقدم حد دونك جواب باين من عنوان دونك نصور اللي يوم 30 نهار السبت 6 متاع العشية قلت لي
4: اليوم 6
3: لا
4: نهار 30 الخمسة متاع العشية
3: 5 متاع العشية 5 متاع العشية نهائي كأس أوروبا أرسنال وباريس سان جيرمان في نفس التوقيت متاع الجلسة العامة اللي اختار التوقيت تبارك الله عليه مانا فريمون يتبع برشا كوره ويعرف اللي تقول لي بون النجم الساحلي اولى من الشامبيونز ليغ نقول لك باهي داكور دوما فما ناس تحب تتفرج كنت نجم تعملوا بالحد هو البروبليم تبقى تعطينا تو شكون الرئيس ما فماش شنو الحل الحل
2: في صورة ما جيتش حتى قائمة يقع
3: يرجعوا للتسيرية
2: الغاء ساعة موعد
3: ماسف
2: الغاء موعد الجلسة العامة أكيد ننتظروا بلاغ جديد
3: بلاغ جديد وعاود من الجديد والتسيرية والبطولة مش عام قريب مش تبدأ وديون كالعادة متراكمة وما فماش خلاص
2: برشا حديث عن الناس حتى تحكي على مستثمرين أجانب وغيره ولا ما يلزم ننتظروا فما حد شيء
3: القانون ما يسمحش الجماهير بتاع تونس اللي مش تجيب مستثمر أجنبي
2: علاش على غير النادي الافريقي مثلا
3: النادي الافريقي وين مش مستثمر انا مش في الهيئه المدير انا انسان حط بيبليسيتي نتاعو ويدفع في الفلوس لما تقول لي في الهيئه المدير واحد اجنبي ممنوع فان شاء الله احنا توا اذا كان يجي واحد وعنده علاقات من برا وينجم يجيب يا ريت
2: مرحبا
3: مرحبا بيه مش خص اما بدون هذا حتى التحركات اللي صارت الايامات بين سامي سعيد والعكروت والجلسات اللي تعملت توقفت علاش وشنو السبب هذا هو اللي نجلوه ما عاودش العكرو تخرج من وقتها.
2: لا علاش توقفت؟ لانه سامي السعيدي يعني ما ابدا
3: عدم رغبته
2: واعتذر بكل
3: واعتذر وخلى وحاجه به خلى الوقت الكافي اذا كان فما حد مش يجي جديد يلقى الوقت زاد كيف كيف مش قد برنامج ويجتمعوا مره اخرى ويشوفوا ولكن لا حياه لمن تنادي
2: به. اني سبقيت الاخبار راهي نمشي نخليو النجم
4: نحكيو على
2: الانتظار تبع الساعه وربع ربما علاش لا تجي اي حاجه جديده.
4: بالفعل نحكيو على الفريق الاتحاد الرياضي المونستيري انسحاب رئيس النادي السيد مسلم سلامه او نسمعوا التفاصيل نتاع الانسحاب وجزء من تصريحه الوليد الجزيري شنو قال على الانسحاب.
5: طالما أنه مصلحة الاتحاد الرياضي المنسيري تقتضي هذا القرار راه باش يكون هذاك هو القرار قرار لأني باش نخرج من تسيير الاتحاد الرياضي المنسيري وإن شاء الله اللي يجي بعدنا ينجم يكون يخدم خير منا والحاجة كما كنت نقول بكري راني منيش باش ندخل على الاتحاد الرياضي المنسيري ولا على أي واحد باش يجي معنا يخلفنا في رئاسة الاتحاد الرياضي المنسيري ولا في خدمة الاتحاد الرياضي المنسيري سواء بالنصيحة سواء حتى بالطرف الاكسبيريونس معناها اللي كسبناها بطرف العلاقات راهو في الاخر بكل ديما كما كما كما قلنا بكري بالضبط راهي مصلحة الاتحاد الرياضي المنسيري فوق كل مصلحة وفوق كل اعتبار. والله الأسباب عديدة ومتعددة وأهمها الأسباب المادية الحقيقة وأهمها الأسباب المادية راهو البوس متاع الجمهور راهي لازمة ولازمة جدا وما يلزمش الجمهور يجي يتخلى على الجمعية متاعه خاصة في الأوضاع معناها الحرجة هذية والأوضاع المادية اللي بالحق معناها وضع راهو صعيب ما ناش باش نقوله راهو كاتاستروفيك هو سيبا كاتاستروفيك يتعدى لكن راهو ما ينجمش يتعدى معناها اليد وحدها ما تصفقش هيئة جمهور مدعمين قدرة ربي راهو يمكن كان مشينا في الحاجة هذية ميم با 15 يوم 20 يوم تنلقاو المشاكل متاع مسير كل تحلت خاطر ماهيش مشاكل كبيرة معناها حتى هذه جمعية ولادة هي جمعية ولادة متاع جوارات جمعية ولادة متاع مدربين باش تجي تقف على مسير ما تقفش على مسير معناها راهو شوف راهو الجمعية هذية راهو كانت الحقيقة حتى اللي يجي يسيرها وحتى اللي يجي معناها يكون على رأس الجمعية ذي راهو يكفيه فخرا أنه تقمص يوما ما زي أو صفة في الاتحاد الرياضي المنسيري.
2: طبعا هذا الرئيس المتخلي سي
4: مسلم سلامة
2: قبلها استفيق سيدريك المدة بيقول لك شنو الفم حل يقول لك الحل الأجنبي يعطي الفلوس لسي توفيق سي توفيق يعطيهم للنجم الساحلي كانت المساج كما جاء.
3: يا أخويا أمور هذه تتجاوزنا يا جمال بصراحة
2: هو
3: نحكي لك
2: نرجع للاتحاد المنسيري تعليقك.
3: يا المستير بصراحة مرت أنا بظروف صعبة السنة هذه ما كشفنا أنا خروج جبالي خروج حاجة عليه معنا زوز عناصر هامين جدا في وسط الميدان معنا كل سنة يخرجوا لثلاث أربع لاعبين ممتازين في المستير وك عليش كل مرة ديما تقاها ديما في الكلاسمون من الثالثة الثانية الرابعة السنة هذه فما تراجع والتراجع هذا فسره لنا تو الأستاذ رئيس النادي أمور مادية و مالغريكو بضخوا برشا أموال مش ينقذوا ما يمكن إنقاذه ولكن صراحة المستير السنة دي كانت يمكن تلعب على المراتب الأولى لو استحفظوا على الملاعبية متاعه بس كيتك تشوف الفوتبول لما مشوز دونك هو عجز انه مش يواصل لانه
2: حسب رأيك قرار سليم انه هو
3: يقول لك لعل يجيش حد آخر يعني مانيش قادر مانيش قادر مش نواصل
2: ما علاش ماخذ جمعية
3: كما اخذها في ظرف خاص وقت اللي الناس الكل هربت هو قدم روحه وتم انتخابه وجماهير الاتحاد المنستيري وقتها شفنا الالتفاف حول هو
2: والمجموعة اللي هو مجموعة شابة
3: وناس كل استبشر تخير أنه مش تقع معنى الأموال مش تجي والهيئة هذه مش تكون عندها من نظرة أخرى للمستقبل وشفنا ولكن في الأخير
2: لكن البداية كانت متعثرة ما اختيار المدربين وغيرهم
3: تغيير المدربين فما سوء اختيارات البيعة متاع الشيخاوي برشا حاجات مش شيخاوي حاج حاجة علي. دونك صارت بعض النقاشات وزاد كيف الهزائم وخروج من الكاس والكل خلى الوضع والجماهير نتاع الاتحاد المنستيري مش متعوده بصراحه.
2: تشبه فماش اخبار اخرى نيس؟
4: نحكيوا على نهائي كاس تونس اللي باش يتلعب نهار السبت او نهار الاحد 31 مايو في ملعب حمادي العقربي برادس. ترجي جرجيس هو اللي باش يكون الفريق المضيف في المقابله هذه بما انه صارت قرعه. ترجي الرياضي التونسي باش يكون الفريق الضيف. المقابله مبدئيا وحسب اخر الاخبار باش تلعب بحضور 26000 متفرج. منصفه باش تكون التيكيات 13000 تيكيات الجمهور الترجي، 13000 الجمهور الترجي الرياضي الجرجيسي في المقابله هذه.
2: 26 شويه
4: يا اخي، يعطيو فيهم الفريق واحد وقت تلعب النادي الافريقي ولا الترجي ياخذهم فريق واحد.
2: ياخذهم فريق واحد
3: شو 16000 دور نهائي معناها كما تقول انت العرس الاخراني معناها تستدعى اربع كعبات. ما خلي الناس تجي باش تشجع سوا حبايه ترجي جرجيس سوا اللي في جرجيس ولا اللي من برا.
2: حتى بقيت النوادي شنو هو عارف
3: نحكيو بون جرجيس تو خاطر اللي مترشح مبروك عليهم هما وترجي وصولهم للدور النهائي. تبقى ترجي الرياضي دور النهائي تعطيه 16000 معناها 13000 الجرجيس 13000 معقوله معناها جمهور ترجي 13000 كيفاش حسب رايك مش يدخل؟ شكون اللي مش يدخل؟ ولا ما فماش ابونمونات تسكر وتعرف اللي روسيت ماشي الجامعه هكولي
2: قرارات غريبه راح
4: تكون ان شاء الله تكون الفونت اون ليني خاصه التيكيت خاطر حسب المعلومات الاوليه باش تكون الفونت اون ليني نتاع التيكيت على خاطر سينون باش تولي مارشي نوار
3: التيكيت الكل. التيكيت نتاع المباراه تحطوش
4: الاربعه نتاع العشيه
3: الدور النهائي الاربعه نتاع العشيه في الشيلي معقوله
2: بالرغم ملعب رادس
3: ملعب رادس في الاجواء الكاشفه ولعب وترجي لعب ضد سان داونز 8 نتاع الليل والكل تحطوا الاربعه معناته الجمهور يبدا من الساعتين في القايله والملاعبين الثلاثه نتاع القايله في غرغوره يسخنوا ربي كيفاش يعينوا يا جماعه.
2: ما دام جبت انت على سان داونز البارح فرجه في مباراه الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا وفوز سان داونز باللقب بعد ما تعادل 1-1 مباراه كبيره الحقيقه. اول حاجه الملعب اللي هو من طراز عالي جدا ملعب ممتاز ممتاز جدا لإذا الاخراج كل الحضور الجماهيري شنو التعليق كستوفي؟
3: لا مباراه البارح دارت فيها اجواء طيبه
2: بلنتي ضاعت من
3: بون
2: الحريمي
3: حريمات البارح اللي ضيع الهدف الثاني على هو سجل ضرب جزاء
2: لو كان سجل هذيك يمكن كان يفتح الملعب لانه حتى هذيك ما تكفيش
3: على الاقل اثنين بواحد وفي 77 دقيقه لعب راهي جات ضربه جزاء ثانيه والاولى سجلت زاد في الشوط الاول
2: نفس اللاعب
4: دقيقه 40 الاولى
3: دقيقه 40 مكوينا عدل في 45 زائد 2 اظن او 3 هدف جميل جدا نتاع مكوينا تصويب ممتازة وشفنا أنا بصراحة الفريق المغربي ما العناصر اللي كانت مستانسة تعمل الفريق سواء حذريف ولا حمودان ما كانوش في يوم وهذا كاردوزو عرف كيفاش يحضر فريقه وشفنا مكوين أخذ أحسن عدد في الفريق عندك هو والحارس ويليامز اللي تألق أمس وأنقذ فريقه من عدة فرص ولكن زوز مدربين برتغاليين سواء اللي كان في النادي الرياضي الصفاقسي واللي نعرفوه الناس كل سانتوس ما توفق وكاردوزو الدور النهائي الثالث مع ترجي ومع سان داونز ينهزم عام ناول سنة فاز فيبين لك اللي معنى المدرب هذا وقت اللي كل ما ياخذ وقته وكل ما تعطيه الفرصه نجح وفاز مع سان داونز فمش يكون هو اظن في الكاس العالم للانديه بالنسبه للسيزون بروشين هو اورلاندو اظن مش يكونوا متواجدين
4: هو بيراميد
3: بيراميد سامح
4: واذا كان وصل فريق تونسي اما النادي الافريقي ولا ترجي هز الشامبيونز ليج
3: ان شاء الله اذا كان هز واحد منهم يكونوا هم متواجدين ف الكره المغربيه راك تشوف فيها جمال
2: سهل يعني العام الجاي اذا كان هز واحد
3: صحيت السنه هذه راك تشوف اللي فافوري ما كناش نصوروهم مش ما يوصلوش للدور النهائي سواء الترجي ولا الاهلي المصري نشوفوا بيراميدز الوحيد اللي وصل لانه النفس طويل وعرف كيفاش يتعامل مع المباريات وعرف كيفاش زاد يخرج المباريات نتاعو سورتو كي يلعب خارج ارضه ونجح فالف مبروك لفريق سان داونز مع كاردوزو وصوله وحصوله على كاس تشامبيونز ليغ
2: وهارد لك للجيش الملكي الجيش الملكي المغربي حتى التحكيم كان ممتاز
3: اه وي امبارح
4: برمالي عمر ارتان ماشي للمونديال
3: ماشي للمونديال ديجا ثقه ضربه جزاء في بلاصتهم تدخلاته مالغريك انا بتي دو تاي هو ما تشوفوش اما حازم وقراراته ما شاء الله
2: حتى بالجمهور
3: وباللاعبين
2: فما محاولات للحصول على ضربة جزاء فايق بهم
3: فايق
2: ممتاز الحكم قريب من كل لقطات هاي نيس نتائج الأشواط الأولى في الـ
4: صفر مقابل صفر في حمام لنف بين نادي حمام لنف مستقبل القاسرين، وصفر مقابل صفر بين الملعب الجبسي واتحاد تطاوين في انتظار الأشواط الثانية اللي باش تحدد لنا زوز فرق اللي باش يكونوا في الفينال اللي يتلعب نهار 30 مايو في الملعب الأولمبي بسوسة. فقط زاد نذكر انه في الباسكيت الدقائق الأخيرة في المقابلة متاع البال الدور الربع النهائي، نادي الفرقي صعب الأمور على روحه شوية، متأخر في النتيجة قبل 4 دقائق 30 ثانية 84 مقابل 69، ونذكر انه مطالب بالانتصار بفارق زوز نقاط. ونذكر زادة انه قائمة اسبانيا اللي حكينا عليها بكري في غياب ملاعبية ريال مدريد لأول مرة في التاريخ مع وجود بعض الأسامي الجديدة كما بينو لاعب كريستال بالاس.
2: دونك ننتظر ذولي المنتخب الاسباني من بين الفرق المرشحة للفوز باللقب.
3: اكيد اكيد هو المنتخب البرتغالي، منتخب الفرنسي زادة ماني بار فافوري بالخط الهجوم اللي عنده، وزاد يمكن فما مفاجأة. لا فما مفاجأة جميل، فما منتخبات
2: الأرجنتين حق
3: الأرجنتين زاد كيف هذوما اللي جران ديما يقعدوا تبقى ما تعرفش كون يجي من الخلف، فما برشا منتخبات، فما جينيراسيون، هي جيل، فما أجيل.
2: هل هو ذكاء نختم معك استفيق، هل هو ذكاء من المدرب
3: إسباني
2: ديليا فوينتي أنه يمشي للفريق اللي فيه تناغم ولحمة وجاب العناصر ذولي خمم في المصلحة
3: بيان سور
2: خمم في الفريق في اللاعبين.
3: فما فريق ديجا ركب، شفت البوزل البوزل راكبه
2: هو حتى يعني. اللاعبين اللي جابهم راهو يلعبوا في نفس السيستم ونفس الطريقه في الفرق نتاعهم، هو بيد
3: كيم باريسامبل ويليامز في اتلتيكو بيلبا لو ميم ستيل كيما يامال دونك عندك دو كوتي
2: لاعبي الوسط زاد اللي جابهم الاخرين يمتلكوا الكره واللي يحبوا الكره القصيره وغيرهم
3: تبعي راهو والذكاء والقوم تاع المنتخب الاسباني خاصه في وسط ميدان وحتى الملاعبين
2: امتلك الكره
3: الذكاء في وزاد كيف معناها دي شفت مخاخهم تخدم ديجا الكره ما جاتش هما يعرفوا وين يلسو بلاس والافكار متعدى في اذهانهم وكعلاش يقول حلول
2: انيس رودري نحاهم تاع مانشستر سيتي ولا عيط له
4: رودري ظهري مش موجود في
3: الفريق نتاع السيتي
4: في الليست في الليستة مش موجود، أما فقط ديلافونتي
2: مش موجود موجود متأكد مش موجود
4: في اللحظات
3: ومثبت لأنه شوف يا جماعة هو انصاب ورجع دير نيرمون للسيتي ولعب زوز مباراة الأخيرة راهو ما كانش يلعب في السيتي إصابته طولت برشا فأعتقد اللي
4: لا موجود
2: موجود
4: موجود رودري موجود أما فقط في الكونفرنس دي بريس قال ما نعرفش إذا كان ثمانية ملاعبين برشلونة ولا لا، قال خاطر وقت نعيط راهو للمجموعة دي لافونتي في الندوة الصحفية. بالنسبة لجافي قال عانينا برشا بسبب الإصابة نتاعو لكن محبوب للغاية الملاعب هذايا ولازم يكون في المنتخب الوطني، شفنا الفرحة نتاعو
3: لاعب خبرة لازم يكون موجود لأنه الوحيد اللي يلعب أظن استدعاه من الدوري الإنجليزي هو والحارس مرمى نتاع
2: ريا أرسنال. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل ما خير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ، طور عالك
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
0: صيف السنة كالعادة رجعت لكم جوميكود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان، تلقاونا في جوميكود سهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات كما كل عيد حنا باع البارك، عنوان اللمة الفرحة الجو والتفريد، عروض تنشيطية جو كونكور اي دي برومو كادو، وعيد السنة كما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا باع البارك سوس. حنا باع البارك جنى للصغار ومتعة للكبار.
3: جوهرة
4: أف أم بيبليسيتي.
5: Business News.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. كشفت بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بالنشاط القطاعي إلى موفى ثلاثية الأولى من السنة الجارية 2026 كشفت عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم معاملات نموا ناهز 10.5% ليصل إلى نحو 1401.4 مليون دينار مقابل 1268.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل أظهرت البيانات المنشورة قفزة واضحة في حجم التعويضات المسددة من قبل شركة التأمين لفائدة المؤمن لهم، حيث بلغت حوالي 585.4 مليون دينار حتى نهاية مارس 2026، مسجلة زيادة هامة بلغت 18.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي توقفت فيها التعويضات عند حاجز 494.4 مليون دينار. وداخل صنف التأمين على غير الحياة، واصل تأمين السيارات تصدره للمشهد من حيث حجم المكتتبات، إذ بلغ رقم المعاملات المسجل 553 مليون دينار مستحوذاً بمفرده على نسبة 39.5% من الهيكل العام للأقساط، ومسجلاً نمواً بنسبة 8.4%، وحل التأمين على المرض في المرتبة الثانية بأقساط بلغت قيمتها 222 مليون دينار وبنسبة تطور لافتة بلغت 16.4%، مما رفع حصته السوقية إلى 15.8%. دعا الديوان الوطني لتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. نظمت سفارة الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون والتمور التونسية تحت عنوان نكهات تونسية 2026، وذلك خلال الدورة 40 للصالون الدولي أباس شو 2026 الذي انعقد بمدينة ساو باولو. ومثلت هذه التظاهرة فرصة هامة للتعريف بجودة زيت الزيتون والتمور التونسية وإبراز قدرتها التنافسية في السوق البرازيلية، حيث تم عقد لقاءات بين المؤسسات التونسية المصدرة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والموردين البرازيليين في قطاع الصناعات الغذائية. دولياً انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5.5% اليوم إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق رغم استمرار الخلاف بين هما حول عديد القضايا الرئيسية مثل إغلاق مضيق هرمز. وبالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 97.81 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.33 دولارا إلى مستوى 91.27 دولار للبرميل. نهايه الموجز، الى اللقاء.
1: Business News.
5: جوهر اف ام. تندانس.
7: تندانس. برعاية
8: أحلى بونس لأحلى ناس.
9: مع لوخة جديدة أحلى بونس. تريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
10: أريد طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة اسمها مينغ تشاوي، اللي هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا. المقر نتاعها هي مدينة هانغتشو، واللي تعمل جدل كبير برشا بعد ما تعلن تطوير أباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وش تقول الشركة هذية؟ اللي كونه قادر باش يترجم لغة الحيوانات الأليفة، والدقة توصل ال 95%. نلقاو اللي كونوا أغلب ليز أبليكاسيون اللي ترجم أصوات الحيوانات الأليفة نلقاوها موجودة لأغراض ترفيهية ولا تدعي أن سيريو كبير. لهنا نلقاو شركة مينغ تشاوي تقول اللي كونوا الأباري الجديد متاحة يقدم فهم حقيقي لأصوات الحيوانات ومشاعرها والسلوك متاحة. ويقولوا زادة اللي كونوا الأباري يخدم بمجرد تعليقه حول رقبة الحيوان الأليف، وين ينجم يتعرف على الأصوات والانفعالات ولغة السلوك بدقة مرتفعة. الأخبار هذا قريناه في موقع اسمه Audity Central، ويقول اللي كونه بدأت شركة مينغ تشاوي تستقبل في طلبات الحجز المسبق لجهاز الترجمة الجديد في وقت سابق الشهر هذايا، وتعلن اللي كونه أكثر من 10,000 يونيتي تم حجزها بالفعل من جانب أصحاب الحيوانات الأليفة اللي يحبوا باش يتواصلوا مع الحيوانات متاعهم بشكل مباشر. بالنسبة للسوم، إذا كان فما شكون انتريسي بتبيع بشيشري البرودوي هذا، هو 118 دولار أمريكي. لكن نلقى جدل كبير كان موجود حتى في الارتيكل نتاع Audity Central، اللي كونه ما فماش حتى دليل علمي يدعم مزاعم الشركة بشأن دقة لاباري متاعها، باستثناء بعض مقاطع فيديو ظهر لنا اقطاطس وإلا كلاب قاعدين يمحوا يترجموهم من بعد العبارات بشرية داخل فقاعات ملونة كما متعك الديسانيمي اللي بولدوكم. الشركة ما قدمت حتى بيانات، حتى دراسات توثق فعالية التقنية، وحتى تأكد نسبة الدقة المعلنة. ورغم كون الشركة تمكنت سريعا من الحصول على تمويل أولي قيمته مليون دولار، لكن الشكوك باقي موجودة بشأن فاعلية الجهاز أو دقة النتائج متاعه. إذا كانكم انتريسي شريوا لاباري وقولوا لنا اسكو سي فيابل كما قالوا هما ب 95% وإلا لا. دونك موضوع للمتابعة. هذا شعلنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في الأمان.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه انتيبيوتيك. انتيبيوتيك حلقة جديدة، بداية أسبوع موافقة لكم الكل. شرى تحضيرات العيد ماشية شوية بشوية، ساعد رواحكم في الكياسات اللي هي فيها شوية هكا اكتظاظ، والناس تقضي في قضية أخيرة بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله مبروك على الناس الكل، وبتبيعة إن شاء الله الناس كل اللي يروحوا. طبعا بون هو غدوة مازال خدمة كمان، أما كمان فما ناس يروحوا، ولكن هو ناس في كونجيات، فإن شاء الله تخلط الناس الكل آمنة سالمة، وبتبيعة إن شاء الله تعديوا عيد كما تحبوا مع الناس اللي تحبوهم. هذه فقرة، هذه بيسيون جديدة في الأسبوع هذايا، وبطبيعة أشغيب عليكم احنا يا زوزة يامات اللي هما الاربعة والخميس. إن شاء الله نعطيو الفرصة لزملائنا في جهرة فام أنهم يعطيوكم حاجات هكا سبيسيال عيد الأضحى، ونرجعو لكم بتاتر إن شاء الله نهارة الجمعة. هذا جروب اليوم، مناس بن ملك، مرحبا ناس.
1: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا مستمعات ومستمعين مشاهدات ومشاهدي جهرة فام وجهرة تيفي. سلام على الناس كل، وكما قال صديقي هو أستاذ، قال لولا وزارة التربية رانا معايدين من الجمعة الأخرى.
0: برشا وزارات عندها وزارة،
1: اي لا ما وزارة معناتها في التعليم، اي اللي في التعليم الكل معناتها يقراوا اثنين وثلاثة المعاهد والمدارس والجامعات والمدارس الخاصة. دونك قالك لولا رانا معايدين من الجمعة الأخرى.
0: أنت ترى أنه نهارين عيد شوية نهارين يعني ذول الناس اللي تمشي باش يعني تبعد وتمشي للولايات الجمهورية، يعني ما ينجمش يمشي هو يخدم نهار الثلاثة يكمل الخمسة بتاع العشية باش يمشي وقتها.
1: أنا الراوة
0: صعيب شوية معناه.
1: أنا عندي رؤية أخرى، الراوة أنه شو هو من جهة تقول أكثر من نهارين ما تجيش به، أما هو فعليا
0: أكثر من نهارين نظريا،
1: نظريا في الواقع
0: فعليا
1: صحيح. في الواقع الناس تاخذ ثلاثة وأربعة أيام وساعات جمعة كاملة من غير ما نحكيه على بعد العيد شنو يصير معناتها. فما حوانت يقعدوا بشهر مسكرين كمش بجمعتين.
0: أنس هذوك أحرار
1: سيقدم على الرواح
0: قولوا كان حنوت حمي سكرة شهرين.
1: أنا الرا وأنه يتعطى حتى أكثر من نهارين،
0: تخل جوه قدولي
1: بشتغلق جمعة معناتها مثلا نريد أربع خميس وجمعة معاه وسبت وحد مشك النهار ذاك يعمل. بار كونتر تقول أنت يهاو نزيدوا نهار، بار كونتر فما أعياد ماذا بي يولي يحتفل بها ومعاه تجور فريه 9 فريل مثلا. 9 فريل مناسبة كبيرة ونعتزوا بها، لكن علاش ما نخدموش 15 اكتوبر مناسبة كبيرة معناتها نخليه
0: نستخدموا 15 اكتوبر ورجع نهار عادي وبعد رجع فريل.
1: اخت الاعياد الدينية العيد
0: فما ايام كبير قومية،
1: العيد الكبير والعيد الصغير،
0: اعياد قومية.
1: 20 مارس هذاك ما فيهش كلام، عيد الاستقلال. 25 جويلية عيد الجمهورية. و13 اوت عيد المرأة، منه خاطر عيد المرأة ومنه جي كسر تكسيرة صغيرة في أود خاطر الصيف ما تعرف. دونك خليه ثلاثة أربع عيد وطنية كهو ونزيدوا في العيد الدينية اللي روحوا برش بقعد نهارين نجم ونعطيه ثلاثة ولا أربعة وتقعد نفس مع أنت أيام العمل.
0: هو
1: يدور لي بلو براتيك أرتاح للناس خير للموظفين وللعملة وأحسن حتى رونتابيليتي للدولة. معناتها تجي أنت في وسط جمعة تعمل 15
0: واحد مية زاد عيد شغل،
1: واحد مية عيد شغل خلك العالم حتى واحد مية نجم نسمي.
0: أنا جوست سؤال منحب برشا مدرسة القرب ذي، هل أنه سيد محمد علي اللي يخدم في إدارة تونسية واللي أصله من جندوبة باش ياخذ الكهرباء ويمشي مع مرته لاميا وأولاده زوز ولا بنته ولده باش يمشيوا للعيد بحذا ولدته ووالده
1: فوالا ما
0: باش يمشي اللي كيكمل الخمسه نهار الثلاثه يخلط السبعه ونص ولا الثمانيه نتاع الليل باهي اوكي مش مشكل، الاربع وخميس يعديهم في عائلته، والخميس في العشيه باش يرجع من جندوبه لتونس باش يخدم نهار الجمعه نهار وبعد نهار السبت والاحد يقعد في داره في تونس. يعني ماهوش منطقي
1: فوالا هذاك علاش انا ماذا بيا. فما وزير سابق ووزير اول سابق المرحوم الهادي نويره يلقب بشنو باش شنو يعيطوا له قبل الهادي بون.
0: بون
1: شنو البون؟
0: بون كالنهار
1: كالنهار معناتها كيما هكا اربع وخمس وحد يعطيه فهمتني. انا ماذا بيا انا نعطيه خير للدولة وخير للإدارات ويحسوا روحهم مرتاحوا مليح وخير من اللي معناتها خسارة الميت وخسارة الكفن.
0: باه هذه كانت كواد نفت تاعك ولا؟
1: احسبها الكواد نفت تاعي.
0: يلا فرح برجع مرحبا بك.
2: مرحبا سامي، مرحبا ناس. انا كيف مش نسمعكم تحكيوا كي ياسر الحديث بالحق روش وجون ومهم وكيسامي كيما تقدم في الحكايه وفلان مش نسيت سميت
0: محمد علي
2: محمد علي
1: ولاميا
2: هذا كان محمد علي عنده وسيله نقل
0: كان
2: عنده كيف يكمل خدمه نجم كي يكمل خدمه ما فماش مواصلات وترسيله من غدوه
1: هذا كان مش النقل بين المدن ويبدا ضرب البوني
2: دونك هذا زاد ناخذوه بعين الاعتبار ولكن اللي فاتكم اغرب البون اللي يمكن يعملوه في بعد العيد ديجا تعمل في الجمعه اللي قبل خاطر العيد بدا واحنا كان نتابعوا المواطنين بعض المواطنين احنا اليوم تقريبا ثالث عيد ناس ديجا طلقوا وسافروا وصلوا لبلدانهم وديجا ما نعرفش كان ذبحوا ولا مازالوا عسيرو نجم نقول كان با
1: الفرحه علاش فما برشا موظفين روحوا وفما اللي
0: اي فما شكون ياخذ كونج هذاك
1: وفما شكون يخدم للحساب الخاص
0: هذاك زاد
1: مثلا اي مثلا انا نخدم مع معناتها نوجه له التحيه العدل المنفذ اللي نخدم معاه باش نبعث معناتها محاضر ولا حاجه سي معناتها انا معناتها نهار السبت سي مشيت روحت معناتها
0: هل يقع تنفيذ الاحكام ليله العيد وكل شيء لا
1: شو
0: كيما في رمضان رمضان لا
1: لا اي ونهار الجمعه لا والاعياد الدينيه لا
2: نسيبوا المساجين في العيد نورمالمون نسيبوا المساجين
1: عفوا اي
2: في العيد نعفش
1: وبالنسبه للطائفه اليهوديه نهار السبت كيف كيف وبالنسبه للمسيحيين ولو ما عندناش مسيحيين توانسه بالمعنى الواحد نهار الاحد لا دونك هذا نهار الجمعه ما تنفذش على التوانسه
0: باهي فرح هاي كواد نف هاي كواد نف خلينا نبعثوا الشارة كواد نف
2: كواد نف
0: تفضلي
2: فما ملف يتصدر المشهد العالمي من جديد على خاطر الملف هذا قديم برشا وبعد 225 عام من خروجه من مصر فما تحركات مصريه فيها حمله كبيره لمثلا حمله توقيع مليون حاجتهم بمليون تصحيحه الحمله هذه لاسترداد حجر الرشيد حجر الرشيد اللي هو يعتبر من اهم وابرز رموز الحضاره المصريه القديمه الحجر هذا اللي هو القاوة عليها كل ثلاثة لغات باش عارفوا تقريب رموز وفك رموز الحضارة المصرية القديمة النداء هذاك جاء مباشرة من داخل المتحف البريطاني اللي موجود فيه حجر رشيد من قدام فيترين اللي فيها حجر رشيد نداء إلى المجتمع الدولي قام به عالم الأثار المصري زاهي حواس يطالب فيه بعودة هالحجر لمصر وقف إذن قدام الفيترين وقال لي راهو معناتها أضخم سر حضاري في العالم اللي هو متحف مصر الجديد هو يعني الميريت أكثر باش يكون فيه حجر الرشيد على خاطر بقعته الأساسية والطبيعية هي غادي يقول ماناش قاعدين نطلبوا باسترداد كل القطع المصرية من متحف هذي
0: لندن
2: ولكن أموار رجعونا حجر الرشيد
0: اللي هو قطعة مميزة
2: اللي هي مميزة أروقة المتحف البريطاني على خاطر برشا سياح نعرفوا اللي يزوروا برشا متاحف في العالم باش يشوفوا أنتخوت القطع المصرية وقيت يظهري باش ترجع البلاد قالك ما حشناش بالباقي الكل أما هذا يرجع على غرار راس نيفرتيتي اللي موجود في متحف برلين وإلا القبة السماوية الزودياك في متحف اللوفر
0: فرح جست على متحف اللوفر يعني فما إن كوليكسيون مهمة جدا ممكن هي الأهم في العالم تخص فترة المماليك في مصر موجودة في اللوفر.
2: جوستومون سي تريس كي تعرف اللي توا فما في مصر لازم كوين تلقى وسياح يقصدوا هالأماكن باش يشوفوا هذوما. دونك حجر رشيد لقاوه جنود الحملة الفرنسية في عام 1799 الحملة هذه اللي كانت بقيادة نابوليون بونابارت وقت اللي كانوا داخل قلعة جوليان بمدينة رشيد وقت اللي كانوا يقوموا بترميم وصيانة القلعة والمكتشف هو الضابط والمهندس الفرنسي بيير فرانسوا بوشار وكان يشرف على أعمال الترميم يشرف على أعمال الترميم عام 1801 استولت القوات البريطانية على الحجر هذية بعد استسلام الحملة الفرنسية
1: في معركة أبو قير
2: اسمها هكا بارك الله عليك
0: أبو قير
1: أبو قير قالوا لهم تتراوحوا الفرنسا يا ما تخليوا لي عندكم الكل دونك ركبوا في مراكب متاعهم شاو واللي خذوهم الفرنسيس الكل طبعا الفرنسيس هم اللي فكوا سر شامبينيون فرنساوي هو قيمته الاعتبارية أكثر من قيمته التاريخية خاطر قيمته الاعتبارية هي القطعة اللي خلتنا نكتشفوا اللغة الهيروغليفية وتكشف هذا هكاك تكشف أسرار الحضارة
0: بداية علم كامل تفسير المصريات
1: الحضارة المصرية الكل بواسطه الحجر هذا مش الحجر هذا مش حاجه تقوى منه
0: هو حجر الاساس
2: هذاك علاش نقول لك مكانه الطبيعي مصر معناتها
0: هو سيمبوليك فوالا
2: فوالا
0: فكروا بيس ميتريس
1: واللي اكتشفوه فرانسيس واللي فكوه
2: هو هاك شنو المشكله تاع المعضله القانونيه شنو يقول لك اللي الحجر هذا ابخي تو عطاوه البريطانيا حسب اتفاقيه معناتها ما مشاش كيما مثلا اتفاقيه
1: بين فرنسا وبريطانيا مش بين مصريين وبريطانيا
2: شنو نقول لك مصر يقول لك انا وقتها تحت الاحتلال
0: ما نجمش ناخذ اتفاقية
2: حاجة نتاعي وهما تفاهموا وحدهم اتفاقية اليونسكو 1970 تقول لك ما لازمش الحاجات هذه القطع الأثرية تمشي بطريقة غير مشروعة 1963 قانون في بريطانيا يقول لك يمنع التخلي عن الحاجات اللي ديجا عندنا في المتحف نتاعنا ولكن لا هذا القانون ولا ذاك بأثر رجعي إذا نحكيه على حاجة قانونيا كان
0: ترجع لما ليها
2: اي املك اما كان باش يدخلوا بالمحكمه والقانون
0: ما يشخذوا
2: حتى خاطر فما قوانين
0: وديا
2: دونك لازم وديا
0: فما عديد المتاحف اللي عملت هذا وديا رجعت
2: حاجه
1: ما مليح يا اخي يقول لك الحجر الرشيد هذاك مطيش غادي في مصر 2500 سنه حد ما هو عطيه قيمه كيما برشا اثار في مصر وحتى في دول عربيه اخرى فهمتني ودول معناتها قول لك طيب بالعكس يقول لك انا كهزيته انقذته بون تو عنده قيمه اعتباريه كبيره يا مقت يقول لك انا
0: انقذته في اي ظروف يعني
1: ولا انقذته فهمتني
2: انقذته
1: ابو الهول معناتها تعرف ابو الهول صار فيه مع تردم برمل وجا واحد مدفع
0: صار فيه العجب
1: جا واحد مدفع اسمه صائم الدهر وضربه مش مدفع بواحد بفيس وحب يكسر وكسر له خشمه عليه كسر عليه خشمه مكسر خشمه مكسر تو تو في القرون الوسطى معناتها مش عنده برشا قالك عليه خاطر هذا صنم نتاع كفر وشرك معناتها يقول لك احنا جينا رانا الاثار هذا منعناهم بون سيتيت ان اوتر تون اليوم
0: في كونجونكتور
1: في مصر عندها واحد من اعظم المتاحف في العالم تستحق زاده
0: يرجع لها هذوما
1: ينجموا يعملوا حتى بارالترنوس مثلا عامين في بريطانيا مستشار في فرنسا
2: تايم شير
1: على خاطر الحقيقه هو مهم في المتاحف
0: يلا غنيتنا الاولى ذكرى كل اللي لموني نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك

الانتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا كذلك على جوهرة تي في. شكرا لاختياركم انتيبيوتيك وجوهرة فن معكم حتى للسبعة. طبعا في موعد اليوم متاعنا هادي هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول. شكرا معز.
2: تفكرني في كل برامج الألعاب الكبيرة اللي عندهم ديكور 2000 متر مربع ضخم أزرق اللون.
3: جورج قداحي جورج قداحي سلم عليكم وخالكم. معز هو اللي شكيت عند معز كي تكمل بعد. معز سلمك.
2: وأقل سؤال $20,000 جاوب عليها.
0: أما
3: لا الحلقة هذه فما علوش.
2: علوش. ولا لما تحذب اللوطة.
0: تشهد العلاقات ما بين فرنسا والسويد توتر متزايد بسبب
2: فرنسا والسويد درنيير مو
0: مش من عاداتهم اللي يكون فما توتر لا تو تو يا
3: فرنسا
0: سيكشواليتي
2: هاي يا انا
0: به ذي انا اكتشفتها عمناو الحكايه ذي اكتشفت انه هما يتعاركوا على شنو لو برودوي بيدو انا اكتشفته عمناو ما كنتش نعرف اللي هو اللي اكزيست ديجا
2: صار على برودوي على ملكية برودوي
0: لا مش على ملكية على برودوي
3: استعماله ممنوع ولا يجيبوه
0: فما اختلافات
2: فكرتني فما دول كل حاجة مثلا تونسية تدخل متاعنا
0: لا
2: هكاك الواحدة متاعنا
0: هذا حتى عالمي لو برودوي عالمي معناه هو يعني كوم كوا يعني يساعد انه يخفف اضرار معينة
3: الدخان
0: هاي شنو البرودوي
3: الجديد البديل الفاب
0: ولا
3: منعرفش
2: اللي تقلع بيه على التدخين
3: الباتش
0: مش تقلع
3: الباتش نيكوتين
0: لي
3: ساشي نتاع نيكوتين
0: اكياس النيكوتين انك شفت الفم اكياس عم ناول يعني اللي هي خاليه من حاجه اخرين اللي هما ينجموا طبعا كيما القطران وغيره اللي هو موجود هذاك المضر في السجائر لانه الناس الكل يعني الدخان مضر بأنواعه ولكن هنا يقول لك أنه أكياس النيكوتين هذا السويد تعتبر الأكياس هذوما ولا الانفلوب صغار متاع النيكوتين هما بديل أقل ضرر من التدخين التقليدي كما الجيان مونديال متاع البرودكسيون هذا يقول أنه كيخرج برودوي جديد يقول لك موجود فيه كان نيكوتين كهو معناه
3: نقص عليكم وعلى حاجات أخرين
0: لو تابا شوفي هذا لو تابا شوفي اللي ما فيهش ديزانغريديون اخرين ما فيهش قطران ما فيهش حاجات اخرى ولكن يقول لك هو حتى في سلوغون في بليستير نتاعو يقول لك اذا كان تتكيف هذا البديل واذا كان ما تتكيفش
3: خير ما
0: تقعد ما تتكيفش دونك يعتبر السويد انه هو اقل ضرر من التدخين التقليدي كما تعتبرها جزء من نمط الحياه اليومي عند برشا سويديين في المقابل فرنسا فرضت حظر على الاظرف هذيا اظرف النيكوتين وتخلق قرار المنع حيز التنفيذ رسميا مع منع ادخالها لفرنسا كما صنفتها وزاره الصحه الفرنسيه ضمن المواد السامه تصل العقوبات المرتبطه بحيازتها الى غرامات ماليه كبيره وحتى احكام بالسجن لفترات طويله تفاقمت الازمه بعد تغريم مواطن سويدي في فرنسا رقاو عنده هالاظرف هذيا في ساكو ما اثر غضب واسع في السويد خاصه انه السويديين يعتبروا فرنسا تسمح بمنتجات التبغ والتبغ التقليدي تقول انت بكويت الدخان وغيره تسمح بهم وما تسمحش بحاجه هما يعتبروها اقل ضرر بينما تفرض عقوبات مشدده على اظرف النيكوتين هذيا بشكل يعتبروه السويديين مبالغ فيه.
3: اسمع وقت اللي خرجت الموضة متاع دخان ذيك الاخر اللي هو درشنوه في سيستيم وكل فما ناس عمرهم ما كانوا يتكيفوا وتلقى طفلة ولا امرأة هكا شدها سيجارو غوز والاخر سيجارو تقول لك هذا بتعم مطعم الدلاع تقول لي اخي انت تتكيف تقول لي ليه ليه على الفاز نقعد بيتا معناتها هما عاملينه باش زعما يخافوا على اللي ديجا تبلاو ببلوة الدخان والتدخين ولا ولاو هما اكسسوار مع اللبسة شلبسين لونه المطعم شنو الغلة شنو والله
0: لا باهي
3: دونك نجم نقول كان با
0: عندك تعليق؟
2: لا انا كان ناخذ واحده بطاطي على لون السوريه اللي لبسها
0: شكون هز اغرب حاجه هزها باش نحكي لكم حكايه صغيره اغرب حاجه هزيتوها في فواياج يعني
2: جو في اتونسيون انا نخاف ما تعرفش خاطر كل بلاد فما تجهل شنو ولا دونك حتى ماكله نتلافى باش نهز ماكله.
0: فما بلدان ما يقبلوش الماكله جمله.
3: بون انا فاتت اللي كنت مقيمه لبرا دونك تتخيل كل حاجه عندك في الكوجينه التونسيه هزيتها في الخليج الداري. ابار سا شنو حاجه غريبه ما نذكرش اما الماكلات الكل بانواعها قريب نهزوا بلاتو العظام قال شي الاخر.
0: انا نذكر حاجه غريبه كنا مع والدي يرحمه كنا مسافرين ف عنده اصحابه فكان الجو صيف شويه ف شرينا حوت وحطيناه في الكاس هذوكم الخفاف الابيض. ما انا كنت مصر نهزهم للطيار هي مش كبيره هي وهو قال لي وقتها قال لي حطهم على الفسود في الباجاج. حملت مسؤوليتي انا وهزيتهم. انا هزيتها وهي فيها ثلج حطيتها في الرف الفوقاني وسكرت وليك
2: عملت الريحه
3: ليه قطر الثلج وذاب.
0: فما راجل
3: يا ميمتي
0: فما راجل فرنساوي يقرا في كتاب
3: هبط علي نكته بريحه الحوت يا ميمتي.
0: انا عملت انا
2: من وقتها بدات العنصريه في فرنسا ما كانتش قبل
3: فيزا من وقتها تحرمنا منه احنا تي ولدي.
0: انا عملت روحي مانيش انا جمله هو يلوج تذكر وقتها في الشركه مش الخطوط التونسيه وهو يلوج
3: شكون مولاي هذاك ولا لا
0: انا عملت روحي
3: نكرتوا فيها كل
0: هزت هي حطيته في الداخل بحذا الفريجيدريت بتاع الطياره وبعد كي جيت خارج قلت له بيتها
2: نتاعي
3: ربي سامحني اكل
2: غرامه
3: كان ما يحب علي حد كل حوت كان ما يحب علي حد كل حوت نهزهم يسالي. اسمع انا تذكرت حاجه غريبه شويه زيت ميلفوي مثلا ميلفوي علاش على خاطر فما مطعم في لبنان عنده ميلفوي ياسر بنين فما شكون متوانسه
0: ما يحبش هذاك يحب التونس
3: ليه من لبنان وصاني عليه من لبنان يجيبوا لصاحبه باش يذوق هو معناتها فازيت هكا وين بت مشيت هكا المطعم وشريت الميلفوي وجبت الميلفوي مش برشا ما مش حاجه تنسى شغل وصل هكا عامل هكا
0: يلا شكون المخرج التونسي اللي خدم مساعد اول مع المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ.
2: هذا يخدم فيلم في تصور في تونس نتصور في السبعينات
0: فما تونسي
2: اي الفيلم تصور في تونس في السبعينات خاطر ستيفن سبيلبرغ جاي لتونس خدم في السبعينات
0: مش في السبعينات لكن في تونس
3: مخرج معروف
0: خدم اسيستان في تونس
2: ثمانينات.
0: مخرج معروف طبعا في اول الثمانينات 1981
3: الاسامي القديمه دونك
0: تولد في صياده زاول دراسته بمعهد باريس العالي للدراسات السينمائيه
3: غاب برشا على السينما ورجع وربح في شو اسمه جي سي سي نعرفش
0: ربح في جي سي سي
3: ما نعرفش ما نذكر
2: ربح
3: في جي سي سي
0: حي
3: اي عرفته ما نعرفش اسمه كتاري
0: كتاري ناصر كتاري 83 سنه اليوم و
2: عمل الهائمون
0: بعد من باريس مشى روما وين درس بالمركز التجريبي للسينما اخرج العديد من الأشرطة القصيره كيما برونون لا فيل مثلا 73 قبل ما يخرج اول فيلم طويل له سنه 75 وهو من تاليفه بعنوان السفراء لي زامباسادور اللي مكنوا من التنيت الذهبي لايام قرطاج السينمائيه سنه 1976 في 1981 خدم لكتاري مساعد اول لستيفن سبيلبرغ وقت صور مشاهد من لي زافونتوريا دو لارش بيردو في تونس. استنى لكتاري 25 سنه قبل ما يخرج شريطه الثاني حلو مر احرز بيه على التنيت البرونزي لي جي سي سي سنه 2000 انتج بعض الافلام التي صورت في تونس من بينها الجزء اللي تصور في تونس فاطمه مثلا جزائريه دكار 2004 ومن سيناريو الطاهر شريعه طبعا واحد من اهم السينمائيين التوانسه.
3: برابي سؤال احنا نحكيو على عيد ميلاده اليوم.
0: والله ما عنديش انه عيد ميلاده.
3: انا سخايل به دونك
0: اذا كان عنده عيد ميلاده اليوم كل عام هو بخير صح.
3: اي دونك سؤال توا قداش عندنا احنا من عام ما سمعناش على المخرج هذا واحنا عايشين في بلاد غريبه وين يمشيوا كبارنا ويمشيوا وين يمشيوا مبدعينا بالحق معناتها قداش احنا ننساو شويه يظهر لي معناتها
0: 19 ماي مولود 43 17
2: اما مخرج كبير ومسيرة نحكيو على مسيرة 51 سنه معناتها مخ الفيلم الاولاني عام 75
0: قبل عمل ديكوميتر
2: في 50 سنه ماهوش 51 في 50 سنه عمل زوز افلام معناتها زاد نقطة استفهام معناتها
0: السفراء واحد من اهم الافلام التوانسه.
2: اي اما 50 سنه مخرج كبير يعمل زوز افلام ما مش اللوم عليه هو راهو.
0: اي مش يعمل حاجه اخرين يعني
2: اللوم معناتها على
0: عمل ديدوك عمل
2: على على معناتها احنا لهالانتاج السينمائي وهالانتاج الثقافي في تونس قديش معناتها تلقى مخرج كبير وحياته الكل عنده زوز افلام ما تلقى مخرجين في بلدان اخرى حتى عربيه يعمل زوز ثلاثه افلام في العام مش كبير وكامل مش 50 سنه
0: ولكن الاولانيين بالكل ما عملوش برشا افلام راهو
2: اي ما كانش فهم
0: شوف عبد الشيب بن عمار مثلا ممكن عمل اربع خمسه افلام عبد الشيب بن عمار واحد من اهم الناس اللي اسسوا للسينما التونسيه كما ناصر كتاري زاد الرسام سيريالي سلفادور دالي تهرب لسنوات طويله من دفع لي فاكتور للأفخر الفنادق والمطاعم مع العلم أنه كان يعطي شيك أما تعرفوش كيفاش
3: ما وانت ذي تحب الحكاية
0: ليه عنده حاجة ذيك الساعة
3: ما وقت تقولي صح لهم قولهم يعطي على الفارق قولهم إذا أنت عندك توا أوفر سيني
0: فوالا
3: دونك ما حاجتكش بالمونتان خاطر كي تبيعها ولا كي تحتفظ بها قيمتها كبيرة
0: دونك قيمتها كبيرة
3: مش هذي أنت كيما زبير تركي يظهر لي عنده في تونس حاجة هكا ولا يظهر لي عنده حاجة في زبير يصور لك كروكي ولا حاجة على
0: قول لك سيبو
3: أي وأنت من غير ما تطلب تحس لي بعد تفيق بقيمتهم يظهر لي
0: كان يمشي يفطر ولا يتعشى في ريستورون مع مجموعة كبيرة من أصحابه وهو باش يخلص عليهم لكن ما كانش هذا يكلفه حتى فرانك كان دالي ياخذ فاكتور لكن قبل ما يجيه السيرفر باش يخلصوا يقلب هكا الفاكتور ويعمل كروكي صغيره ولا يصور تصويره صغيره مثلا حصان ولا اي حاجه باسم دالي كان دالي يعرف انه صاحب الريستورون الفندق فعوض انه يعطي الشيك باش يخلص راهو اما يعرف انه فعوذك السيد مولى الريستوران ولا الوتيلي يهز الشيك للبنك باش يقبض فلوسه اكيد كان باش يحطه في كادر ويعلقه ويقول هذايا معناها هو رسم اصلي بقلم دالي فنان عالمي والشيكات هذيك الكل اليوم ممكن ولات تساوي ثروات طائله كان دالي يدفع ثمن الوجبات هذيا بالقيمه نتاعو طبعا وادراكه انه اذا كان يصحح في الشيك فطبعا الشيك يولي اغلى من الفلوس هذيك
3: عندي حكايه على الشيكات
0: كيما نشوفوا احنا
3: حكايه على الشيكات معناتها ما عندهاش شي علاقه بالموضوع ولكن على فكره الشيك اللي ما يتصرفش هذايا في تونس عندنا اكبر الله يرحمه هو اكبر انتيكير في تونس معروف ياسر اسمه منيش نذكر اسمه
0: وين
3: في العاصمه في
0: نهر
3: زركون وبعد شي سكره زاده
0: تكلم
3: مانيش نقول اسم ولكن اللي نعرفه اللي هو كان كيبيع قطعه مثلا مرايه ولا خزانه ولا فرش ولا اي حاجه ثريا وتجيه امراه مثلا تقول له اسمع راني انا معناتها قد ولو تحب على كل قطعه مش نحكي على وقت اللي ولاو لا توندونس نتاع الانتيكيتي
0: من الاول الاولانيين تحياتي للولد سي عبد الجواد
3: مثلا دونك اش كان يعمل كان ياخذ الشيك من عند المراه ويحل الكوفر فور ويرميه غادي وعمره ما يعاود يتذكره باش يهزوا البنكه وبعد وفاته
0: لقاو شيكات
3: لقاو رزه شيكات عمرها ما تصرفت عمرها ما دخلت البنكه واصحاب اللي اقتنوا وعطاوا الشيك هذاك عمرهم ما صرفوا الفلوس هذوك مع خاطر الشيك تعطى اما عمره ما تصرف البنكه
0: وشيك عنده ديوغي كبيره
3: بيان سور يرحم والدي والله يرحمه وين هو توا ومحليهم نسا كيلي هكا الفن فينا الماء والجنس لطيف كي أثر زيدا كي يبدأ باكي ضحكة ولا ابتسامة تقول وانا ما عديش
2: روبا خضرة
0: مثلا انا كما ذكر ذي المرة اللي فاتت لقيت 20 دينار مكتوب عليها السيد من عاش نسيت اسمه الراجل اللي كان حاط بربي لا تعطي ذولي على المرأة المرته بربي لا تصرفها لك في الماء وصلت لي
2: ليه ولا لا أكثر ما هذا معناته ساعات تلقى 50 دينار مكتوب فيها اسم راجل ومرأة وتاريخ صديق متاعها مهر معناته وبعد تصرف
0: يلا فاصل نرجع لكم في أنتيبيوتيك
1: أنتيبيوتيك بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
2: اليوم في صنع في تونس نحكيو على تحذيرات العيد داخل الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس على اللمة والتحذيرات اللي تعمر الديار بالحركة والفرحة وعلى الأجواء اللي يعيشوها الصغار والشبان داخل الفويه مع اقتراب العيد من تنظيف تزيين لمة العائلة. الكل يحاول أنه يخلق جو عائلي فيه دفء فيه برشا محبة ويعيشوا فرحة العيد بكل التفاصيل. نحكي مع المربي بقرية الأطفال الأسواس أكودا سي محمد نسيبي. مرحبا سي محمد. شكرا لك يا سيدي. باش تقرب لنا اكثر هالاجواء هذيا اكيد انطلقت تحذيرات العيد في سوسة وتعيشوا الاجواء هذيا اليوم
3: اكيد. مرحبا بك تاع مرحبا بكل المستمعين.
2: مرحبا بك.
3: انا تو الاسم محمود نسيبي مربي قرية أسواس أكودا مربي مبيت بالقرية.
2: مرحبا.
3: عايشك. التحذيرات نتاعنا كما اي تحذيرات نتاع اي عائله تونسيه نحاولوا ديما ونسعى وانا نعيش صغيراتنا كما اي عائله تونسيه موجوده في كامل اوروبا الجمهوريه. التحذيرات نتاعنا تتمحور في انا نصطحبوا الشباب مع بعضنا نخرجوا نحاولوا نقتنيوا اللوازم نتاعنا نتاع العيد من كانون من فحم من تحضير نقولوا نحن صلاه المشويه. كل واحد يعطي رايه وكيفاش باش تسيت باش باش تعمل هكا كلمة الصغيرة لما نتاع الفرحة نتاع الصغيرات نتاعنا نشوقوهم وهم مشتاقين بطبيعة الملادك.
2: هاي وكل واحد يعطي رايه طبعا ويشارك نهارة العيد في أنه هل الماكلة ذي واللمة ذيك يسختوا له بختاج ذيك معناها على طاولة العيد حاجة ياسر مزيانة. أكثر الحاجات اللي شاركوا فيها الصغار والشبان في وسط الفوية وتحسسهم فرحة العيد شنو سي محمد؟
3: أكثر الحوائج ممكن يستمتعوا بها الرجال نتاعنا وشبابنا هما نقولوا نحن الاختيار نتاع العلوش ومن بعد نمشيو مع بعضنا للبحوث ثم شكون يتلهى نقولوا احنا بالتحضير نتاع الكانون اللي يتلهى بالشوارع نتاع السلاطه نتاع الطماطم البصل الفلفل فهمني. كل واحد عنده طاش معينه وكل واحد عنده مسؤوليه مخصصه ليه.
2: انت سي محمد تشاركهم هذايا معناها يعني تقعد شويه مع العائله وتمشي مع العائله الثانيه ولا كيفاش؟
3: لا لا انا موجوده معهم ديجا
2: معهم
3: معهم آه. حتى كي نبدا اونكولوجي ولا حاجه نجي بالذمه وناقف.
2: شو مهمتك انت في وسط اللمه ذي؟
3: انا مربي مسؤول في المبيت.
2: لا نعرف هذا ولكن مهمتك نهار العيد شنو تولي ززار تولي طباخ تولي شنو؟
3: نذبح العلوش نتاع
2: هاي. برافو عليك
3: فهمني. ونسلخوه مع بعضنا نبدو نسيسو بشوية من هكا ببالك على هذية فهمني نتعاون الناس كل مع بعضنا دايا دايا
2: يعطيك صحة يعطيك صحة. نحب نذكر ديما أنه التونسي نجم يساهم باش يزيد يدخل الفرحة والدفء لقلوب الأطفال في المناسبة ذية. كيفاش؟ أنا نقول لك طبعا عن طريق لوسيت www.sosve.tn.
3: فوالا اللي ديجا قلتوا عندنا تبرعات نجم تطيق عن طريق لوسيت الموجود كما قلت انت تو ذكرت www.sosve.tn
2: هو لو سيت اوفيسيال لجمعية قرى الأطفال الأسواس.
3: فوالا ينجموا الناس الكل التونسي الكل يدخلوا للسيت هذايا ونجموا يكتشفوا العالم نتاع الجمعية نتاع جمعية قرى الأطفال الأسواس.
2: بربي سي محمد خنذكر المستمعين والمشاهدين انه هكا في ايامات هذيا الكونجي يعني شوية يدخلوا للسيت طبعا sosve.tn ويشوفوا لي برودوي هذوما لي برودوي SOS اللي هما حاجه هايله في التآزر في الاحساس بالغير وحاجه ياسر مزيانه وما تتطلبش امكانيات كبيره. كل قدير وقدره ينجم يتبرع وينجم يعطي اللي يقدر عليه طبعا لاطفاء النكهه هذيا نتاع العيد وفي ايامات هذوما طبعا ولمزيد الفرحه للصغيرات هذوما. تفضل.
3: بالطبيعة وزاد عامنا الرقم الآخر 58-371-092 58-371-092 لازم يتصلوا بنا ويقدموا ليدون تاعهم المساعدات ويجاو زاد القرية بتاعنا والقرى الموجودين في تونس وكل اللي هم الأربع قرى أكودا قمرت سليانة المحرس ويكتشفوا العلم نتاع الجمعية يكتشفوا البرامج ويكتشفوا زادة يقولون احنا طريقة العمل نتاعنا ويطلعوا على برشا حوايج هما زادة يكونوا على دراية أكثر بالجمعية ويكتشفوا العالم الكل نتاع الجمعية.
2: ينجموا الناس يجيوا نهارة العيد سي محمد؟
3: نعم
2: ينجموا الناس يزوروك من نهار العيد؟
3: اكيد مرحبا بهم في
2: مرحبا
3: اي
2: بيها وقت. مرحبا بهم
3: اكيد الدعوه مفتوحه في اي وقت، مرحبا بهم يشرفونا وينورونا ان شاء الله معنا ويقفوا معنا مع صغيراتنا زاد ونعيدوا الناس كل التوانسه كلها مع بعضنا مرحبا بهم في كل وقت
2: ان شاء الله. طبعا ونذكر انه اكسبشنال ما بصفه ممكن استثنائيه انه جمعيه قرات في الاسواس تقبل المساعدات العينية بمناسبة عيد الأضحى، يعني تنجموا اللي يقدر واللي يحب طبعا ينجم العلوش العيد ينجم يهزوا لقراءة فيل سويس، لأنه بصفة استثنائية جمعية قراءة فيل سويس تقبل التبرع بكبش العيد ولا علوش العيد بمناسبة عيد الأضحى. شكرا لك سي محمد نسيبي على كل هذه المعلومات، أنت المربي بقرية الأطفال سويس أكودة كل عام وأنت بخير و أطفال وعائلات سويس بخير وتوانسة بخير. كانت هذه صنعة في تونس.
0: صنعة في تونس.

0: هيا بنا نلعب.
1: هيا بينا نلعب نسمعكم مقاطع تقولوا لي شنو العمل هذايا، مسرح، سينما ولا تلفزة. المقطع الأول.
2: 4900
3: كل حاجة مكتوبة عند حضرتك؟
2: ليه كل ده؟
4: اغسلي الأطباق 6 مرات، افتحي الباب 5 مرات، لمي السفرة 11 مرة، صح؟ غيري بامبرز للعيال 71 مرة، غيرتي العيال 71 مرة، ليه بترضعيهم ايه كروم؟
2: مش 2 تحضير الغدا 6 مرات، هاتي الريموت 13 مرة، يا معتزة هاتي ريموت ب25 جنيه، مش كتير؟
3: لا حضرتك أنا موحدة السعر، هاتي أي حاجة ب25، حتى لو قلتي لي هاتي الدولاب 25.
2: وطاجن اللحمة 8 ساعات على النار ب10 جنيه، بس الشاي ب25.
1: طاجن اللحمة في مصر اللي هو يعني كيما نعملوا احنا يعني في الكوشة، يعني لحم في الكوشة يعني
5: مسلي.
1: حمدي وياسين هما والدين لأربع أطفال. حياتهم تشهد عدم استقرار وقت يواجه حمدي العديد من المشاكل في خدمته، وتقرر ياسمين زوجته العودة إلى العمل. معاناة تستمر في إيجاد سيدة تدير أعمال المنزل. إخراج خالد دياب، تأليف أنا عجبني برشا المسلسل هذا، ما نحبش برشا الكوميدي ولكن
6: بطولة منى شلبي،
1: بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، محمد عبد العظيم، وأحمد عبد الوهاب.
6: ما تعرفهم هذوما الكل؟
1: شيرين تعرفهاش؟
6: الجيل لا،
1: شيرين مسمعات لي كيف؟
6: شيرين القديمة،
1: مثلت هنا أم البو، الجدة
6: كانت تمثل صغيرة.
5: نحكي وعدونك على أشغال شقة ولا
1: أشغال شقة جدا 2025.
5: اسمع في الباساج اللي سمعناه توريد كيفاش هي المساعدة المنزلية جات باش تعاونهم، تحسب لهم قديش كل حاجة تعملها، مدك الحاجة عملك الحاجة ولا حسيلو. ذكرت وقتي توفيت مماتي ولدها اللي هو خالي، عمل بعد مدة كيما جردة ولا كيفية على شنو اللي عملت مماتي في حياتها، قديش من بلا طيبت، قديش من خطوة عملت باش تمشي من جارت. دارها جردة كاملة باش معناتها كأنه خاطر حسب تقريبا عدد سنوات حياتها، قديش من مرة طيبت فطور وحطت الطاولة، قديش مرة قديش عدد من ساعة واقفة تغسل المعول. اي سي تي ايموفون، معناتها هو ياسر ذا وقت قعد باش يفكر. بيان سور
6: شو واحد معناتها يقعد عايش مع شخص ذاك اللي توفى اللي ما عمل هكا كان عزيز عليه برشا وخلى لي فراغ.
5: الفكره ياسر عجبتني معناتها
6: دونك اي سي اون تري تري
5: ياسر قداش من خطوه عملت باش تمشي، قداش مشيت، قداش من نهار تعد، دونك يحسبهم بالايامات وبالاشهر وبالسنوات احيانا
1: يعمل الضرب يضرب فيه.
5: الله يرحمها ماتي. اليوم نحب نترحم زاد على زميلنا كان في التلفزه التونسيه مالك جبالي، كان تكنيسيان نتاع اذاعه. مالك كان شاب كيفنا في قناه 21 ولكن للاسف توفى صغير. كان من الحاجات اللي تعجبنا ياسر عن مالك اللي هو فنان، دونك كان يحط لنا واحنا مبتدئات يوسف صحراوي ورستم شريف وكوثر جابر وكل، يحط لنا كل جيلاتين في الضوء ويبدل الالوان ويقول لك اليوم كيفاش تحب شعرك، نقول له ما نحب كينو بالحنة. دونك تحب انت تعمل كينو بالحنة، يحط لك حاجه مستحمره واللي يشوفك في التلفزه يتخيلك بدلت لون شعرك. واحنا صغار وقتها حتى الصبيغه مازالت ما دخلتش لشعوراتنا، دونك كنا نتحايلوا على المشهد هكا باش نبداو في الشاشه محلينا بالجيلاتين تاع مالك جبالي. مالك هو اخو زميلنا ايضا محمد جبالي تيك تاك
1: محمد،
5: وزوج زميلتنا الصحفيه زينه مليكي، 6 سنين على غياب ونحب نسلم عليهم الله يرحمه. حبيت نذكره اليوم هكا جات فرصه
1: الله يرحمه. يلا الاكسير الثاني.
7: عمرك ما تتبع العلوش اللي يبدا مغوض بالصوف، هذاك راهو ما فيش الحمد زي اما العلوش اللي ما فيش برشا صوف ويبدا مترفس ومليان وراكب تغليظه، هذاك العلوش الباهي.
8: معناها هذاك اللي نشريه
7: بالضبط، تشريه وعينيك مغمضه. اما يزمك تعمل ميزان في ديك باش تعرف العلوش قداش يصفي الحمد. هذه حكايه تو تجيبها بالتجربه حتى لين تتعلم وتولي تقدها بالقديم.
8: هي وقالوا لي فما هذه يعملوا له حرفه ولا شنو باش يزيد في الميزان.
7: حرفه؟ ايه راحت انت؟ ثم الف حرفه وحرفه. اسيدي ثم اللي يشدوا العلوش قبل ما يهبطوا للسوق بساعتين يسقوه ويعلفوه. اسيدي زيد 4 ولا 5 كيلو في الميزان، مش هفار هذا؟
8: ايه ولا كيفاش باش
1: نطلعوا؟ انا كي كنت صغير كنت نعاون بابا، خاطر بابا كان عنده تجاره العلالش هذايا في العيد، كنا نبيعوا
5: العلالش. عندكم رحبه؟
1: اي مش
5: في
1: رحبه،
5: في جيد الدار؟
1: لا لا لا لا لا مش في جيد الدار، كان
6: قعدوا ديد بالنور وشركاء.
1: لا لا بابا كان وحده وغير شركاء، وكان
6: شركاء هو انت
1: يبيع العلالش. كنت انا كونتابلي شوي صغير
5: من وقتها بديت
1: 250 تقريبا هذايا هذا يشهد عليه سوم العلوش وقتها اللي خلطت عليه انا سيتي 250-300 دينار تقريبا.
5: اي اي لا لا لا انا تعرف باش نتلي بيك سامي ما نجم نقول كان با علاش
1: شنو العمل
5: على خاطر سامي انت سنه ما عندكش علوش
1: لا
5: تو سي با نورمال تو كنت تبيع في العلاج شوف الرحبه وتحسن انت معناتها تعاون في
1: الوالد مش رحبه راه
5: انت اللي هي ان شاء الله بارك هكا اما كنت معناتها الثقافه هذيك موجوده
1: حتى بابا خدمته ذي
5: مالا تو مش على حتى على اولادنا
1: العلوش لازم
6: نحط عليه حتى 80 دينار ونتفكر فما فضيحه
1: 120
6: 80 دينار فما فضيحه ولا تعجب فما واحد ملحوم اخذ علوش ب 150 دينار
5: مش غالي كانت
6: تفكر كي تخل بيه
1: بربعه بليه
5: الناس يمشيو يتفرجوا فيه
6: تخل بيه العلوش بفهمش كبير برشا ساعه وتخل ماهوش ما تخلش يمشي نورمال تخلي ينقز هكا نفكرها واحنا صغار وقتها مش فاهمين العلوش وقتها ما بين 60 80 دينار فهمتني و 150 دينار خذاه معناتها ما نعرفش كان جاته
1: اضرب في ال 25
5: اسمع بربي الفنان التشكيلي اللي كان في المطعم يصحح وما يخلصش حبيب
1: عبينا.
5: حبيب عبينا كان عنده ذي في فلاماما هو
1: حبيب عبينا هو
6: اللي عنده صورة شهيرة في محمد خامسة
1: فنان كبير كان يسكن يذولي في رادس ولا في الزهرة وكنت ديما راه هنا يعني كان فنان عبقري راه الله يرحمه وي. وي. يلا شنو هو هذا العمل
5: بصفة عدويني صوته
1: بصفة عدويني
5: مسلسل
1: بطولة فتحي هادابي
5: ليام كيف الريح
1: كافر باردي ليام كيف الريح يلا نرجع شوية بالذكريات هذا سيلي غني كيس فروم روز نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك

0: بي. على خاطر نحبوكم أعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنا مع بيجو سيتروين أوبل عيدكم عيدي على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديده. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافيم سون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمه.
2: كما كل عيد حنا مع البارك عنوان اللمة الفرحة الجو والتفريد عروض تنشيطية جو كونكور اي دي برومو كادو وعيد السنة كما كل عيد حنا مع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على ريزو سوسيو حنا مع البارك فيس حنا مع البارك جمال الصغار ومتعة الكبار.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
5: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. في اللحظات هذه غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي. نذكر جلسة العامة الانتخابية الاستثنائية في الإتوال مبرمجة نهار 36 ماي الجاري انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الإتوال طريق القلعة الصغيرة. بعد لحظات يكون حاضر معنا بالتليفون الأستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات النجم الرياضي الساحلي، ونعرفه من خلاله هل انه فما قائمة قدمت بترشحها رئاسة النجم الرياضي الساحلي وإلا لا. نحكي على برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى دور النصف النهائي، مقابلة مزيد كفوفات منذ لحظات الملعب الجيبسي. في ملعب جيبس فاز وتأهل لنهائي البراج على حساب الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد الانتصار هدفين مقابل صفر أهداف. وليد الجربي في دقيقة 55 ولمجد عامر في دقيقة 88. مع تطاوين كان ضيع ضربة جزاء في 90+3 عن طريق هارون العياري بعد تصدي حارس الملعب الجيبسي، بينما المقابلة الثانية في استاد حمام لمف نادي حمام لمف متقدم على مستقبل القاسرين هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المباراة إلى حد الآن سجله إيهاب الدريدي. الحكم أضاف 10 دقائق كوقت بديل، لعبنا منهم تقريبا 8 دقائق في انتظار إعلان صافرة النهاية في استاد حمام لمف. دونك الملعب الجيبسي أول المتأهلين في انتظار متأهل الثاني لفينال البراج. نذكر مقابلة النهائي متاع البراج تتلعب نهار السبت 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة، باش نتعرفوا من خلالها على الفريق الصاعد للرابطة الأولى اللي باش يرافق كل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. نذكر أمل حمام سوسة تقدم سقيط الدير بدورهم باش يلعبوا مقابلة لتحديد بطل الرابطة الثانية. الماتش هذا يتلعب نهار الجمعة 29 ماي في استاد مصفى بن جنات بالمونستير انطلاقا من 4 متاع العشية. نحكيو على فينال الكوب نهائي كاس تونس بعد الاجتماع الفني اللي صار اليوم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم وبحضور ممثلي الزوز فرق ممثلي الترجي الرياضي الجرجيسي وايضا الترجي الرياضي التونسي. ترجي جرجيس باش يكون هو الفريق المضيف في نهائي كاس تونس، باش يستقبل الترجي نهار الاحد 31 ماي الجاري في ملعب حمادي العقربي برادس. ماتش يتلعب 4 متاع العشية باش يكون بحضور 23000 متفرج، 11500 تيكي باش تكون كل فريق، منهم 10000 تيكي باش يتم بيعها الكترونيا و1500 تيكي باش تكون في شكل دعوات وتيكيات باش تكون فونت اون ليني. حكينا على الليتوال منذ لحظات كما قلت غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق، لانه فما قائمات مترشحة والا لا.

كل التفاصيل ناخذها في المباشر مع الأستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات ليتوال. أستاذ مساء النور. أستاذ الأستاذ حافظ البريقي إذا كان يسمع فينا وإلا لا نعود الاتصال به رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات النجم رياض الساحلي. نرجع لك أستاذ مساء النور. أستاذ أستاذ حافظ البريقي معنا في المباشر أكيد نعاودوا الاتصال به بعد لحظات كما قلت باش نعرفوا من خلاله بعد غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي. ونذكروا أنه الموعد متاع الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية هو 30 ماي الجاري، هذا في صورة ورود قائمات على ترشح بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. وإلا لا نعود نرجع للأستاذ حافظ البريقي إذا كان يسمع فينا. أستاذ أستاذ حافظ البريقي دونك نعود الاتصال به فقط ناخذ المعلومة من عنده إذا كان ثم قائمات مترشحة وإلا لا لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي. كما قلت هذا بالنسبة للتوالى بعد شوية نرجع إذا كان أمكن الاتصال بالأستاذ حافظ البريقي. في اللحظات هذه نهاية مباراة نادي حمام لم في البراج أمام المستقبل الرياضي بالقصرين بعد الانتصار هدف مقابل صفر، وبالتالي رسميا نهائي البراج باش يجمع نادي حمام لمف اللي فاز على مستقبل القصرين هدف مقابل صفر بالملعب الجبسي اللي فاز على الاتحاد الرياضي بتطاوين بنتيجة هدفين مقابل صفر. حمام لمف الصيدة باش يكون نهائي من أجل تواجد فريق فيهم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى كما قلت مرافقة الأمل الرياضي بحمام سوسة أو فريق تقدم ساقية الدائرة. على المنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي وصل التحضيرات في ستاج تبرقة، فقط المعلومة الرسمية ما فما حتى قائمة مترشحة لرئاسة النجم الرياضي الساحلي، هذا بصفة رسمية. كل التفاصيل تلقاها بعد شوية على السيت متاعنا. كما قلت في الليتوال ما فما حتى ليستا مترشحة لانتخابات ليتوال. نحكيه على المنتخب اللي وصل تربصه في مدينة تبرقة، تربص العرب التحاق المدافع المحوري عمر الرقيق، هكا 20 ملاعب على ذمة النخب الوطني صبري اللموشي، 6 ملعبية مازالوا ما وصلوش بصفة رسمية، اليوم علي العابدي، حازم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنبال المجبري وريان اللومي. باش نلعبوا زوج مقابلات ودية، الأولى باش تكون في فيينا ضد النمسا نهار 1 جوان، المقابلة الودية الثانية باش تكون نهار 6 جوان في ضد بلجيكيا في بروكسل. ونذكر أن منتخبنا باش يشد الرحال في طيارة خاصة من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة فيينا العاصمة النمساوية نهار 30 ماي الجارية. نحكيو ايضا على الباسكيت، النادي الافريقي فشل في التاهل للمربع الذهبي في البال بعد الهزيمه اليوم ضد اهلي بنغازي الليبي في العاصمه الروانديه كيغالي بنتيجه 98-80، هذا في الجيم 2، والفريق اللي كان خسر الجيم 1 بنتيجه 88-87. هكا فريق اهلي بنغازي هو اللي تاهل الى الدور نصف النهائي من مسابقه البال. مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فونتي أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، مفاجآت بالجملة غياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة في تاريخ المونديال، الليستة متاع المونديال في إسبانيا تكون غايب عليها تماما لاعبي ريال مدريد. في المقابل 8 ملاعبية من برشلونة واستدعى وجوه جديدة كما مارك بوبيل لاعب أتلتيكو مدريد، إيريك غارسيا لاعب برشلونة، أيضا بينو لاعب كريستال بالاس، وباش يقود الهجوم متاع المنتخب الإسباني كل من مين يامال ونيكو ويليامز. نعود نذكر دونك نادي حمام لمف يفوز على مستقبل القصرين في نصف نهائي البراج، والملعب الجبسي يفوز على اتحاد تطاوين هدفين مقابل صفر، حمام لمف ربحت القصرين هدف مقابل صفر. نهائي البراج من اجل الصعود للرابطه الاولى باش يجمع نادي حمام لمف بالملعب الجبسي نهار 30 ماي في الملعب الاولمبي بسوسه انطلاقا من الاربعه متاع العشيه، وفي النجم الساحلي غلق باب الترشحات لرئاسه وعضويه الفريق، ما فما حتى قائمه مترشحه لرئاسه النجم الساحلي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لبنان.

سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم مستمعينا، هذه هيا بنا نلعب في ساعتنا الثانية.
1: هيا بنا نلعب.
0: بعد شوية تنشوفوا على جوهرة تي في طبعا النهار من نهارات بإمضاء أنس بن مالك. شو تحكينا بعد شوية؟
2: مش نحكي على ومضة إشهارية من الزمن الجميل.
0: أوكي. هاي سؤال، أنا هي الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف اللي دامت تقريبا 1923 حتى 1926؟
2: في المغرب
0: جمهورية الخطابي في المغرب، فكت بعد استسلام الزعيم المغربي عبد الكريم الخطابي للقوات الفرنسية إثر سنوات من المقاومة ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي.
2: ربحوا الإسبان في معارك تاريخية مشهودة، لكن بعد تدخل الجيش الفرنسي واستعملوا، معناتها خلينا نقولوا بلغة اليوم، أسلحة محظورة. يظل يستعملوا الغاز معناتها ضد المغاربة، معناتها الاستعمار الفرنسي،
0: أسلحة كيميائية ومحرمة دوليا، غاز الخردل
2: اللي هو تم استعماله أول مرة. تم استعماله أول مرة وكانت صدمة كبيرة في الحرب العالمية الأولى. استعملوها الألمان ضد الفرنسيين والبريطانيين، فهمتني؟ غاز دو موتاغ يضل لي هكا اسمه،
0: فهمتني؟ خردل هو الموتاغ.
2: اي فوالا. ومن بعد استعملوه الفرنسيين ضد المغاربه باش غلبوهم
3: بواسطه الخردل. يعرفوه جماعه الريجيم يبداو يتبعوا في ريجيمات، ركز على الخردل دو موتاغ، هي خاطر مشكله مايونيز.
0: علاش؟
3: ما فيها شيء حاجات،
0: خاطر المايونيز يعني كلها
2: تشد كان بالخردل
0: زيت.
3: لا عايفيتي كي تبدا عام الريجيم.
0: مثلا انت كي باش تعوض المايونيز تنجم تحط مثلا ياغورت ناتور ومعاه شويه موتار، شويه خضار، شويه زيتون.
3: هاو الافكار،
0: يعطيك شويه. هاي هذه تم حل الجمهوريه 27 مايو 26 بقوه فرنسيه اسبانيه، تعدادها 50,000 مقاتل باستخدام مكثفه الاسلحه الكيميائيه. كما قلنا ما زالت المنطقه اليوم تعيش اثارها، ومحمد عبد الكريم الخطابي كان امير للريف، والجمهوريه تشكلت 1 فبراير 23. كان الخطابي هو رئيس الدوله ورئيس الوزراء في البدايه، ثم تم تعيين الحاج الحاتمي رئيس الوزراء من جويليه 23 حتى 27 مايو 1926. الولادة الملكية في أوروبا كان فيها حاجة غريبة مختلفة على بقية عمليات الولادة، تعرفوش شنو هي؟
2: كان في الولادة يحضروا الخدم والعائلة المالكة ويزغرتوا معاهم ويصفقوا.
0: ما كانتش تقام في معناها غرف مغلقة فيها كان القابلة والسيدة، ولكن كانت الولادة الملكية بالهلالو، وتقام أمام جمهور من علية القوم يتكون من الأميرات، الدوقات، ليدوشيس، الوزراء، كلهم يحضروا، هذوما كبار موظفي القصر واحيانا سفراء دول اجنبيه.
3: لا كيكا باش يتاكدوا لي بالحق هذاك ملك
2: ولا ابن ملك،
3: سينو ما عندهمش تيست شو اسمه
0: ادين.
3: دونك سيتي ادين،
0: احسن ادين، لانه ضمان لشفافيه النسب الملكي والمواليد الملكيين اللي كانوا ورثة العرش. كان من الضروري تأكد بأنهم بالفعل ثمرة العلاقة الشرعية ما بين الأم والأب.
2: العلاقة الشرعية على خاطر في أوروبا بتبيع الملوك، تصور ملك وكل شيء، وبرشة من ملوك أوروبا وفرنسا زادة تلقى عندهم أولاد غير شرعيين، فهمتني؟ وفي صورة ساعات أولادهم يتوفيوا، أولادهم الشرعيين. دونك يقع التفكير اللي في السلطة بيفكرش في أخوه ولا ولد أخوه،
0: الابن غير
2: يفكر
0: الشارع.
2: في ولده اللي من صلبه اللي هو تابعي. دونك شوية مش شرعية تحضر الزازة في ولادات أولادهم.
0: وطبعا ما يضمنوا أنه لم يقع تبديل الرضع عظومة أو تهريبهم إلى السلالة الملكية لأغراض سياسية وعائلية. واحدة من أكثر الولادات شهرة كانت ولادة ماري أنطوانيت زوجة الملك الفرنسي لويس السادس عشر، ووقت أنجبت طفلها الأول سنة 1778 حضرت العملية أمام أكثر من 200 شخص في قصر فرساي.
3: الحمد لله واحد ما خذاش ملك.
0: زعما شكون؟
3: راجل نبداو عاد.
2: حي؟
0: لا.
3: تونسي؟
0: لا.
2: عربي؟
0: لا.
3: أمريكي؟
0: لا.
2: أوروبي؟
0: نعم.
3: أوروبي، إيطالياني، فرنساوي؟ فرنسي.
2: فنان؟
0: نعم.
3: جيل تونس
0: ممكن ما نعرفش ما عنديش
3: معلومه دونك مش كارتاج ما شفتوش انت كان
2: متوفي متوفي عنده برشا معناتها ما
3: نعرفش
2: باهي ابيض واسود
3: لكن مش رمادي
0: لا علاش قعد يعني حتى في ال... في الكلوخ.
2: حتى في الالوان
3: خلقت يعني فنان موسيقى
2: موسيقى
3: عازف
0: ملحن مطرب
2: يغني يغني
3: يغني زيدا باهي عنده فيديو كليبات
0: على قياس
2: على قياس الوقت
0: على قياس الوقت
3: ديما عن التقديم بالباهي
2: غنى على ما على الخريف الهندي
3: ايتي انديان
2: على الصيف الهندي
0: شكون هو اللي غنى ذاك جو داسان ذاك
2: جو داسان
0: انا
2: ما قلت جو داسان جست سؤال
0: انا عاونتك انا اما عنده اغنيه الشهيره عنده اغنيه
3: على المراه على الحب
2: على الحب بيان سور
0: انا ياسر تعجبني الاغنيه ذي انديبوندامون من كل شيء والاغنيه الفرنسيه اللي انت ما تحبهاش برشا ولكن
3: بزاف ما لا سؤال انت جيك توا قعد لوجع الفرنسي
2: على الفرنسيس غنى على منطقه في اوروبا الوسطى
0: تك تقول لي كي يا اخي
2: بوهيميا لا بوهيم بوهيميا
0: لا لا
3: معز مش يسمعنا اغنياته
0: هو بعد خدم برشا في لي بوب يعني في مشواره المهني
3: بيانيست
0: هو يعزف برشا آلات موسيقية بدا بتأليف موسيقى الأفلام الوثائقية وبرامج وإعلانات تلفزية ثم موسيقى برامج
2: خدم على غنى على العبودية
0: شكون هذا يقول لي مش مشكل
2: دون ليسكلافاج دو سو سوغيغ دو سوغيفاج
0: شكون هذا هو
2: بيير باشلي
0: هو بيير باشلي
3: برافو
0: ليه انت خديتها في الوسط كيما شازام هاي الاغنيه هاي
2: اي موا جو سوي
0: الي دايور
1: au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien mais si lointains sont

0: هو بيير باش لي تولي 45 144.
1: عندنا الوقت خلص معنا
2: سنة الأخرى إي موا جو سوي
0: تومبي معنا دي دروا على
2: الأغنيه
0: على فيسبوك
1: نسمعوها في الراديو نتمتعوا بها الناس اللي مروحين من خدمتهم وبعد يا من عاش اللي في الديجيتال
0: هذا لازم نبروغراميو هذا باهي توفي يزعم فرحة اليوم هي في 15 أهلا ضيفة اليوم.

0: الأقدم تاع تحس روحك تحب لا شانسون فرانسيز كأنك قديم. عادة ما تحس الناس ذوكم كي ابريسي سو جور دو شانسون معناتها فك السبعينات واحنا بعد كي تكبر شويه سي فري كو توي تو ابريسي الاغنيات ذوما تقول بالحق ما احلاهم من الاغنيات. انا اليوم اغنيه كيما هذه كنت صغيره ما تعنيليش توا من اجمل الاغنيات اللي نحب نسمعها نشيخ عليها.
1: زينه برشا
2: هي قوه الاغنيه الفرنساوي يظهر لي في الكلمات قويين برشا برشا على مستوى الكلمات معناتها اكثر منه لحن ولو ساعات لحن يبدا ناجح كيما اللحن هذا. ونأكد كلامك فرح انا مثلا كان عندي عنصر معناتها حذري معناتها كي نعرف طفله تقول لي انها نسمع شانسون فرونسيز معناتها تدور لي حاجه خايبه نبدا كلي نقول لي ما نجمش معناتها نحس اللي ما نجموش نتبادلوا نفس المشاعر فهمتني
0: كيما اللي يحبوا نجات صغيره وقت اللي كنا صغار يظهر ذوكم كبار وكلي قامتين يحبوا نجات صغيره بعد
2: رجستر اخر ولا مثلا اللي قلت تقول لي نحب حكيم وياب توفيق وهذوك بالنسبه لي انا
1: واحد ولا 100
2: الجو هذاك الكل معناتها تقول لي راني نحب هذوما
1: حكيم وقع توسيم
2: وبرا وسمو
1: اي حاجه اثرت
2: نحكي لك على روحي 25 30 سنه التالي كي تقول لي راني نحب بيير باشلي ولا حكيم ولا اسمه ذا ذمك لا غالب معناتها
0: انا نشوف في توسيم حكيم قرار حكيم صراحه. علاش على خاطر علاش على خاطر كون لو فيو با عنده قاعده جماهيريه ونجاح حتى كان احنا ما نحبوش الفن اللي يقدمه فما سبب
1: فرح.
0: فما سبب
1: هو وسام الاستحقاق الثقافي
0: ثقافة راه ثقافة كل شيء ثقافة
1: شي أنا ولكن مثلاً ما هي القيمة الفنية للي قاعد يتقدم من بعض الفنانين أنت تنجم توسمه بسبب
0: سامحني شكون يحدد القيمة
1: القيمة تحدد
0: لا لا لا
1: فما حاجات لازم تتفقوا عليها الصوت قيمة اللحن لا كارير لو باك جراوند هذا كل يتقدم معناها ما تنجمش تقارني أنت أم كلثوم بفاطمة عيد مثلا مع احترامي يعني
0: بي والنجاح
1: شو النجاح؟
0: حكيم نجح ياسر علاش؟
1: حتى الناس اللي مثلوا في في في حاجات هكا ما لا تخطر على بال ناجحين راه.
0: انا من
2: على تخطر على بالي انا.
0: ما تخطر كان على بال كان. انا صراحه ياسر نحترم الناس اللي
1: ناجحين. نحترم الناس كلها
0: انا حكيم مثلا عرفته شخصيا.
1: يرتقي لهذا او لا؟
0: يعني انا جو تخوف كو معناتها ما
2: نعرفش. هو راه شكون راه حكيم مازلت كي شفت معناتها وثائقي على كان مش السيد هذا راه ما فماش حكيم. وما فماش سيمون وما فماش حميد شاعري كان مش حميد شاعري والتوزيع نتاع حميد الشاعري
1: عبقري
2: فهمتني راه ما فماش الاغنيات اسمها يا حكيم المعروفه اللي كسرت الكارير
0: ولا واحد ولا 100 ولا فما بيني وبينك خط ونص
1: افرض
0: برشا عندهم
2: بيني وبينك واحد ونص
0: ها هو الفن الهابط
2: فوالا هذا السلام عليكم كان مش حميد شاعري مفهميش مثلا
0: كي هو فما ناس حميد شاعري نفسه وبيده يقول لك شكون حميد شاعري ومش قيمة فنية انت سامع خاطر
1: تكنيك مو مجدد في الموسيقى
0: نعرف اما راهو جاء بعد فما ناس il condamne tout ce qui n'est pas زعما ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم
1: خاطر هذوكم ناس يغنيو
0: اي يغنيو وذي موجة اخرى غنيو وزاد وعجبوا الشارع المصري وعجبوا وصولنا شو لينا
1: لا احنا خلينا نتفقوا في حاجة انه راهو المغني واحدة من أبرز الأدوات التقييم بالنسبة لي هو الصوت نتفقوا معنا إذا كانوا شومان ولا إنسانة تعمل في الاستعراض وقتها تقيم بالاستعراض إذا كانوا مثلا ملحن قيمة اللحن هو تكنيك ما وأكاديميين نجم يقوموا الناس هذا موسيقيا معناها خاطر الانتشار ماهوش هو التقييم الفني فما لو كوميرسيال ولا الحاجات اللي هي تجارية بحتة ترقى في غالب الوقت ما تدومش ما نعرفش احنا خاطر هنا هذم الأغاني متاع التسعينات أو الألفينات خاطر احنا عنا موجة متاع الرجوع
0: ولا
1: أما كي تجي تقول لي أنت أم كلثوم الناس كل تفق عليها تجي تقول لي أنت نجات صغيرة تكنيك ما تنجمش تقول لي ما تعجبنيش أنا ولكن ما تنجمش تناقش أن مثلا أنه كرم محمود ماهوش صوت مميز ما تنجمش تناقش أنه نجات عطية ماهيش صوت مميز
2: سامي اللي تحكي فيه صحيح لكن اللي تحكي فيه فرح زاد صحيح
1: إي فوالا هذا مفهوم لا
2: نقول لك عليه خاطر الجيل الثالث راهو حميد شاعري الثورة الثالثة
1: اي
2: لأنه الجيل الأول
1: موزع غير في كل شيء
2: الجيل الأول اللي هو سيد درويش ونحكيه على عبد الوهاب زاده الجيل الثاني نحكيه على بليغ حمدي والموجه الثالثه اللي بدلت الموسيقى
1: في اول التسعينات
2: ما تحبهاش انا بدي زاده ما نحبهاش
1: ولكن فما شكون التقنين يقول لك راهو هذايا سيد هذا حميد الشاعري مثلا
2: حقق نجاحات
1: لانه غير في الموسيقى غير
2: في التوزيع غير في الالات غير

0: حتى هو كان مطرب فاشل، أما ملحن موزع معناها أوخ بيغ معناها أون لوفي أو با.
1: إي اليوم يعيطوا له الزمن الجميل معناتها تصورت.
0: يلا في ناس جميلة في عايشة حلا. شكون هذايا؟
2: اللي بعده حكيم.
0: حكيم هذايا
3: يفيد الجمال.
0: شوية أوتوتيون هذايا طبعا. اوكي يلا
1: اي خاطر تسمع الصوت خل محليه هك
0: اوتوتيون. شكرا لها
2: باهي باهي توا باش حق باش نغلق القوس. ما فماش صوت وما فما طاقه سبيسيال خليته يكون
0: فما بيرسيفيرونس
2: معناتها فما بيرسيفيرونس تشوف حفل سينا مثلا وتشوف
0: الانرجي
2: يا ميمتي
0: معاك. لكن هل شكون يستحق التكريم في اعلى مستوى؟ هذا انا اول الحديث. شكون يتكرم بوسام الاستحقاق الثقافي مثلا كي عاد الامام جاء لتونس يرحموا الرئيس باجي قايد السبسي كرموا بوسام الاستحقاق الثقافي. جات فيروز بن علي كرمها
2: كان جي مثلا توفيق جبيز يقول لك شو معناتها عاد الامام ياخذ وسام الاستحقاق الثقافي مثلا لي جو لي كولور.
0: ما نجموش ننكروا انه عاد الامام هو ممثل مميز
2: بالنسبه ليك.
0: لا تقنيا مش بالنسبه ليا.
2: ما نعرف
0: واش انا نحبه ولا لا.
2: تقنيا
0: ممثل ممتاز.
1: النجم الاكبر في تاريخ الدراما العربيه اللي عمرها فوق ال 100 سنه.
0: يلا في اعماق غابات الامازون في البرازيل تعيش قبيله فريده اسمها بيراهان. لا تشبه اي مجتمع اخر على وجه الارض مش بركه في نمط الحياه والعادات بل في اللغه. شنو ما ينقص اللغه ذي؟
1: ما عندهمش كلمات ما عندهم اصوات
2: ما عندهمش ويال ما عندهمش كونسون حاجه
0: ما عندهمش كل لغه ما فيهاش حروف
1: راه عندهم اصوات في بالك.
0: لا
2: قبيله هو قال ما فيهاش بونكتواسيون تحكي فرد
0: هي ما فيهاش حاجه. شنو هي حسب رايك؟ هي قد تكون معجزه لغويه مجتمع
2: به لغه شنو
0: لا يعرف عكس كل لغات الدنيا
1: لغة. يعرف بعض الحروف
0: يعرف الحروف عنده حروف
2: تركيب الكلمات
0: يقول لك تليفون تليفون وكاسمه كاسمه يعرف
1: الصوت ما يخرجش
0: يخرج الصوت
2: ما يعملش جمل ما يعملش باراجراف ما يعملش اللغة شنو هي فينا من حروف كلمات
0: أي.
2: حروف أي. كلمات أي. تواصل فكرة
0: كمل.
2: تعبير ايميتور ريسبتور شكون يلقي الكلمه شكون توصل
1: ما عندهمش ضمير ما عندهمش شم ما عندهمش فم
2: صوت بالحق شنو اللغه زيد تفكر
0: هذا الوقت
2: مساج ما فيهم مساج
1: ما عندهمش الوقت
0: لا
1: ما عندهمش ارقام
0: لا الارقام في لغه البيران لا توجد مفردات تستخدم للدلاله على الاعداد. نقول لك مثلا وقتين تقابلوا انس تقول لي مع السته تقول لي وقت غروب الشمس
1: وبعد غروب الشمس بساعتين شنو نعمل؟
0: ايوا ايوا عن ذلك يستخدم افراد القبيله كلمات عامه ومرنه مثل قليل كثير التعبير على كميه يشري بالحليب يقولوا كثير من الحليب دون الدخول في تفاصيل رقميه دقيقه. الاسلوب هذا في التعبير لا ينبع من نقص او بدائيه بل من فلسفه حياه ولا كامله محليها. تتمحور حول الان لانستونتي والواقع الملموس ما همش مهتمين بالماضي البعيد او المستقبل الغامض يركزوا بالكامل على ما يحدث امام اعينهم في اللحظه الراهنه
1: لانستونتي
0: يقول لك هي معناها توا نعيشوا توا
1: يا اخي احنا في المجتمعات نتاعنا العربيه الاسلاميه
0: عيد ميلاد
1: لا 13 قرن ما فماش وقت
0: فماش
1: عندك بعد الظهر قبل الظهر بعد العصر
0: ولكن
1: قبل
0: عندك
1: العصر
0: دلاله عندك دلاله على هذا
1: يا ما سي فاق انا كي تقول لي بعد المغرب ولا بعد الظهر ولا قبل العصر هي ساعتين ونص بالضبط قديش مش نقول ما ثلاثة ونص ولا اربع ارباع
2: كيما انا وقت اللي بنتي تحب طيب حاجه تقول لي ما معطيني الغسيت نقول لها حط مثلا كل حاجه كل
0: اللي
2: تقول لي قديش نقول عينك ميزان تقول لي تنكرها كلمه عينك ميزانك ما عادش تقولها لي احنا عندنا عينك ميزان
0: اما فما احنا في تقاليدنا فما جاتو نطيبوه احنا في الدار اللي هو اسمه الجاتو بالكاس
2: بالكيله معناتها
0: بالكيله نتاعو
2: كيس حليب واحد زيت
0: هي خبز الذراع
2: ايوه
0: مثلا خبز الذراع الكيال نتاعها الكل بالكاس
2: دونك
0: ما تحطش مثلا تقول ما يقولكش 150 غرام فرينة و 50
2: ولا زوز ولا ثلاثة ولا
0: سكر زوز كيسين
2: اعطينا روسيت كامل عندك ولا تحب خبز الدرا
0: يلا
2: استنى شو باش نقول لكم على قلتوا حاجة على الوقت ما احلاها فكرة ما تحسبش
0: برشا
2: الوقت كيما انا شفت في تركيا مرة في المترو شفت راجل يحكي كيفاش هو لبناني ذولي ما نسيت شنو جنسيته يحكي قال انا كي نعرف كي نسأل امي وقتاش تولدت ما يعرفش تاريخ ميلاده تقول له تولدت ما يعرفش الشهر تقول له لما اللوز نور زهر لما اي اما انا كي نشوف الشجره هذيك كي تزهر مزيانها نقول نفهم اللي المراه هذيك كي تشوف الشجره هذيك عرفت اللي هي ولدت وقت تتفرش في كل لوز المزهر مانيفيك ما احلاها ديماج خير من 3 افريل مثلا
1: ليله 3 افريل لما
2: علاش علاش
1: بالضبط وقت مولود
2: علاش بالضبط فينالمون شنو فيدك انت تعرف روحك لو 21 ماي تولد
0: مش حتى هو يحتفل بعد
2: الكل يحتفلوا خويا خلي افريل كامل ولا ماي كل
1: خاطر نهار اثنين
2: بتصور شجرة اللوز مزهرة انت محتفل بعيد ميلادك لما نورمالمون سي اون سيزون والا اموا والا 15 جور ما احلاها انا فينالمون هل معناتها الوقت والشهر
0: ذكرتني فرح
1: وجهة نظر
0: ذكرتني بشخصية لبنانية شهيرة هي مريم نور
2: مريم نور
0: ياسر في الروحانيات
2: وي مريم نور عندها مش حاجات مش خايبين هي سي فغي مشات في فيغ معناتها الاكستريم هكا ولات بيرسوناج وتضحك
0: عندها يعني سبيريتويل تحكي عليها
2: مريم نور لازم نشوف ليكيب خاطر نخدم نفس ليكيب الكاميرامان وكل يمشيوا يصوروها في دارها تعمل فيهم نحيو سبابتكم قبل ما تدخلوا وهذيك الحاجه ما تمسش باليد وهذيك
0: تمام مذيعة طردتها من
2: اي خاطر هي ياسر بالحق معناتها بو
0: يلا نهار من نهارات انس بن مالك هذه نهار من نهارات انتي بيوتيك

0: كل جمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع في نهار من نهارات.
1: تفضل يا ناس.
2: كما كنا نحكيو قبيله في نهار من نهارات فما حاجه تظهر جديده ولا غريبه في كي تطلع ولا انوفونت ومن بعد تولي حاجه نقولوا عليها نهار من نهارات. كما كنا نحكيو على حكيم ولا كنا نسمعوا توا في ديانا حداد ولا نجوى كرم. دونك فما حاجات تاخو المعنى نتاعها من بعد لا يمروا السنين يمكن فوق العشرين وخمسة وعشرين سنة. في نهار من نهارات الاشهار في تونس مازال جديد ومازال تخرج اشهارات معموله بطريقه خلينا نقولوا مبتدئه باش ما نقولوش بدائيه. وفي رمضان من رمضانات تخرج علينا الممضه الاشهاريه هذه.
1: باهي الممضه الاشهاريه ترجع لنا السنه.
3: بابا عزيزي فين ماشيين؟
4: الرافعه المنزليه.
3: الرافعه المنزليه؟
4: اي تو 40 سنه ما ناكل يتكلم من هنا. تفرج غاز والا فريجيدار عندك ما تختار. فيديو ولا تلفاز كل شيء ممتاز في الرفاهة المنزلية كل الماركات إيه إيه. العالمية.
1: أوكي يا حسرة
2: يا حسرة. دونك كذا في أول التسعينات فوق 30 سنة الومضة الإشهارية هذه. الومضة الإشهارية هذه خلت ساعة أكل الجد القديم بكشاشية اسطنبولي والمشتة ذيك اللي هابتين فيها
1: هو شخصية شهيرة جيت من من من الكاميرا كاشي.
2: أي من الكاميرا كاشي والطفلة زعما صغيرة اللي الكوب متاع التسعينات اللي يبدأ خاصة المبلولة اللي هابت
1: رجعت على مود
2: يمكن رجعت على مود. دونك عمل ديو. واهم حاجه في الومضه هذه هو الجمله اللي قعدت لليوم ساعات تتقال وهي كيبدا واحد ما يعرفش وين ماشي ويبدا مع واحد صاحبه يقول له بابا عزيزي وين ماشيين للرفاهه المنزليه معناتها سكت فمك وتبعني ويمشي تراسي. دونك كانت هذه واحده من الومضات الاشهاريه اللي دخلت للموروث الشعبي التونسي حتى جيل اللي ما يعرفهاش يعرف المقوله نتاع بابا عزيزي وين ماشيين.
5: جوستومون تاكيد على قولك انس يمكن نغير المعنى هذا نتاع زوز ماشيين ضايعين وين ماشيين وكل
2: لا واحد يعرف الاخر ما يعرفش.
5: لا انا هذه ما نحبهاش ياسر بوب على خاطر ياسر سمعتها وياسر كتبوها لي المتنمرون على وسائل التواصل الاجتماعي. وقت اللي تزوجت وزوجي كان اكبر مني في العمر كانوا ديما يحطوا لي مقطع بوب هذايا بابا عزيزي وين ماشيين. اجي تخوفي سا معناتها لا اثروا فيها لا قلقوني ما حسيت اني سيت اون ميشان سي غراتويت. وباب عزيزي من ماشين زعما هو اكبر منك.
2: لا في واحد اخر هذا
5: بالريجستر اخر نحكي لك لا باش ناكد اللي هي دخلت في الموروث.
2: ما نعرفش
5: لا نحكي لك دخلت الموروث الشعبي معناتها ولات حاجه كيما عاد الامام كي استشهدوا
2: باش هذو
5: البوب زعما
2: اخاف من كلب يطلع لي
5: اسد. انا ما كنتش نعرفها البوب عرفتها من بعد
2: عرفتها توا
5: دونك فهمت
2: وي دخلت
1: وي ميرسي انس
2: عايشك سيم.
1: كون فما ومضات اخرى زاده اللي هي
2: فما حتى ومضات تخصيصيه مثلا
1: تاع البلينت هذيك والوقايه من الوقت البناء
5: وغيره. كوشه يا مدام كوشه
2: مدام هذيك بيبليسيتي
1: ولا منصب ذي التلقيح
2: المونجي التونسي هذاك بكومار تفتخ البيبليسي هذيك يا مدام الله يرحمه الله يرحمه. ومضى تحسيسيه
1: ديما تقول لنا اسم اسم الشركه
2: اي بزالت سيرتو مش كيما هذي
1: حتى الاخرى حتى هذه مازالت
2: ما نعرفهاش
5: المسؤول
2: يعرف
5: يعرف
2: هو بعلاقه بالمؤسسات وعنده نومرهم
5: الكل لا زبين الشركه.
2: اما معناتها فما الومضة التحسيسيه نتاع كل يلهث ويقولوا وين ماشي وين يقولوا ماشي
1: الدم.
2: ماشي البنك الدم انا والوالد
1: جمال ساسي وسلاح مصدق
2: جمال ساسي وين ماشيين ما بنك الدم انا والوالد. دونك وين ماشيين ماشي البنك الدم
1: عندك شكون عمليه
2: فهمني
1: يلا ميرسي راس حاضر حاضر اي نعملوا اشاره النهايه في نهار من نهارات ونرجع لكم
0: في نهار من نهارات.

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: شكرا طبعا للتعليقات متاعكم، شكرا للرسائلكم، شكرا صديقنا سامي جبالي ديما يتابعنا وطبعا نحييوه، وصديقتنا ويسال عزوز اللي تقولي سامي ذولي باش تبدل رايك في حكيم اذا كنت تسمع المقطع هذا.

0: السلام عليكم.
1: طبعا
2: بهر شوفي سمع عيني قلوب
1: ليه يعني شوف معناه صوت يأدي وصوت مطرب يعني
0: انا ديما نحب نحيي وسال تبارك الله عليك يا وسال برافو عليك برافو
1: وي شكرا لك وهي كانت مستمعتنا من سنين نحيوهم طبعا مستمعينا ورافقوكم حتى للسبعة كما قلت في انتيبيوتيك
2: من سنين وطفلة صغيرة
0: طبعا
2: اللي تخرج
1: في الباك اذا اللي كانت
2: حتى قبل
1: جات ضيفة
0: هنا وهي في الباك وتاوت تبارك الله
1: تبارك الله هذه شازام

0: حاضرين؟
1: حاضرين عرفناهم.
0: عرفتهم؟ علاش تجمع روحك معاها؟
1: خاطر فرحت بركالة تعرف أكثر مني.
0: الأغنية الأولى هي؟
1: الأغنية الأولى بون هذيك اللي ما عرفناهاش.
2: باهي نقول لك شو شو شو نقول لك حاجة، الأغنية الأولى تعرفش تذكرش مسلسل سامي فهري براءة؟ ساوس نجمني ولا اني واي. دونك في براءة فما ولاد صغير نموت عليه ومحلى صوت ونسيت اسمه، الوليد الصغير اللي هو ولد عزة سليماني توفى أبوه ياسين بن قمرة. اللي يلعب دور ياسين بن قمرة. وبعد أعطته هي مفتاح للدار بسلسة طويلة ويخلي هو المفتاح ينسي في وسط محمد علي المهدي باش بالجمعة باش يولي يدخل ويخرج على الدار هز المفتاح. هو مشي برا هكا بحذا أمه قال أمي قالت له قالها المفتاح هكا اللي عطيته لي أنا ما ضيعتوش أما نسيت وين حطيته عدينا أنا نعرفه أما نسيت شكون يغني فيها.
0: الغنية هي
2: مستغى أكاديمي واحد مستغى
0: لا هو لكن ما عادش يغني بالكل تو
2: ايه
0: عاش يغني بشار هو باي ما عاش يغني
2: بشار جديده اكثر نعرفها مجيده اما شكون
0: كلمات خالد تاج الدين الحان عمرو مصطفى توزيع
1: خالد
0: توزيعه هو
2: توزيعه هو
0: مثل شو اسمه
2: لبناني
1: توني ترابية باش
2: يبدا اسمه
0: حرف الياء
1: ياسين بقوش
2: شو اسمه كيما ريان وكلك
1: يما الاسمر دوني
0: عربي
2: يوري
1: مرقدي يوري مرقدي
2: ماشي غني يوري
0: On a pas, on a pas perdu grand chose quand même.
2: Mais ils disent mais kif arabe on a c'était un phénomène.
0: Ah, un phénomène.
2: Et خلي لي
1: زيد.
0: نجاح كبير. ثانية.
2: عندنا ثانية ولا عندك؟
1: عرفت شكون يغني اما نسيت اسم الأغنية.
2: خير من بلاش.
0: اسم الجروب.
1: اسم الجروب تفكرته باك ستريت بويز.
0: وي باك ستريت بويز.
1: Get down. Get down. لا مش get down.
0: Larger than life.
2: اوكي.
0: تاريخ الإصدار 99. بي. ثالث.
1: نانسي عجرم
2: سحر عيونه
0: لا
2: مش سحر عيونه
0: لا كلمات نزار فرانسيس الحان سمير صفير
2: باش تبدا شنو مش سحر عيونه
0: ايش اسمها الاغنيه
1: الاغنيه
0: مش سحر عيونه اسمها هو المطلوب اسم الاغنيه
2: انت خالص اسمها سحر عيونه
0: سحر عيونه موجوده الكلام في وسط الاغنيه هاي قبل سحر عيونه شفاهم
1: ليت يا ليت
0: لا
2: حتى ذكرت يا اسمها
1: يا يا يا يو قلت لك ايه
0: هذيك
1: ايوه
0: فرح دوك انسيت انا سكور
2: ما خسرناش حاجه كبيره خاطر كلنا
0: انا زيرو فرح
1: سنه باك سير بويز كون قالها
0: زيرو سانك هذيك
1: نانسي عجل شكون قالها
2: انت
1: هذيك
2: انت
0: الرابعه
2: علي ديك
1: علي
2: ديك الصباح
0: لا
1: علي ديك ها شو
2: مش تل الصباح ولا علوش
0: علوش
2: جاتني الفرصة الحمد لله
0: اثنين بواحد الخامسة
2: ميرسي ميرسي
0: الخامسة
1: اكوا جير ولا حاجة
0: شكون؟
1: اكوا جير ولا
2: جروب
0: ليه البوم هذا اصدر عام 1998 ما نعرفش
1: الاغنية
0: فينجا بويز وي لايك تو بارتي
1: نعرف الجروب
0: نعرف الجروب انا الاغنية ما نعرفش وي لايك تو بارتي باهي السادسة
2: حسين جسمي ما اسم الغنية برا عاد غيابك ماشي غيابك
1: بحبك وحشتيني مش محبك وحشتيني
2: شنية هي سي.
1: بحبك موت
0: لا
2: غني منها شوية ترقى هيك فيش يقول نسيت حتى غنية غيابك
0: ننسى الكلام أما أحبك اسمها
1: أحبك
0: أحبك اثنين ونص واحد ونص الأنس
2: سيلويش الإحراج خلي
0: تاريخ الإصدار 2018 رؤية وألحان حسين الجسمي حسين الجسمي هو ملحن ها نعمل حاجة ياسر مزيانة مشكلني مثلا مشكلني ألحان حسين الجسمي
1: شنو هي مشكلني هذه كلمة
0: راشد الماجد تعرف ايش
2: أغنية مشكلني حبك يا
0: مشكلني حبك
1: كلمة خايبة
2: راك تعرفها
0: الكلام الخايب ما يتقالش في الراديو
1: هي هذيك علاش أنا تشوكيت
0: فوالا إلا فما ليكسيك معين في الراديو
1: بالطبيعة فما احترام
0: أكيد هذا ما كانش رايك نهار الجمعه نو؟
1: لا الكلمه اللي نعرفها انا اللي ماهيش كلمه خايبه
0: فيها كونوتاسيون
1: حتى كونوتاسيون
2: لا وفما بعض الكلمات في بعض الجهات ماهوش باهيين في جهات اخرى دونك احنا اون ايفيت
0: تبدا
1: الكلمه قد تكون اللي عنده ست سنين الحكايه نتاع الكلمه اللي يقول ملي كنا في راديو ازرق فاتح قبل ما نجيو للازرق
0: الغامق نشد في حاجه هاي انا شكون تفضل وي
2: فرصته
0: جاتو نعم
2: راجل قال نعم
1: هاي.
2: تونسي
0: لا
2: لا مش
1: حي
0: نعم
1: راجل حي
0: ان شاء الله ربي
1: يعطيه
0: طول العمر
2: عربي عربي
0: يا رب. عربي
1: تونسي
2: لا قال لا مصري
1: لا
0: لا
1: لبناني
0: لا
2: عربي عراقي؟
0: لا
1: سوري.
0: نعم
2: اوكي. مخرج؟
0: وي
1: بالاساس. ممثل؟
0: نعم.
1: ممثل غواريتوشي.
2: دريد لحام.
0: دريد لحام مواليد 31 جانفي 34، تولد في دمشق، درس الفيزياء والكيمياء في جامعة دمشق، وعمل بعد التخرج مدرسا في جنوب سوريا ثم محاضر في جامعة دمشق. بدأ مشواره في الستينات القرن الماضي، ووقت عرض عليه المخرج صباح قباني يشارك بطولة مسلسل سهرة دمشق، خلى التدريس ومشى في التمثيل، وعمل ثنائي فني مع الفنان نهاد قلعي حتى منتصف السبعينات. قام بكتابة وإخراج وبطولة كافة أعماله، وتعاون مع الشاعر والكاتب المسرحي محمد المغوط في عدة أعمال كما الحدود، التقرير، على نخبك يا وطن. وبعيد عن عمله مع المغوط، أيضا قدم مجموعة من الأعمال السينمائية كما أنا عنتر، كفرون، صح النوم، الأباء الصغار، وسيلينا، وغيره من الأعمال. وكان باش يكون واحد من ضيوف أيام قرطاج المسرحية، ولكن طبعا وقتها فما ظروف خاصة، وواحد يقعد واحد من أهم الممثلين العرب
1: في تونس. اكتشفناه اكتشفوه التوانسة في أول الثمانينات مع مسلسل
0: غوارتوش
1: الشهير اللي قلب الدنيا في تونس وقتها، هو و اللي مثل ولك ياسين. ياسين بقوش مات في الحرب، ما ماتش متربي، مات في الحرب، ومع ابو عنتر مع فتوم حسبيس. دونك الشخصيه دونك ولات موجوده في الحوض
0: نزل
1: كل
0: نزل فتوم حسبيس. افضل هدافين الناشطين في كره القدم
1: الى اليوم: كريستيانو رونالدو
0: 971 هدف،
1: ليو ميسي
0: 910 أهداف،
1: روبرت لوفاندوسكي
0: 717 هدف،
1: كريم بنزيما
0: لا قبل فما واحد
1: قبل
0: خامس بنزيما
1: أي خامس
0: 523،
1: توماس مولا
0: لا،
1: هاري كين
0: لا، هاري كين السادس 509 أهداف، الرابع
1: لويس سواريز
0: 603 أهداف، السابع
1: ما اللي سميتهم لك ولا لا؟
0: صحيح اللي سميتهم لي ستة دو، مازال السابع 478 هدف. علي
1: شكون؟ علي الدائي؟
0: لا
1: علي، علي يوسف،
0: علي اشفق. شكون علي اشفق؟
1: علي اشفق
0: لا ما نعرفوش والله.
1: اشفق عليك
0: اشفق علي
2: ما افكر
0: رامي تركي علي اشفق.
1: نعرف علي الدائي وبطل علي الدائي
0: ايراني
1: ايراني.
2: نيمار ما فماش صديقي نيمار؟
0: لا نيمار
1: نيمار
0: عاشر نيمار 456 هدف.
2: مبابي
0: 11.
2: عندي ما نعمل سري عيد تعرفوا.
1: شفتوا وقت اللي يسميه في الليستة متاع سيليسا ومنتخب البرازيل وخليه في الاخر، والناس كل سنة مش عايت نيمار ولا لا؟ كيفاش كي قال نيمار كيفاش الدنيا تخلبت؟
0: ابارامون فما
1: ضغوط كبيرة
0: من شركات وغيره باش يكون
1: كل شيء.
0: تسويق كبير عنده
1: نيمار. ما يستحقش يلعب، ما يستحقش يلعب. نيفو نتاعو نتاع جوار ما مستهتر فيزيكمون متوسط دونك، لكن كما قال لك سامي مستشارين ومواطنين والشعب الفقير كله يحب نيمار دونك
2: حكيم باكوره.
0: علي اشفق لاعب تركي. يلا نرجعوا عام 99، هذه حفله من حفلات كارتاج. لطفي بوشناق غنى مع ميشلين خليفه وغنى مع ساده قثرية، ولكن غنى زاده مع محمد جبالي. هذه غنيه ليهم ديو. نرجعوا خطوه ان شاء الله في حلقه جديده.

0: عندي.
1: كما كل عيد حنا باع البارك، عنوان اللمة، الفرحة، الجو والتفريد، عروض تنشيطية، جو كونكور اي دي برومو كادو، وعيد سناك. كما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على ريزو سوسيو حنا باع البارك. حنا باع البارك، جمال الصغار ومتعة الكبار.
0: جوهرة بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير الدفاع الوطني يشرف على موكب إحياء ذكرى 68 لمعركة رمادا، وهيئة الصيادين تعلن عن مواعيد العمل الصيفية في الصيدليات الخاصة. أخبرنا، انتظم اليوم موكب أحياء الذكرى 68 لمعركة رمادا من ولاية تطاوين التي انطلقت أحداثها يوم 25 من مايو من عام 58 وتسعمائة وألف، وذلك بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي وبحضور ثلة من الإطارات العسكرية والأمنية وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية بالجهة. وتولى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تلاوة الفاتحة أمام ضريح الشهداء ووضع إكليل من الزهور ترحما على أرواحهم الزكية وفق بلاغ أصدرته الوزارة. السهيلي أكد بهذه المناسبة أيضا أن أحياء هذه الذكرى المجيدة هو اعتراف بما قدمه الشهداء والأبطال من تضحيات جسام في سبيل نيل الاستقلال وتخليص الوطن من الاستعمار، ومناسبة لاستحضار معاني الوطنية الصادقة وقيم النضال والصمود. أضاف وزير الدفاع الوطني أن هذه الذكرى تمثل أيضا فرصة لاستلهام الأبعاد الرمزية لهذا الحدث المفصلي في تاريخ تونس بعد الاستقلال، حيث يبقى ماضي تونس التالي حاضرا وثابتا في الذاكرة، وحتى لا ننسى تضحيات من سبقنا من الزعماء والمناضلين من أجل سيادة تونس وتحررها. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم على اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان 2026 إلى غاية 31 من أوت 2026. المجلس أوضح في بلاغ له أن أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف ألف المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار، إلى جانب صيدليات الصنف باء المخصصة للعمل الليلي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع وأيضا خلال العطل الرسمية. وبحسب البلاغ تفتح صيدليات الصنف ألف أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من الرابعة بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات الصنف باء فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 صباحا. فيما يتعلق بيوم السبت تعمل صيدليات الصنف ألف إلى حدود 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء، على أن تتولى صيدليات الصنف باء المناوبة الليلية كالمعتاد. استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. ومثل اللقاء مناسبة أشاد خلالها الوزير بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا حرص بلادنا الثابت على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بها إلى أعلى المراتب تجسيدا للإرادة الصادقة لقيادتي البلدين. خلال هذا اللقاء نوه الوزير أيضا بما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين من تطور مضطرد وإنجازات نوعية عززت أواصر التقارب الثنائي، مستحضرا في هذا السياق الزيارة التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى تونس في شهر سبتمبر من السنة الماضية، والتي أكدت الحرص المشترك على مزيد تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة. دوليا تتكثف الجهود الدبلوماسية أملا بإعلان قريب لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ووفق ما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي، فإن البلدين باتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن أيضا إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي. وفيما تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران، تشير وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إلى أن طهران ما زالت تواجه مشكلة عدم الثقة بواشنطن، وتتشدد أساسا في مطلب إنهاء الحرب وتحقيق شروطها قبل بحث الملف النووي. إلى أبرز أخبار الملف الفلسطيني، استشهدت امرأة وطفلة اليوم وأصيب 20 آخرون معظمهم أيضا من النساء والأطفال بقصف جوي صهيوني استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين حذر بيان صحفي صادر اليوم عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية. ختاما، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أول تصريح لتشغيل وعبر عمليات محددة لخدمات إيصال الأدوية واللوجستيك الطبي باستخدام الطائرات من دون طيار لإحدى الشركات، شركات المسيرات، وذلك ضمن نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم الحج لهذا العام، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتسخير لخدمة ضيوف الرحمن. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
0: تربيت

جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. جوهرة اف ام.

0: عليك.
1: Alongside Mr. Lover.

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. ما تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج، إضافة إلى تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية. استقبل اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني سفيرة الهند بتونس لبحث سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة. وتناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة بالخصوص مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والتكوين والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي. وزير الصحة التونسية كدانة تونس تعمل على جعل التكنولوجيا في خدمة المواطن من خلال مشروع المستشفى الرقمي الذي يهدف إلى تقريب الخدمات المختصة من الجهات الداخلية وتعزيز العدالة الصحية وجودة الرعاية. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي. وأعلنت الخارجية الروسية أن لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، وأبلغ الجانب الأمريكي ببدء القوات المسلحة الروسية شن ضربات منتظمة على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: الاسعار نتاع العلوش ونتاع الحمرة ومش معقول راهو معناتها اغلى اغلى اغلى من العام الكل راهو كل العلوش بالبورسون زوز ملايين معناتها الامارات والقطر اللي يقصوا اكثر منا 15 مره و10 مرات مع يشوف مليون و400 ومليون و500 راهو مش معقول وقولوا له شوف له شوف الحل راهو عاش فيه اللوبيات شوف لهم حل شوف لهم حل تونسي ما عادش ينجم عاش لا طبقه وصل معناتها البما الفوق ولا لوطه ما عادش ينجم العبد ولا معناتها بالصحيح على الاخر.
3: الصناديق الاجتماعيه اللي ديما يتشكوا ما عندهمش فلوس احنا وقت اللي كنا نخدموا يظل اللي كانوا ياخذوا في نسبه لاباس بها معناها من قصاص الى اخره نعرف ان خلينا نخرجوا نتاخذ منا حتى الفلوس اللي اعطيناها هذيك ما تحسبش يحاسبونا على اللي خدموا جدد مني يعني الزياده الاخرانيه هذه اللي لا تسمن لا من جوع لا كيف مش عارف كيفاش يقال اني ما تشريش حتى كيلو لحم انا كيلو لحم لو كانوا قسموه على 30 يوم اني ما نعرفش القريضه تشبعت ولا ما تشبعهاش على كل حال بارك الله فيكم راكم عاونتونا برشا بكثر خيركم الشعب التونسي ديما في خير ونعمه والسلام عليكم.
4: أنا أكيد أنا محبيب ونسكن كيشوش ثاني مريلة مرد اسمه أجمتيك نخل بس عادي في السبيطار في الحاسة عشيت عندي الكريلة يمشي لعدي تو قالوا لي لا ما عاش تعدي ما شوش تعدي إلا ما دخلتي عندك فلوس قديمة قلهم كيف يعني مرد أجمتيك ما نجيش لعدي ما نجيش من لغة دكاك قالوا لي لا لازم تخلصي وعندك لك نجم تعدي تو وين نمشي ومشيت ما نفتش نعدي رفضون الله يرحم والدكم راني مطلقة ما نجيش نتحرك مشي بالمكينة ومريضة وعندي لين عمر خمس سنين
5: نتكلم بقى على الهم ومش بطل كلام على الهم يا لندرا اللي ما فهمش وزارة الصحة وين ماد مستهلك وين يا رسول الله على قارعة الطريق تذبح العلالي عطروت وراث يا عباد ربي يا ناس عطروت وراث الناس تذبح في العلالي الزارة عطروت وراث بطل شريل علوش مريض صحيح هتعرف حتى شيء ويتباع للمواطن يا ناس ما تشيلوش الهم مش مطبوع بالاخضر هذاك يتعدى عليه طبيب وشافوا الطبيب وتفقدوا شو المعقول ما نرش الشمس معلق والشمس علوش لو انا معلقه بالشمس علاش تذبح عطروت وراث تروتوار كله دم اقسم بربي تقول دردوار تقول دم تقول مجزرة سير انا يا رسول الله نرمال يا اخي من الدولة.
6: بالنسبه للمتقاعدين اللي خذاو شهرياتهم لزيتهم زياده ولا جاهم رابيل برشا بالاخص اللي في البوسطه جماعه اللي خذاو من البوسطه لا جاهم رابيل ولا زي فما عباد قالوا لهم لا خاطر عندكم عام بديتوا تاخذوا في الانتريت ما يجيكمش اما فما عباد عندهم 20 سنه ياخذوا في الانتريت وما جاتهمش منهم امي عمرها 93 سنه ما جاتهاش لا زياده لا رابيل علاش هكاك جيبوا لنا واحد معناتها يفسر للعباد.

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان. رحلة في عمق الفنان.
3: يا اهلا وسهلا مرحبا. خاطره جديده في خواطر مع ضيفه جديده الليله. اليوم نحكيو على 25 ماي 2026 الموافق ل 8 ذو الحجه 1447 هجري. حلقه فيها ضيفه ممثله ما بنتش حضورها بك العياط والصخب، بنت حضورها برشا هدوء ولكن فيه برشا صدق، الملامح التي تشبه الناس. ضيفتي الليله فنانه نحبها برشا. ضيفتي الليله تجيني بالذمة من تونس وتتكبد عناء السفر، وقت اللي هو الحقيقة في الوقت هذا مش سهل بالكل. فرحان برشا أنها تكون ضيفتي، بعد شوية باش نكتشفوها. فنانة كي تشوفوها تحبوها برشا، فنانة تضحكنا وفرد مرة تبكينا، فنانة تعرف شو معناها التمثيل وقت اللي يكون التمثيل ماهوش تمثيل. القديرة ريم عبروك ضيفتي بعد شوية. أهلا وسهلا مرحبا. مقبل حلقة الليلة من إخراج منير إسماعيل، تعداد وتقديم زهير الجيس، وهذه غنية إهداء لضيفتي وهدية لكم أنتوما علي مالطا.

0: نرجع معكم في خواطر. كما قلت ضيفتي الليلة الحقيقة فنانة نحبها برشا، أقدر عملها، أقدر الهدوء اللي هي فيه، ما عملتش هيك البوز أو الباد بوز على الأقل اللي برشا ناس يعملوها بالذمة، باش المهم اسمهم يكون موجود وحضورهم يكون موجود، ولكن حضورها دائما من خلال أعمالها سواء كان في المسرح وإلا في الأعمال الدرامية التلفزية. كي نقول ريم عبروق أنا نقول فنانة قديرة، فنانة الصف الأول اليوم، سنوات طويلة حتى الملامح بدأت تظهر عليها، تعب السنوات الطويلة في العمل المسرحي والدرامي. ريم عبروق أهلا وسهلا، مرحبا.
1: الله يخليك، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي جوهرة أفام، فرحانة أني أكون معك. شكرا على الاستضافة، أنا نحب سوسة، نحب من مليها فرصة نطل عليكم.
0: من هذه اللحظة كرسيك بشي يولي عنوانه هكا

0: دونك عنوانه في حضرة الصراحة. ريم باش تعلي صوتك، والصراحة ولا شيء غير الصراحة.
1: أنا صريحة بطبعي.
0: معناتها بعيدة على المجاملات، بعيدة على الدبلوماسية. سينو راني نقعد غادي السؤال ناقف فيه. خلينا نبداو بريم. ريم الإنسانة قبل الممثلة، شكون ريم عبروك قبل الكاميرا والأضواء؟ شنو نجمو نعرفوا على حياتك الشخصية؟
1: أنا مرة نحب نكون عادية، نحب نعيش حياتي بشكل عادي، مواطنة تونسية نعيش في تونس بقطع النظر على الخدمة، يعني بعيد على الخدمة. مرأة صريحة برش، عنيدة، راسي صحيح، شخصيتي قوية، ما نسلمش، برج العذراء.
0: تمن انت بالأبراج والمواصفات الأبراج؟
1: نسبيا هو كل ما يقال عن برج العذراء بصراحة
0: يشبه لك
1: ياسر.
0: حياتك الشخصية ريم خط أحمر ولا فيها ما يتحكي؟
1: خط أحمر
0: يعني لا نجمو نعرفه، لا معرسة لا مش معرسة، لا عندك صغار لا ما عندكش، لا قارية لا مش قارية.
1: باهي نجم نعطيه ومضات.
0: ايه
1: باهي، أنا أرملة و عندي بنوتة مانيش أمها البيولوجية، ما هي من العائلة، هي تو عرست وعندها بنتها
0: وهي تعرف طبعا اللي أنت مش أمها البيولوجية.
1: طبعا هي بنت خالي.
0: داكور،
1: معناه
0: أوكي. أما أنت اللي كبرت، أنت اللي ربيت، وأنت اللي عرست، وأنت اللي
1: أي وتو عندها بنتها جات شطبت القوة. أوه عشق آخر، حكاية أخرى. طفل عمرها 3 سنين شبر اللارب
0: وعاملة بعمايلها،
1: ما عندكش فكرة. أنا قدامها مطيعة، ما عندكش فكرة.
0: الجيل هذا جيل آخر،
1: ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم. نعيش مع نوال.
0: يقولولك في الأخر مش بنتك؟
1: لا،
0: خاطر أنت تعرف هي شكون.
1: وي.
0: وهي تعرف انت بالنسبه لها شكون.
1: وي
0: علاقتكم ام وبنتها.
1: وي.
0: وام وحفيدتها.
1: وي. هو انا شوف انا بطبعي مراه، ربي خلقني عندي فائض امومه نمارس فيهم عالي دايرين بيا الكل، حتى زملائي. يعني هكا برشا، فما بالك بنتي وبنتي صغرون اللي والمحبه اللي عاطيه هالي والشيخه اللي مشيختها لي. ما عندكش فكرة، ما نجم نكون كان مستمتع، ما تقلقش.
0: ندخل شوية توا للنفسية متاع ريم. لحظات الضعف وقتاش تشعر بها؟ وريم بكاية دمعتها خفيفة وإلا ليه؟
1: أنا بكاية، أي بكاية، خاطر حنينة برشا.
0: شنو اللي هبط الدمعة متاع ريم؟ شنو اللي سهل إن دموعك يهبطوا؟
1: كي نشوف حد عاجز، يعني ما عاجز بين ظفرين، راه ما كنشوف راجل كبير يبكي
0: دموع رجال صعيب،
1: انا نتشوى نخرج من جلدي. كنشوف بيبي ولا طفل صغير يمارس عليه عنف ولا سوء تربيه ولا حاجه، انا ما نحملش. سورتو ما نحملش حد يتظلم قدامي. ممكن تظلمني، أي. ممكن تظلمني، ممكن سامحك عادي، أما رد بالك تظلم حد قدامي ما نجمش، ما نتحكمش فيه.
0: تظلم ريم ما يقلقنيش ونعديلك، أما تظلم عبد قدامي راني ما نسكتش،
1: أما نرحمش ونخرج من جلدي وتصرفاتي بالحق ما نحكمش فيها.
0: تبكي وحدك ولا قدام الناس ما يقلقكش؟ بمعنى لحظات البكاء تعتبرهم ضعف تخبيهم على الناس، وإلا كان جات البكية حتى قدام الناس ما يقلقكش؟
1: بكاء من بكاء،
0: بمعنى
1: إذا بكاء
0: أحيانا على... بكاء حسرة، أحيانا بكاء ضعف، ضعفك أنت.
1: أي لحظات ضعفين مارسهم وحدي،
0: تتخبى تخبي دمعتك.
1: أي مش على حد شيء، هو يراه
0: ما تحبش الظهر،
1: فعل إنسان، شعور إنساني. وأنا إنسان يعني، ما دونك، أما ما نحبش نوجع الناس أو نعدي لهم طاقة سلبية أو نجيب لهم اكتئاب ولا حد ما ونقص. أنا ديما نضحك، وعلى غالب إذا ريتني نبكي معناها سي على غالب لم تتح لي الفرصة باش نكون وحدي.
0: الحياة اليوم علمتك تكون حنينة أو قاسية، وقسوة الحياة شنو هي الرسالة اللي وصلتك؟
1: حسب الظرف، أنت والموقف. يعني
0: وقتاش تكون حنينة وقتاش تكون
1: هو
0: قاسية؟
1: أنا بطبع حنينة وحنينة جدا، أما الحمد لله قلت لك شخصيتي قوية متاع أني نسيطر. أنت والموقف، يا نكون حازمة وصارمة خاطر يلزم هكاك أحيانا، ما تنجم كان تقطع وتكون صارم وحازم باش كل الموقف ما يستفحلش ولا هيك الوضعية، و أحيانا لا نعديها بالحنانة وبال
0: بمعنى
1: باللين.
0: اليوم ريم عبروق تشوف روحك امرأة قوية وإلا فقط تتظاهرين بالقوة لإخفاء الضعف؟ الحقيقة
1: هو الضعف فينا الكل، ثماش إنسان ما هوش ضعيف، ثماش إنسان ما عندوش تركينة ضعيفة،
0: القوة ضعف يرجع ما تفهمين أكيد. ولكن فما اللي قوي بطبعه، قل لك إنسان قوي حديد كاسح، وفما اللي شكون ضعيفة ما يتظاهر بقوة باش يخبك الضعف على الناس، خطر الضعف اليوم ما يوصلش ينجم يضر،
1: يمكن
0: ينجم يعتمدوا الناس الضعف هذاك يستغلوا
1: باش يستبيحوك.
0: انت اماه منهم القوية فعلا وإلا تتظاهرين بقوة لإخفاء ضعف؟
1: لا لا، قوية فعلا،
0: قوية قوية.
1: أي وي وي.
0: حتى توا بتحبش تعترف اللي انت هي.
1: لا لا، قوية فعلا، مع خاطر يلزم نكون هكاك.
0: كيف تحقق المعادلة بين قوية وحنينة، بين قوية وبكية،
1: أي
0: بين قوية ودمعتك سهلة على رجل كبير وإلا على حد يتعدى عليه؟
1: أذيك القوة. راه القوة مش معناها أنك تكون مشوم قروم فايح في الناس، ولا لا مش هذيك القوة، أنك تكون حازم صارم، عندك حدود تحطها للخلق وممنوع حد يتجاوزها. تتجاوز حدودك مزمر عليك، ما طالما انت معايا في الكادر هذاك اللي حطيتك فيه ومحترم حدودك معايا.
0: بمعنى شخصيتك اليوم مبنية على طفولة. طفولتك كيفاش كانت؟ طفولتك كانت سعيدة
1: جداً.
0: فيها صراع؟
1: لا
0: العائلة كانت قاسية معاك؟
1: لا
0: كانت
1: بالعكس.
0: تندل؟
1: لا أوه. ساعة أنا ثمرت حب،
0: الله محلاها الكلمة.
1: أنا محظوظة راهو،
0: محظوظة.
1: أي
0: أنا ساعة قريد العش ولا الكبيرة ولا الوسطى؟
1: لا لا، إحنا زوز بركة، أنا زوز. الكبيرة ونوال أصغر مني.
0: دونك الأولانية.
1: أي أنا الأولانية
0: ايه.
1: ودلولتهم معناها وزيد أنا أول حفيدة في العائلة
0: en plus
1: دونك
0: اوه على الاخر
1: اوه على الاخر وامي وبابا يحبوا بعضهم برشا، وانا ثمره حب، وبابا يرحمه كان ياسر يحب امي، وامي كانت امراه اسم على مسمى، كان اسمها حياه وكنت اتباهى ديما نقول انا ابنه الحياه. امي امراه ضحوكه بشخصيتها فولاذيه طيبه خدومه مزيانه من داخل ومن برا، الناس كل تحبها، كانت مقبولة جدا ومحبتهم كنت شيخة عليها، فأنا تربيت في وسطها كالمحبة هذيك كلها.
0: العائلة السعيدة.
1: أي وبابا يرحمه نسمة ما يزماش تمس بناته. وأمي صاحبتنا، صاحبتي برش
0: في الوقت هيك.
1: أمي الآخر لحظة، أمي آخر كلمة قلت لها أنا نحبك، قالت لي أنا نمو وأنا نموت عليك، وبعدها غابت.
0: سبحان الله.
1: وي.
0: يعني تربيتوا أصحاب أكثر من اللي.
1: أي طفولة سعيدة جدا اللي نطلب نلقاه. طبعا مع التربية بابا كان كاسح أما حنين، هو أنا راه طبيعتي ماخذة من بابا شوية صراحة.
0: كاسحة أما حنينة.
1: أي.
0: اللي هي معادلة صعيبة.
1: أي بابا حنين، بابا يبكي على قطوسة تمشي تكوع. بابا ذاك بكله. يبكي على قطو،
0: تتعوج تراه في
1: اقسم بالله أخرى. عنده غزره كي يغزر برك تجمد.
0: صحيح، ما يستحقش يستعمل
1: لا لا لا
0: الاساليب الاخرى.
1: لا لا، وحنين بابا
0: نحب. وحنين
1: بابا كان محتوينا. محتوينا برش، شفت الاحتواء.
0: أي.
1: اهم حاجه ممكن ترتكز عليها عائله، اذا انت ماكش محتوي صغارك ترد بالك.
0: الاحتواء مهم.
1: أنا عرفت الاحتواء من بابا، أذاك علاش ما نجمش نحط أي راجل في حياتي في مقارنة مع باب، خاطر باش يخسر طول بالكاو من أول ترش
2: بالجولة الأولى
1: من
2: بداية الجولة
1: وي خاطر باش نقارن الاحتواء.
0: هذول اللي غلطت برشا بنات انه تلمو بوهم يكون باهي يحبوا على راجل كيما بوهم،
1: اي
0: والعكس زاد موجود انه تلمو بوهم خايب يلزم يكون راجل يعوض البو او الراجل راجل والبو بو معناتها
1: اكيد حد مش
0: بلاصه حد
1: اكيد.
0: نبداو على بدايات التمثيل كيفاش

0: هذا للفنان الكبير المخرج سي محمد كوكا ربي فضله ويديمه. فأنا في البروفات كنت متواجدة معهم، وغادي التقيت صدفة بالدكتور فتحي العكاري اللي ما نعرفش ساعات كي نبدأ متغشة من المسرح نتغش على فتحي العكاري، خطر هو اللي كركرني للمسرح، عملي تحويل وجه.
1: هو اللي كانك سبب انك ما طلعتش فنانة تغني، طلعت ممثلة.
0: طلعت اما في لحظة عناق مع المسرح. نشكر من كل قلبي الدكتور فتحي العكاري. علاش؟ على خاطر التجربة الأولى يتحبك في المسرح وتركب لك هيك الإدمان اللي هو حالتي،
1: والشغف والحب بتاع المهنة
0: توحل ما تتورط، يا تبطل محطة قدام مسرح البلدي ما عادش تعد
1: هيك ما عادش تجيب منها خلاص فأنت كانت البداية من غادي، بمعنى كانت صدفة.
0: كانت صدفة وطول
1: مش اختيار.
0: لا لا لا لا، كنت قلت يا برا تجربة
1: نجربها.
0: كان خاطفت ما عندي ما خسرت. يا أخي كانت تجربة جميلة برشا، وكانت أول عمل لي كان فرقة مدينة تونس المسرح، مسرحية تزنوس للدكتور فتحي العكاري اللي هي لي بوفون. شوف أول ما شطحت انطحت طول بوفون وتعديت في أيام قرطاج المسرحية 93.
1: أول مرة حسيت أنك ممثلة حقيقية ودخلت من باب الاحتراف مع ما دور مع ما شخصية.
0: والله السنوات الأولى أنا كنت راني في طور أني التلقي
1: التلقي والاكتشاف، أنت شو نجم تعمل، أنت وين قادرة الموهبة توصل بيك.
0: وأسعفني الحظ أني أنا خدمت مع الكبارات مع الكبارات، سي عبد العزيز محرزي، دكتور فتحي العكاري، مدام حبيبة سوسي، مش حبيبة حبيبة
1: نسيت اللقب
0: خاطر احنا عيطوا لها ماما في المسرح، وسي عبد العزيز محرزي بابا، مدام حبيبة ماما اللي هي وفاء سالم.
1: اوكي بي
0: مدام وفاء سالم، ف وسي عبد المجيد لك حل، سي بشير الدريسي، الأسامي الكبيرة اللي وقتها في الفرقة البلدية. والفرقة البلدية ما هي شوية تاريخ معناها، لمت ما شاء الله عمالقة. فمدام منجية طبوبي، فأنا تلمزت على يديهم وفهمت اللي يلزمني نلصق فيهم باش نشرب المهنة. فهمت أول حاجة فهمتها اللي الموهبة فقط لا تكفي، يلزم تكوين. بالزهري زاد شكون نقولك انا محظوظه وقتها الفنان ربي فضله سي محمد ادريس كان شاد المسرح الوطني وعمل حاجه اسمها المدرسه التطبيقيه لمهن الفرجه. كان انجاز عظيم جدا،
1: يعملوا فيها دي فورماسيون تكوين
0: طول العام عجو دراماتيك، وجاوا الكبارات الصحاح هما اللي قراونا. وانا فهمت الشيء هذايا على خاطر في زنوس كانت تجمعني العمل كان يجمعني خريجي المعهد العالي للفن المسرحي، وانا مش قارية مسرح، اما هما احتضنوني اللي هما شكون وقتها شوقي بوغلية، فرحات هنانة، بسمة الهاتفي، بسمة الفرشيشي، خولة الهاتفي، فتحي بوسهيلة، يحيى الفيدي،
1: كثير من الأسماء.
0: أي
1: شكون هو أكثر مخرج بالنسبة ليك على الأقل فهمك، المخرج اللي فعلا فهمك وحطك في الأدوار اللي تنجم تبدع فيها
0: في المسرح،
1: في المسرح والدراما والتلفزة؟
0: هو الممثل أداة في يد كل مخرج باهي، وكل مخرج كيف يحطك في دور يبدأ ينتظر منك في مقدار معين، دوزاج معين متاع
1: يتعاملوا يتعامل ما خير منه
0: يتعاملوا يا ما
1: يتخلى عليك.
0: أي أما تبقينا ثم اللي شكون يعطيك مساحة أكثر، وثم اللي لا يقولك لا لا أعطيني اللي حاجتي به فقط، هو رؤيته الإخراجية هكذا أعطيني هذاك يزي.
1: أنت أمهر وترتاح له أكثر؟
0: والله
1: اللي يعطيك المساحة وإلا
0: لا اللي يعطيني مساحة طبعا،
1: ما تزيدنيش حد شيء على اللي قلت لك اعمله، يهديك ربي حدك غادي.
0: احترم ذلك، اما نعطيه اللي ما يحب خاطر هذاك واجبي، انا مرأة محترفه

0: يعطي ما يحب الدوزاج اللي حاجته بيه، أما أنا نكون مرتاحة أكثر.
1: كان يخليك على راحتك،
0: كان يخليني على
1: تتصرف.
0: أي يعني أنا خدمت مثلا مع زوج مخرجين هذوم تحديدا، أنشئت ثلاثة في السينما مع سيلمونس في ذويب
1: بي،
0: وعملت معاه تلفزاجية
1: أي
0: ونحبوا الفيلم هذاك، وسيلمونس في مارين. مارين
1: يعطيك الراحة،
0: ياسر مريح،
1: خليك تتصرف،
0: ياسر مريح.
1: بي المخرج الثاني،
0: المخرج الثاني وقتها في يهكا يهكا، وفي الثانية نعيم برحومة اللي كان يعطيني كاميرا كاريمون
1: جو لو جو.
0: اي المخرج الثالث اللي اعطاني الكاميرا وحط، هي مسؤولية نجمش تعملها، ما نجمش مخرج يعملها مع اي حد معناها، كان نجيب مناصرية في زنقة الباشا
1: ليه؟
0: اللي هو رانيا فاسمة، هذاك مش هذاك اللي مكتوب يعني، هو راهو ضيفة شرف كبر بال هاو المساج، نحب كذا نحب كذا نحب كذا وكهو،
1: وانطلقي
0: وانطلقي وتمشي وتنجح هذا لا يعني أن المخرجين الأخرين متعصفين، لا لا، عندي سيف رجل سلامة في الأستاذة ملك، كنت شيخة في الخدمة معاه عجيبة غريبة، خاطر هو طيب الساعة وسيس كما الله يرحمه، وما ننساش فضله بكل سي عبد الجبار البحوري. أي الكبير سي عبد الجبار البحوري، تلما هو مريح، مش يعطيك الراحة بركة، ومش يحطك في صحنك بركة، ومش ما شاء الله. هو جنرال ما بصراحة المخرجين اللي تعاملت معاهم، محظوظة أني خدمت معاهم.
1: الوسط الفني الآن كيف ترينه؟ منافق وإلا فيه وعليه، الباهي أكثر الخايب أكثر؟ الوسط الفني من الكواليس اللي ما تعرفهاش الناس، نكتشف هذا بعد فاصل صغير، غنية ترتيحة وراجعين الحوار في خواطر مع ريم عبروك، ضيفتنا حتى للعشرة متعليقة.

0: نرجع معكم في خواطر. ضيفتنا اليوم القديرة الفنانة والممثلة ريم عبروك. حكينا على صغرك، على حياتك، على نفسيتك. نتو ندخل شوية إلى كواليس عالم الفن والتمثيل على مستوى السينما، المسرح، وإلى الدراما أيضا التلفزية. الوسط شنو حواله؟ كيفاش تراه؟
1: كما كل وسط ما عنده مشاكله. حاليا أنا والله كل ما هو دراما تلفزية وكل ما مستبعدة، معناها مانيش غاطسة ياسر.
0: علاش؟
1: هك ما عنديش إجابة.
0: أنت من نوع اللي تمشي تعمل دور، نحكي مسرح وتلفزة وسينما، وتروح على روحك، وإلا من نوع اللي عندك علاقاتك وأصدقائك وتعمل قهوة مع الممثلين وتمشي بحذاهم وتزورهم ويزوروك
1: لا أصحابي أصحابي مش الكل، ما
0: أصحاب. عندك أصحابك من الوسط الفني
1: طبعا،
0: تمشي لهم ويجيوك وحبي بيت وتهزوا تليفون وتعيد. خطف ما شكون يقول لك ليه أنا أخويا ما نخلطش روحي راه الوسط ماهوش مليح؟
1: لا، وين ما تحط روحك تسيبها. أنت وكما في المجتمع كما تنجم ما نخلط العطارة نالة طيب. أنت وشكون تخالط معناها؟
0: وأنت وكيفاش تخالط؟
1: وأنت وكيفاش تخالط؟ وماكش غشير أنت باش يتحكم فيك حد ولا حد. لا لا، طول عمري نخدم وروح لباس الحمد لله، ما عندي حتى مشكلة. أصحابي وزملائي علاقتي معهم جيدة جدا، فيهم اللي قريب لي برشا برشا برشا، احنا في ديار بعضنا معناها. لباس معناها وين ما تحط نفسك وين ما تقع.
0: هل تعرضتي لخذلان من الوسط الفني، من ناس في الوسط الفني؟
1: خذلان أكيد.
0: كيفاش؟
1: أكيد. مثلا
0: شنو نوعية الخذلان أو شنو اللي تعتبره بالنسبة لك خذلان؟
1: مثلا تعرفته. يكون دور ليانة وأنا في بالي به ليانة، فجأة نقه طار،
0: عمل جوانح.
1: أي فجأة نقه طار.
0: هي ما طار بمعنى أنه فما شكون نجز وخذاه، وإلا المخرج بدل رأيه، وإلا
1: لا لا لا لا لا، ما نظلمش هكاك. شكون نجز وخذاه من حرام.
0: أنت قلت خذلان
1: تراعيني، معناه
0: يعطاك الدور وبعد بطل.
1: أي
0: دونك أنت تعتبره هذا خذلان؟
1: أخذل طبعا،
0: خاصة إذا كان كلمك واتفقتوا.
1: أي
0: معناتها صارت انك اتفقتوا على دور ومن بعد لقيتوا
1: مثلا
0: جيت تورناج وما عيطولكش ومن بعد تفرجت لقيت الدور عند حد اخر.
1: هذيك تولي دوبل عليها، على خاطر كان ينجم، هو حر ينجم يبدل رايه، هم يهز تليفون يعلمني قول مدام رانا بدلنا.
0: صحيت
1: ما تخلينيش، خاطر انا مانيش فاضي شغل. انا الالتزام عندي كلمه. اي والخذلان زاد مش حتى اعمال دور ولا حاجه، لا، الخذلان انك تعطي طول عمرك تخدم، تعطي من قلبك شويه بيام واحد من بعد تجزى بالتناسي
0: في المجال متاعكم، على خاطر هذا في المجالات الاخرى موجود. في مجال التمثيل فما كلام هذه امراه وهذا راجل، تفريق، التفريق في السالير، التفريق في الحضور، التفريق في الوقت، التفريق في الدور،
1: لا لا،
0: التفريق من حيث التقدير،
1: لا لا لا.
0: فما مجالات تيما هي كان امرأة، سامحوني معناتها مش كلمتي ما تتقال.
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا، ما ريتش. وإن حصل قدامي نقيم القيام،
0: وإن حصل
1: قدامي ممكن حد قال امرأة ولا لا، أنا امرأة متاعك وين انت مازلت غادي في امرأة؟ قل لا.
0: أما فما شكون يمن ريم أنه المرأة مرأة والراجل راجل؟
1: ما يعملش فن، ما يعملش فن. ثم أدوار نسائية يخشنية الدور، ما هو مو حكاية للواقع، شنو هو التمثيل؟ ما هو اللي ما يحدث في الواقع، شنو في الواقع؟ ثم شن ساء، ما عندكش أمك أختك خالتك بنتك جارتك عمتك، ما عندكش بوك خالك، ما كل واحد. والمرأة مرأة في دورها معناها في المجتمع، والرجل رجل معناها.
0: ثم ممثلين رجال عملوا دور للنساء،
1: أي محليهم.
0: وفما نساء عملوا رجال،
1: اي
0: انت مع انه المراه تعمل راجل والراجل يعمل مراه؟
1: لما لا
0: في التمثيل؟
1: اي لما لا،
0: انت كان يعطيوك شخصيه راجل تمثلها؟
1: انت والدور، اذا الدور باهي هكا و
0: معناها باهي
1: يعني فعال، فعال في الاحداث العامه. علاش لا؟
0: انت كي تقرا سيناريو عاده شنو اللي يهمك؟ نسبه الحضور، الرسالة اللي باش تتوجه من خلال دورك في وسط العمل، أهمية الدور، ولا شنو اللي يهمك ولا الكشي؟
1: لا شوف، أنا باش أكون واضحة معاك. أول حاجة اللي واجهة الساعة قيمة الدور، فعاليته في قيمته في الأحداث. هل
0: شو معناها معناتها الدور الرئيسي ولا الثانوي؟
1: لا لا إذا كإنذا مثلا ينجم يكون دور، ما ثماش دور كبير ودور صغير، ثم ممثل كبير ولا ممثل صغير. إذا تنحي مثلا نقولوا جرحة الوحدة، نقولوا احنا البوبينة مثلا ولا في المونتاج، إذا تنحى هذاك من المونتاج العمل يطلع أعرج.
0: معناتها هذا إيش معناها؟
1: معناها الدور هذا
0: مهم
1: أحداث عرسة
0: أي.
1: أو مصر
0: نحريها يتخلخل،
1: يعني يتخلخل. ما يهمنيش كبر ولا خاطر بعد أنا كما زادة يعنيني أيامات التصوير، خاطر فلوس. أنا محترفة، أنا نخدم، أنا ناكل خبز من غادي. وإحنا نحن بالأيامات نصور، بالنهار جورني دو تورناج نخلصه. دونك يساعدني أني يكون عندي برشا أيامات تورناج
0: بزيد فرنك.
1: أي محلها واحد يجوان لوتيل على قريابل الدور باهي وفيه برشا أيامات.
0: كان يجيك دور ما نقولوش خايب، ولكن دور متواضع فيه برشا فلوس، تقبله ولا ليه على خاطر حاجتك بالفلوس؟
1: دور متواش معناها خدد
0: انت يعني شو؟ ما هوش محوري برشا في الأحداث، رغم أنه موجود، معناتها الباساج أكثر منه تمثيل، البريزونس متاعك تكون موجودة ولكن مش ممثلة.
1: شو معناها مش ممثلة؟
0: معناتها تنجم تكون موجودة في وسط العبيد، حاضرة كله
1: فيجوراسيون انتليجنت. لا ما هم يخموش يعيطولي بالفيجوراسيون انتليجنت. لا ما يتجرؤوش الحق،
0: ما يتجرؤوش. بمعنى انه بعد الكارير هذه ما عادش فما شكون ينجم يخمم بالمنطق هذا؟
1: لا مش لدرجه
0: انه ينجم يخمم انه ريم حاجتها بفلوس.
1: يالور
0: خلينا نجيبوها.
1: لا
0: تو تقبل؟
1: لا
0: لن تقبلي.
1: لا طبعا لا، اذا ما نتكلمش، اذا ما عنديش دور فعنده فاعليته عليه نخدم. سامحني، عليه نخدم على الفلوس تجي من شراء اخرى،
0: باش ما ينسوكش الناس. هذا
1: لا مش ما تنسانيش الناس، راني نحضر بدور مش نحضر فيجوراسيون انتليجنت. حلوشي عيب. عيب يا اخي. ما هو قالك مره حد ندالي على عمل الدور درا شنو؟ قلت بيه شنو هذا؟ وين الباقي؟ قال هذاك هو. تحكي بجدك؟ قال لي ايه. اوكي مالاني خوتيل صام، يعني صرفقته بكف. قال شنو؟ اي وراس شنو؟ قلت له بعدين انت تنادي لي لهذاك صافا با، جيب يا خي، خلي الناس تسترزق الاخرين. انا علاش تنادي لي؟ ما عادش تمارس وقلت الحياء وبين ذفرين، سامحوني في اللفظ، عيب ما تجيش.
0: طيب باش نعطيك اختيارات سريعه
1: بي.
0: حاول ما تخممش برشا
1: بي.
0: الشهره والا الراحه النفسيه؟
1: الراحه النفسيه.
0: الصمت او المواجهه؟
1: المواجهه.
0: الحب ام الكرامه؟
1: كرامه.
0: النجاح ام السلام الداخلي؟
1: السلام الداخلي.
0: نعاود، النجاح ام السلام الداخلي؟
1: السلام الداخلي.
0: الماضي ام النسيان؟
1: الماضي.
0: الموهبه ولا العلاقات؟
1: الموهبه، حتى العلاقات مهمه، اما الموهبه بدرجه اولى.
0: وساعات راه تنجم تكون موهوبة وما عندكش علاقات ما توصلش، ما تنجم تكون مش موهوبة بالعلاقات توصل.
1: لا كيكو مخيبني. لا خليني محلاني بالموهبة، ما عنديش علاقات.
0: اختياراتك مبنية على تخمامك أنت من زمان وإلا بعد تجربة تعلمت هذا؟
1: تخمامي من زمان، وطبعا بالوقت بالتجربة.
0: صور وانت صغيرة كنت تحب على الشهرة، أما اليوم وليت تحب على الراحة النفسية؟
1: أمني لا، أمني الشهرة منحبهاش.
0: يعني الشهرة بالنسبة ليك نتيجة مش هدف؟
1: أي يعني هي في التحصيل الحاصل. لا منحبهاش، نحب نكون حرة في تصرفاتي اليومية، عادي نمشي نقضي من مارشي الناس تسلم، رغم اللي ما عنديش مشاكل توا معني، الناس يسلموا يضحكوا يفرحوا بيا. ديما كالسؤال متكررش بما عشان راوك في التلفزة
0: وي
1: وكهو
0: كلهم يجاولوا المسرح.
1: اي طبعا والله هذيك الاجابه نقول لهم جاوا للمسرح
0: خاطر الناس وكانه التمثيل ولا كان تلفزه راهو فما التمثيل الحقيقي انا بالنسبه لي انا مسرح لانه التلفزه عاود وريقل وكذا وروتوش ومونتاج وكذا يخرج لك ممثل ممثل الممثل الفعلي
1: الحقيقي
0: حطوا على البلاتفورم ديريكت
1: نتفرج طبعا
0: باه ان شاء الله تجاوبني بصراحه عمرك فكرت تعتزل؟
1: اي نعم فكرت.
0: معليش
1: اي نعم فكرت
0: فكرت الاعتزال.
1: أي
0: علاش؟
1: في وقت ما كان كما الناس كلنا نعيش ديو ديبا في حياتي كان الظرف ياسر خايب ماديا ونفسيا والكل وبعد نلقى روحي كلت كلت كلت عمري كامل في المسرح في التلفزة وبعد أنا قلت نسترزق منها المهنة أنا محترفة عندي الكرذونة هذيك الصغيرة بطاقة الاحتراف باش نمارس بها المهنة كامرأة محترفة كممثلة محترفة ما في حق شنو أنا نبدأ قاعدة في الدار وزميلاتي زاد اللي كيفي اللي من جيلي أو من جيلي اللي سبقني وحتى من جيلي اللي بعدي قاعدين بطالة وناس ما عندها في السوق متذوق طالعة وتخدم عادي
0: ترى في ناس مش من حقها نتأخو أدوار اليوم
1: أي نعم
0: علاش؟
1: على خاطر ما هماش لا موهوبين ولا هم عندهم طموح أساسا باش يكون ممثل جاء هكا بالصدفة يلقى روحه قدام كاميرا وطوما عصر البوز
0: أي.
1: عمل البوز في انستغرام ولا في تيك توك والله لا عندي انستغرام داير كي ينشدني حد يقول شبيك ماكش حاضرة في المسلسلات نقول والله لا عندي انستغرام
0: داية الإجابة
1: أيوة.
0: الله غالب ما عنديش انستغرام ما ترهونيش في المسلسلات
1: أي أي.
0: المخرجين يعملوا كاسينج على انستغرام
1: يعني يبدو لذلك
0: وقديش العدد اللي عندك في الانستغرام
1: أي. ويجيب لهم دي سبونسور ذاك اللي يتبع ذي من الكوارث اللي ناتجة عن عدم إنتاج التلفزة نحكي على التلفزة الوطنية ملومش على القنوات الخاصة أمورهم هذيك
0: شكون أكثر دور استنزف روح ريم عبروك
1: التلفزة والمسرح
0: التلفزة
1: روحي
0: عمل استنزف روحك
1: لا لا مش لدرجة الاستنزاف لا لا
0: لا في المسرح لا في
1: ثم أدوار متعبة التعب
0: متعبة بمعنى متعب أدائها ولا متعب الليسيكال اللي تخليهم من بعد
1: أي
0: الجروح اللي تنجم
1: أي متعب الأداء متعب الأداء مثلا كانت عندي مسرحية إنتاج المسرح اليومي للمخرج الفاضل ربي فضله سلمون جيب إبراهيم اسمها ستي دليلة كانت أداء الكبيرة السيدة حليمة داود والكبيرة دليلة مفتاحي وريم عبروك وكان اسمي السمراء اللي هي ساكتة البرسوناج ساكت طول العمل انفجروا غناء ساعات
0: فقط
1: أي خاطر واحدة كانت تتمثل العلم والأخرى كانت تتمثل العاولة ما وأنا الإنسان أنا المحرار متاع الحكاية انفجروا في الأخر
0: واضح
1: أي.
0: طيب قديش من مرة مثلت تضحك وتضحك وانت من داخل موجوعة بسبب خاص لا يعلمه أحد على خشبة المسرح خاصة
1: صارت وقت بابا الله يرحمه يعمل في عملية وانا نخدم ونصور وحد ما حس ما داليز أسيستان كانوا يعرفوا كنت نصور في عشقة وحكايات مع المرحوم سي سلاح الدين السيد فوقتها بابا يعمل في عملية وأنا ما لقيتش 72 ساعة جات بان تكنيك في الكاميرا واضطرينا نستناوها فواحنا قاعدين نصور في ديكور داخلي خذتني عيني وكان الله يرحمه سيس برشا ومتربي برشا فقت بيه كان مسني هكا بشوية قال لي صح النوم قلت سمحني سي سلاح والله خفيت راه عندي 3 ايام ما رقدتش لاباس قلت له ما هو بابا يعمل في عملية وجيت وتصور قلت بيان سور نصور ما التزام
0: يعني التزام نهار تورناج يعني
1: نهار واحنا وقتها في السيكونس الأخيرة فالحق قام بالواجب معايا ويعني حكر وقدر وي
0: تو مانيش نحكي كان على ريم عبروق ولكن اي باغمي ريم عبروق هل الفنان احيانا يمثل في حياته اليوميه؟
1: انا يمثل
0: يستحق التمثيل في حياته اليوميه بمعنى لا يظهر بشخصيته الحقيقيه ويتقمص دور شي يقضي قضيه باش يركح الامور باش يجامل باش يقادي
1: المجاملات والله هي طبعا مش
0: نسبة التمثيل في حياتك اليومية بعيد على الكاميرا والمسرح والسينما
1: أنا ايه. أنا شخصيا صفر واللي يعرفوني كل يبصموا بالعشرة على هذا لا هو التمثيل ديجا أنك ما تمثلش باهي خاطر تطلع ياسر خايب باش تمثل في مسلسل
0: تعرف فنانين في الدنيا كي تراهم في التلفزة ولا تسمعهم في الراديو تقول قاعدين بقي يمثلوا على الناس
1: ايه نعم
0: وتزابي
1: أما يمثلوا ما نحبهاش أنا الكلمة نقول قاعدين يعديوا فيها على الناس
0: لأنه التمثيل فن
1: أي.
0: أما يعديوا فيها ويعقبوا فيها على الناس موضوع آخر
1: أي مثلا يظهروا بمظهر آخر معناه ربي يهدي
0: بعد كل هالسنوات وكل الشخصيات اللي مثلتها وكل التصفيق اللي سمعته وذنك شنو الشيء الوحيد اللي مازالت ريم عبروق تبحث عليه
1: بقي في جرة أولا المتعة أنا نستمتع فأمتع هذا واحد اثنين باقي في الدور في جرة الدور الذي لم أقم به اللي أنا ما نعرفش شنو التو ما زلت طامعة
0: الدور مازال مجيش
1: مازال مجيش
0: أما شنو الدور ماكش محدد
1: أي أكيد
0: ماكش محدد الشخصية وملامحها
1: لا خاطر أنا
0: كي تقرأ تقول هذا اللي مازال ما عملتوش
1: أي ينجم يكون دور باش يقترحوها عليا مثلا أو أنا يتبادر إلى ذهني ونعمله في المسرح
0: قريب شوف الوقت ومازلت برشا أسئلة ما فيسع وبعد عمر طويل اللي معبروك بشنو الناس تحبهم يتذكروك بماذا بأي تصريح بأي كلمات باش تحب الناس يتذكروك
1: الناس يتذكروا نحبهم يتذكروا أني أنا مرة طيبة وغير مؤذية ونسطر تحت غير مؤذية هذا في شخصي معناه في كممثلة نحبهم يتفكروا أعمالي يراوهم يرجعوا يدخلوا يشوفوهم
0: الفقرة الأخيرة رسالة إلى ماضيك مش نحطك فاس فاس مع ريم عبروق الصغرونة السعيدة ثمرة الحب بين أمها وبوها كانت تعمل لها رسالة تحكي معها إيش كانوا يتربجوا بها ساعة
1: بابا يعيط لي كحلة
0: كحلة أحكي مع كحلة كحلوشة هذيك كريم عبروق اليوم بعد كل هذه السنين أحكي مع كحلة قلها حققت لها أحلامها أمانيها خذلتيها في شيء ما تعتذري منها في بعض الأشياء حب رسالتك لريم العبروق الصغرونة كحلة
1: ما أنا ما ذريتهاش الحق هذيك أما شوية وبره توا وليت نتعسف وليت نتعسف شوية على روحي بحكم مسؤوليات وكذا فأنا إن اعتذرت منها نعتذر شوية على التعسف اللي نمارس فيه ضد نفسي معناها بالنسبة لها هي الريم عبروق هيك الصغرونة لا أعتقد أنها راضية وأنا راضية لبس ما عنديش مشاكل
0: فما سؤال حابة عليه حتى لتو ما تطرحش وتستناه تطرح خطر حابة تفرغ في قلبك
1: ما شاء الله عليك زهير وخيط بارك الله عليك
0: خلينا شيء
1: راك شديت الرمانة
0: رسالتك إلى جمهورك وكلمة الختام ريم
1: إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل حبوا بعضكم كونوا لحمة واحدة احنا كتوانسة ارجوكم بجاه ربي بجاه ربي اقبلوا بعضكم والتحموا وكمواطنين توانسة امان كونوا شخص واحد كتوانسة وحبوا هالبلاد خاطر ما تستحق كان الحب بجاه ربي حبوها اكثر بجاه ربي اقفوا معاها بجاه ربي كونوا توانسة إن شاء الله عيدكم مبروك ربي متعكم بالخير والصحة والبركة وربي يكتب لكم كان الخير كل الخير لتونس العزيزة والكل تونسي تونسية وتونسي
0: شكرا لك هريم كان زلزلنا الوقت إكسري ولا الأغنية متاع يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب نكملوا بها منير في الإخراج منير إسماعيل. شكرا ليك، شكرا لكل متابعينا، ونتقابلوا غدوة في خواطر جديدة ليلة العيد إن شاء الله. أحلى تحياتي زهير الجيسي، إلى اللقاء.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك
2: ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول في بلاغ موجه للعموم أصدرته اليوم أنه سيتم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدار بالعاصمة في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت القادم 30 مايو الحالي على الساعة 11 صباحا. كما أفادت في بلاغ ثان اليوم أنه تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوانات بالفيدار تؤمن بلدية تونس عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، وذلك يومي السبت والأحد القادمين. وأشارت إلى أن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد يتضمن بالخصوص عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات. مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة خاصة مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية محور لقاء لمدير العام لشركة تونسية الكهرباء والغاز فيصل الطريفة بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائرية. كما تناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء. هذا ودرج اللقاء في إطار زيارة عمل أداها المدير العام لستاج إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى عن الشركة أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي قطاع الطاقة الجزائرية. من جهة أخرى خصص اللقاء الذي جمع المدير العام للشركة التونسية الكهرباء بالمدير العام لمجمع سولغاز الجزائري بالنيابة لتقييم واقع التعاون القائم بين المؤسستين وبحث أفاق دعمه وتوسيعه بما يستجيب للتحديات الطاقية الراهنة خاصة خلال فترة الذروة للصيف القادم. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه بقذائف المدفعية على دفعتين تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في موقع المطلة. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار avec l'équipe sport sur Jawer FM.
5: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على باي أريدو وإلا كليكي عاليا ليجيك باغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور،
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. رسميا غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي اليوم مع الستة متاع العشية. غياب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم، كل التفاصيل مع الأستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات ليتوال.
7: للأسف لم ترد على الكتاب العام للنجم الرياضي الساحلي أي ترشحات، فما حتى قائمة، أمر مؤسف، ولكن هذه هي الحقيقة وذلك هو الواقع. لجنة المستقلة مثل ما يقتضي القانون الأساسي النجم الساحلي حررت محضر في هذا الشأن، وبطبيعة الحال المفروض أنه تطبيق الأحكام القانون الأساسي يقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية أخرى في أجل يتجاوز 60 يوما من تاريخ تحرير هذا المحضر، يعني من تاريخ اليوم لازم تكون فما جلسة عامة انتخابية في أجل من 60 يوم بمقتضى أحكام القانون الأساسي، يرفعوا إلى الكاتب العام باعتبار أنه هو المؤسسة الإدارية الموجودة حاليا، وباعتبار أنه يعني هذا كان نص يقول، ويقع الدعوة بطبيعة الحال جلسة عامة كما قلنا، يقع الدعوة لجلسة عامة إن شاء الله من هنا الغادي يتحركوا أبناء ورجال النجم وتكون فما قائمة وفما هيئة مديرة منتخبة.
6: نحكيه على البراج، براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى. اليوم كان الموعد مع مقابلة الدور نصف النهائي في استاد حمام لمف. نادي حمام لمف فاز على مستقبل القاسرين بنتيجة هدف مقابل صفر، وفي ملعب جابس الملعب الجابسي فاز على اتحاد تطاوين بنتيجة هدفين مقابل صفر. هكا نهائي البراج باش يجمع رسميا النادي الرياضي لحمام لمف بالملعب الجابسي، مقابلة تتلعب نهار السبت 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة، باش نتعرفوا من خلالها على الفريق الصاعد للرابطة الأولى ويلتحق بأمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. رسمي المقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير باش تلعب نهار الجمعة 29 ماي انطلاقا من 4 متاع العشية في استاد مصطفى بن جنات بالمنستير. بعد الاجتماع الفني اللي صار في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم وبحضور ممثلي زوز فرق اللي هما الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، رسميا الترجي الرياضي الجرجيسي هو الفريق المضيف في نهائي كأس تونس ضد الترجي الرياضي التونسي، مقابلة باش تلعب نهار لحد 31 ماي الجاري في ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من 4 متاع العشية، وباش تكون بحضور 23,000 متفرج، 11,500 تيكي باش تكون على ذمة كل فريق. نحكيه على المنتخب الوطني اللي وصل تحضيراته في مدينة تبرقة استعدادا للمونديال. بالنسبة للمكتب الجامعي حدد موعد السفر اللي بيشكون نهار 30 ماي للعاصمة النمساوية فيينا، وين بيش نلعبوا المقابلة الودية ضد النمسا نهار 1 جوان، ثم نتحولوا لبلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان في بروكسل، هذا قبل بداية الجديات في المونديال. بالنسبة للسفر نهار 30 ماي للنمسا بيش يكون في طيارة خاصة من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه فيينا. نحكيو على الباسكيت، النادي الافريقي خسر اليوم ضد اهلي بنغازي الليبي في ربع نهائي البال جيم 2، خسرها الافريقي 98 مقابل 80 بعد ما خسر المواجهه الاولى بنتيجه 88 مقابل 87، وهكذا النادي الافريقي يغادر المسابقه والفريق الليبي يتاهل للمربع الذهبي. المنتخب الإسباني بقيادة لويس دي لافوينتي أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، مفاجآت بالجملة غياب جميع لاعبي ريال مدريد لأول مرة في التاريخ، 8 ملاعبية من برشلونة تم استدعائهم مع بعض الوجوه الجديدة كما مارك بوبيل لاعب أتلتيكو مدريد، إريك غارسيا لاعب برشلونة، وبينو لاعب كريستال بالاس، وباش يقود الهجوم في إسبانيا كل من لامين يامال ونيكو ويليامز. كانت هذه نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس اللاذوي، النشره هذه وكل الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوليت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. لكم زين الناس الكل في لمن سيتي جوهره سبور. جوهره سبور avec l'équipe sport.

0: العشرة والتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا، سهريه جديده معكم في بلوي من توا حتى نص الليل. سويعتين من زمان، سويعتين للموسيقى والاخبار الفنيه. امين،
1: مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا غازي، مرحبا منير، مرحبا بكل المتابعين. سهريه جديده وان شاء الله نعديوها بعضنا سهره جميله.
0: نبدأ مع الاغنيات المزيانه اللي اخترناها لكم. نبدأ مع بلاك بوكس شوي اخرى، سترايك ات اب، وقبلهم فما صابر الرباعي، امير الطرب العربي، انا اخترتك.

0: 10 و 26 دقيقة رجعنا معكم من جديد في بلو نوي، نمشيو لجديد في الأغنيات المغربية والتونسية.
1: في النوفوتي اليوم باش نبداو مع جديد شيرين اللجمي غدا.

0: سارية الليلة. نزلنا مع جديد في سارية الليلة، جديد الغنيت الشرقية شوية أخرى، جديد أبو داوتنا.
1: سارة عنا اليوم جديد إيهاب توفيق، صحبة كذب
0: حميقي وشيرين في الجديد بحرية، أغنية هكا جيو يجمعهم بمناسبة عودة شيرين، خلينا نقول الساحة الفنية للإنتاج.
1: شو مشتاق، هذا عنوان آخر أعمال وائل كفوري.
2: Le nuit.

هذا جديد أبو مع نصف العشرة وخمسين دقيقة. مرحبا من جديد في بلونوي. بعد شوية توصل الموزيكا ما قبلها باش يكون الموعد مع الأخبار في موجز لحدش كالعادة في بلونوي، ونوصله في ساعتنا الجاية مع الأخبار الفنية ومع بنت الموزيكا.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم في إطار متابعة المشاريع التنموية المتعلقة بالمياه الصريحة للشرب ومتابعة مخرجات المجلس الجهوي للمياه المنعقد بولاية سوسة. أشرف اليوم وليجها سفيان التنفوري على جلسة عمل حول الاستعدادات لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خلال الصائفة القادمة وبمناسبة عيد الأضحى. وليسوسة أكد أن جلسة تنعقد في إطار تقييم جاهزية الجهة لمجابهة الضغط المرتقب على شبكات التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خلال الصائفة القادمة ومناسبة عيد الأضحى وضمان حسن السير العديد لهذه المرافق العمومية ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع ذات الصلة. ولي سوسة أوصى وأعطى جملة من التوصيات لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خلال هذه الفترة، شملت مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمركزية وتكثيف حملات التحسيس بترشيد استهلاك الماء والطاقة ودعم فرق التدخل بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة والمتابعة اليومية لمؤشرات الاستهلاك والتدخل الاستباقي عند الحاجة وإعداد خلية جهوية لليقظة والمتابعة خلال كامل الموسم الصيفي. جهتها أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه أن الشركة قامت بالاستعدادات اللازمة لتأمين فترة ذروة للصائفة القادمة، مع التأكيد على أن المصالح الفنية للشركة تتعهد بالتدخل الفوري والحيني لمتابعة وضعية التزود وإصلاح مختلف الأعطاب عند الاقتضاء. نشرت اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاصة لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. سيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء أو الأحشاء. ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. ويمكن الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على صفحة الرسمية للوزارة أو على موقعنا جورفان.net. كما شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بخارج محمد النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتية للاتحاد الإفريقي الذي انعقد اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد. وأكد الوزير دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.

0: اخبار الفنانين والمشاهير لوقيت هذايا اخبار متنوعه. باش نبدا بالممثل المصري احمد حلمي اللي هكا حبي يكون من الناس ومن الشخصيات اللي تدعم اولاد بلاده. ما عليك تدعم اولاد بلادك سواء في بلادهم ولا حتى خارج ارض الوطن. تحية لكل تونسي مقيم في الخارج، كل تونسي متألق ومتميز ومنورنا ومشرفنا. تحية لكوتشينزو اللي يسمع فينا لقيت هذا اليوم. باش نحكي على أحمد حلمي كما قلت، أحمد حلمي اللي اختار باش يكون مع محمد صلاح بعد الرحيل المؤثر على نادي ليفربول الإنجليزي. 4 فيديوهات يهبطهم ويوثق فيهم مشهد الوداع التاريخي وقصص الحب والتقدير الاستثنائي اللي يلقاه قائد منتخب مصر. فيديوهات فيها دموع أبو مكة، خطر عنده بنية اسمها مكة، وتأثر الجماهير. أكثر من 60,000 مشجع إنجليزي غنوا باسمه في باريس مع لقطة هكا ودعت فيها بناته مكة أوكيين المستطيل الأخضر، مع شهادات ورسائل شكر مؤثرة على عشاق النادي الإنجليزي بمختلف أعمارهم. تودع نجمهم التاريخي بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات وبالتتويجات.
1: شمشيو للأردن، نحكيو على مهرجان جرش 2026. نورمالمون دورة سنة باش تنطلق نهار 22 جويلية حتى 2 أوت. بدأت تظهر الخارطة متاع الأسماء الفنية اللي باش تكون حاضرة، وأسماء باش يعني باش تثري هالدورة الجديدة، دورة 40. الدورة 40 اللي من الأسماء اللي على ما يبدو باش تكون حاضرة: ماجدة الرومي، أحمد سعد، عباد الجوهر، ديانا كرازون، إليسا شامي، مروان خوري، عبير نعمة، تامر حسني، وحديث حتى على جورج وصوف. دورة كاسحة ياسر.
0: حلو
1: وي دونك مازال يدور لي مهرجان الجرش في القيمه نتاعو، قيمه الاسماء اللي ديما
0: نرجع الحقيقه. جرش
1: عوده
0: من اعرق المهرجانات العربيه، كيما قرطاج، كيما موازين، كيما برشا مهرجانات اخرى اللي يكون فيها. توا ولينا نحكيو على موسم الرياض، هذا من المهرجانات اللي موسم كامل هو يجيب برشا فنانين. سينو نحكيو على محمد فضل شاكر. اليوم نهار استثنائي في حياته، اليوم اللي ربي رزقه بمولود وليد ذكر في قطر. اختار الفنان الشاب باش يسمي ولده فضل شاكر على اسم بوه محمد شاكر. برشا هنوه، برشا بعثوله من الأصحاب، من العائلة، من الجمهور، على مواقع التواصل الاجتماعي الكل، وبرشا دعوات بالخير، برشا أمنيات صادقة، وإن شاء الله يا ربي يخليه من مواليد السعادة والصلاح ويفرحهم أبوه ويتربى في عزهم كما نقولوا. ألف مبروك محمد فضل شاكر المولود الجديد. فضل شاكر.
1: بعد شوية بنت الموسيقى تكون حاضرة معنا مع تسلطين مع الاقتراحات الطربية، إن شاء الله تنال أعجب.
0: تحياتنا لكم الكل، تحياتنا الغالية معنا، تحياتنا للناس اللي يسهروا معنا لقيت هذا، وسامة محرزية زادة، يلا حمزة نميرة وعلاش تعديني. غنية مزيانة ذي في جو اللي غبخيز اختار باش يغني من التراث التونسي، هاو باش نسمعها. وحضروا يحكم كما قلت أمين البنت الموزيكا.

0: بنت الموسيقى.
1: قيدكم مع بنت الموسيقى مع لي ريبريز مع لي ريميكس شوا موسيقال يكون فاريي بالنسبة للروبريك هذيا بنت الموسيقى. نختار لكم غنيت ديما هكا سبيسيال برشا صحاب البارود شاب خالد بعد شوية في فيرسيون في جو القناوة ريغي سول.
2: زادة باش نستمتعوا في أغنية عنابي بنغم باش يكون فيه الهاوس.
1: ناوي فتحية خيري غنيت أغنية محل الليالي شبيليا ما في الفيرسيون أندلوز باش نسمعها بعد شوية كربخيز زادة ولا غميكس مزيان برشا.
2: أما الانطلاقة باش تكون مع النسمة الكافية مع خولة الطوس.

0: يلا هكا نوصل معكم لل 11 و 54 دقيقة وكملوا سهريتنا الليلة في بلونوي. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا من أول سهرية حتى توا. غدوة سهرية سبيسيال عيد كما قلنا من 10 حتى الماضي ساعة.
1: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير عيادي وسنين دايمة. غدوة غدوة حفلة إن شاء الله دونك أبارتير من 10 الماضي ساعة.
0: برشا جو برشا موسيقى تستنى فيكم. السلام عليكم ليكيب الكل. غازي خليل ومين الميلادي في الإعداد والتقديم. منير اسماعيل في الاخراج. ميرسي بوكو منير يعطيك صحة. بعد شوية النشرة الرئيسية الاخبار نص الليل ونقول لكم قيد متابعة طيبة لقيد برمجنا على خير ناس كل في دمان. باي باي.

الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزير الشؤون الدينية يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج. وترامب يؤكد أن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكان بالتنسيق مع إيران. في تفاصيل أخبارنا، دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية مكلف المياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى والصائف القادمة، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق. كاتب الدولة أوصى بمزيد الحرص على تعمير لوحات القيادة الشهرية لمتابعة تقدم البرامج والمشاريع التنموية وتكثيف الجهود لمقاومة سوسة النخيل وبقية الآفات الزراعية بولاية سيدي بوزيدة. من جانبه طالب رئيس الديوان هيكل حشداف بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيمه استعدادا للسنة القادمة، والعمل على تزويد مبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيد. المدير العام للخلية المركزية للحوكمة الرشيدة قدم بمناسبة مداخلة تناولت سبل تعزيز الحوكمة ونزاهة داخل الوزارة من خلال دعم منظومة التقييم والمتابعة وتكريس مدونة السلوك والأخلاقيات القطاعية وإرساء آليات التصرف في مخاطر الفساد، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يضمن ممارسات إدارية سليمة وشفافة. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وفادت المؤسسة بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي الماضي، مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 دنانير و 396 دينار حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال أشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالسعودية. الوزير أشار إلى أن مكتب حجاج تونس أعد خططا محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيجة اعتمادا على فتاوي وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاجة الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين وفق بلاغ نشرته أمس وزارة الشؤون الدينية. اكتمل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة وفرتها الجهات المعنية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مداخل مشعر منى شهدت انسيابية كبيرة في حركة الحشود لمتابعة ميدانية من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدماتية التي سخرت إمكانياتها لاستقبال الحجاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ وصولهم إلى المخيمات المخصصة. هذا يعد يوم التروية محطة رئيسية في مناسك الحج، حيث يتوافد الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل التوجه فجر التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. أعلن كيان الاحتلال عن مهاجمة عشرات المقرات والبنى التحتية التابعة لحزب الله في لبنان، وأكد تصفية عدد من عناصره حسب تعبيره. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مضيفا أن الخيار المفضل هو تدمير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بالتعاون والتنسيق مع طهران، كما أن تدمير اليورانيوم عالي التخصيب قد يتم داخل إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين وبإشراف دولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: أسمع ومتى
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد الليلة من ليبرونتين. صاريتنا تتواصل على موجة الجوهرة فام حتى الماضي ساعتين. رفقوكم مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقية ومع إهداءاتكم ورسائلكم اللي وصلونا بالسماس على 85-990 وأيضا مع حكاياتكم ومشاغلكم اللي توصلنا بالموزع الصوتي على 73-24-3000 وإلا على 29-100. خليكم معنا ديما في الاستماع. موزيكا ورجل

0: Antenne.
1: إذن معكم في ليبرونتين على موجات الجوهر اف ام. تحياتنا وشكرا للجميع على الاستماع والمتابعة. مازلنا ساهرين معكم حتى الماضي ساعتين مع اختياراتنا الموسيقية ومع فقراتنا القارة، ومنهم فقرة حكاية أغنية اللي نتعرفوا من خلالها على قصة واحدة من الأغاني الشهيرة، واللي لا باش نحكيه على أغنية حودعك.

0: البيت. المهم فايه فجاني مصطفى يلا عايزين نعمل حاجه لفؤاد وقال طب يلا نشتغل. عملنا هودعك وعملنا كمان اغنيه كمان اسمها قول حسيبك قول وداع برضه يعني لمحمد فؤاد. وخدت شريط وديته لأشرف عبده عشان يسمع محمد فؤاد. جه بعد 3-4 ايام بس بقول له ايه الاخبار؟ قال لي والله ما عجبوش. قلت له خلاص ماشي يعني خلاف غيره نعمل حاجه تانية نسمع حاجه تانية. جالنا مطرب اسمه مجد ربيع صديقنا المفروض احنا بنعمل له اغاني انا ومصطفى برضو. فهو كان مصمم كان عاوز يقول حسيبك مصطفى كامل قال له لا خد يلا هودعك ايه هودعك حلو خد هودعك. وكان مين برضو اللي بيعمل له الشغل كان اشرف عبده برضو هو اللي بيعمل له التوزيع. فخد قلت لاشرف عبده قلت له اشرف عاوزك تعمل لي هودعك لمجد ربيع طبق كذا كذا. المهم رحنا الاستوديو كنت باخد حجوزات بدري بس فرحت سجلنا حتى كمان كان مصطفى كامل ما كتبش كوبليه تاني غنيت كوبليه زي بعد. روحت البيت الساعه 4 لقيت فؤاد بيكلمني قال لي مش هتسمع مش عاوز تسمعني اغاني ابو علي ولا عيوني حاضر. المهم رحت له لقيت اشرف عبده عنده ما اعرفش طبعا ايه الكمين اللي هم عاملهم لي. المهم فسمعوا الاغاني قال لي قلت له اخترت حاجه عجبتك قال لي اه قلت له ايه بقى من ثلاثه دول طبعا ما فهمش هودعك لان هودعك لسه مسجلينها قال لي هودعك قلت له ازاي انا استغربت جدا يعني قال لي هاخد الاغنيه دي قلت له طبعا انا كنت عاملها لك اصلا ومؤشف عبده كمان قال لي انها ما عجبتكش اتاري اشرف كمان ما سمعوش الاغنيه مش مهم النصيب. المهم طبعا مصطفى كامل اقنع مجد ربيع ان احنا نتبرع باجرنا في سبيل عشان يبقى في سماح نيه لمحمد فؤاد يعني بس. ف الاغنيه دي ما خدتش ولا جنيه بل عملت التنزل انا من جيبي يعني لكن هي عدنا يعني نقلتني نقله جامده جدا زي ما نقلتني نقله جامده جدا انا برضو الفنان محمد فؤاد نقله كويسه جدا جدا وبعتبرها طبعا شرف لي ان شغلت محمد فؤاد.
1: تمسك محمد فؤاد بالاغنيه هذه اغنيه هودعك يرجع لسبب انه حسها انها تحكي بالضبط لحالته العاطفيه وقتها بعد انفصاله على الممثله صابرين بعد خطوبه دامت 8 شهور. ويقال انه في الكليب يعوض ما يجيب موديل تكون موجوده معاه في الكليب بل فضل انه في الكليب يكونوا موجودين كل الهدايا اللي قدمتهم له صابرين خلال فتره الخطوبه. الشيء اللي يعني انه الاغنيه كانت موجهه مباشره لها هي. وتوا نخليكم مع الاغنيه ونرجو نوصل معاكم ديما في ليبرونتين

0: antenne.
1: رجعنا معاكم من جديد في ليبرو أنتين. سهريتنا مازالت متواصلة معاكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا برشا على كل مستمعين ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. نسلموا على علي وأنيس ومحمد أمين اللي يسمعوا فينا في مساكن عمر يهدي غنيات الليلة الغالية نورس. حاتم يسلم على كل العائلة في القلعة. ومنير يهدي غنيات الليلة الأميرة. حسن يسلم على صالح وكريم وسامي في خزامة. وانتم ما كان عندكم إهداء مرحبا بكم ديما بالاسماس على 85 900 وتسعين.